0: النصاب الذي ذكرنا لكم لم يبلغ قيمته 10 دراهم يؤدب ويضمن ويحبس أو يقر المسروق على أنه للسارق. تمام هذا؟ طيب هيبسروا إذا قطعوا يده وقد استهلك المال المسروق ما عاد يضمنش، لكن إذا كان يعني باق يسلم ولو عقطوا يده، ما إذا قد استهلكوا وأكله خلاص أنقذ الحد ما عاد يضمنش ما عبه، وقد لا إذا عفوا قلنا وما وقعش من ضمنه سوى هذا. ولو كان في يد غير بغير عوض وهب لواحد أو تصدق به قلنا سير جره سير جره، لكن بسره إذا أخذ الأب على ولده ولو ابن ابن ابنه عنده مالك لأبيك معنا شبهة سواء، وكذلك الزوج إذا أخذت من حقه الزوج لأن عليها النفقة، والشريك إذا سرق يعني فيما هو بينهما أيوة هذا هو. طيب بعد ما أخذنا حق يعني السارق عد معنا يعني في حق المحارب مش الذي بي يعني بيصير والجبهات وكذا، هذا يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله كما قال حتى في حق المرابي فأذنوا بحرب من الله. ها نبصروا ما هو المحارب إذا كان بالغا عاقلا، هو من أخاف السبي يجي يقطع لك الطريق، شيخ ولا عصابه ولا قبيله ولا مجموعة ولا يقطع الطريق على المسلمين أم على الذمي في غير المسلم في غير المدينة، لأن المدينة أخرجوا لهم الجيش هذا الذي في المدينة يسمى مختلس، سيأتي إن شاء الله بيأخذوا سمع عصابة السارق أو عصابة كذا، هذا حكمه السارق هذا صابك، وإن أخذ وهرب فهو الطراد لأنه يلاحق ولا الغاصب هذا من يقطع الطريق ويخيفل لأخذ الماء سواء، هذا يأخذ الماء تلا يسلك إلى سوء أو غيره. والحاصل أن شروط المحارب التكليف إخافة السبيل في غير المصر لأخذ الماء في بلد، فمن جمع حال فهو المحارب. هيبصروا إذا ظفرنا به قبل التوبة فالواجب بحق أن يعزره الإمام أو المحتسب أو من صلح من أهل الولاية أو ينفي يحبسه ما لم يكن قد أحداث انتبهوا، وإن كان قد أحداث سلب مالا بلغ النصاب نقطع يده أو قتال نقتله فضو هذا. فإذا قتل وسلب قد احنا نقتله ونصلبه نبعد عنقه نضربه ونصلبه سواء، قد يا الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا تمام هذا. أما إذا جنى اللاجنات القصاص ولهم في القصاص منه حياة، والأرش للجراحة فإن فعلها كلها أول نقطع يد حق السرق ونضمن فيما أو كذا، وفي الأخير نقتله لأنه ما يصير نقتله بعد أن نقطع يده ما عبش يقولوا ما ضعنا تضر ما مقتو تمام هذا. فيثبت إما بما يثبت به الحد أو بعلم الحاكم أو بالتواتر خلاص. وإذا راسل يشتيته يقبله قبل الظفر بالبشار إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا تاب نسقط عنه الحد وما قد أتلفه، لأجل ماذا؟ نرقب الناس ويهدأ الفتن ويرجعوا بينه وبين الله ذاك علق الله يوم القيامة تمام هذا. لا إذا تاب بعد ما قد ظفرنا به يعني بقوة السلاح وكذا فلا عاف ما بش للحاكم أو كذا أن يعفو عنه شيئا من حقوق الله ولا من حقوق الآدمين إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة واضحة. والخيار للدولة الذي بيراسلها يشتي يرجع مع بعي، وإذا بسروا المصلحة وهي الأولى مثل ما الآن بيعلنوا بالعفو العام مثل ما هو تمام هذا. هيبصروا معانا هنا أشخاص يقتلوا المرتد إذا لم يرجع إلى دين الله، من ارتد عن دينه فاقتلوا، والمحارب وذا الذي سمعته، والتيوث أعوذ بالله من التيوث، فللرجال على محارمه ليعملوا بمحارمه الفاحشة أعوذ بالله، والحربي يعني بيشنوا علينا حرب مثل ما الآن بيشنوا على المسلمين، فقط الحرب فوق المسلمين بتشنها الدول الحربية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سوى هذا والساحر، لكن قالوا إذا قد قتل بسحره رجل أو امرأة وثبت ذلك، سوى هذا، وإذا لم يقتل به بالتعنه ويجمع أو يفرق أو يغير هذا نحبسه ونبكيه إذا لم يتوب. أما من تاب تاب الله عليه. ولا يجوز تعلم السحر إلا إذا تعلمت لإبطال تعالجنا تبطله، هذا يعني لأن الله كان يعني ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهم بضارين به من أحد، قال فتعلم يعني ما يضرهم. أما ما يتعلم هو سعما علم الكيمياء والفيزياء، يعني أنت تصنع ما يفيد الأمة مش ما يدمرها، وهكذا تمام. هذا هيبصروا معنا في التعزي، يعني التعزي في مثل هذا ما علينا من التعزير الذي هو التعظي وتعزيره وتوكره، هنا هي من ألفاظ الأفضى تطلق على الأهانة وعلى التعظي. ها هنا الأهانة يرجع إلى الحاكم أو إلى الدولة، ها إذا وقع الترافع في حقوق الآدمي لا في حقوق الله. طيب هذا ويبصر بحسب الأشخاص والأزماء والفعلة التي فعلها من سنعزره، فمنهم من نحبسه ومنهم من نتكلم عليه ومنهم من نلزمه بمال ومنهم سواء من نضربه ومنهم من نقيده، لكل معصية محرمة. لكن هذا المعصية ما توجبش حد، أما الحدود قد سبق ذكرها، سواء هذا يعني المهم يأتي من هذا، كمن يأتي يعني زوجته في غير المحل التي يعني أحل الله له، أو يأتي نساء بلغتها أهل اليمن يصافط يداعبها من غير إيلاء، هذا ولا أهم من كلهن، أو يعني وهكذا. وهذا إذن التعزي هو الضر دون حد جنسه، فرضا واحد سرق أقل من نصاب ما بش يعني باسمه ما بش قطع، لأن ما قد بش نصاب ما بش نساء، والذي ضاجع امرأة ولم يولد من هذا، وما ومثل المغنين والمغنيات الحين قد سار الحبل على هذا يذكر له الله، ما يفعل لب الأغاني والمغنيات، ذكر الله وانسى، لا بذكر الله ما تطمئن القلوب. بعد الله محسن إليك، هو الذي بدي رزقك والعافي وكل شيء، أول ما بحنش تذكري يلاطف الله بك ويعافيك ويدي رزقك ويلاطف بك ودموت وانت وهو راضي عنك، أما هذا ضياع وقسوة للقلب وهدر للأوقاع، ما تستفيد منه أمانة. ولا القماء يلعبوا القمار أعوذ بالله بصلاة على مرأة ومسمع للمخاطرة ولا المسابقة ولا المراهنة، كلها من القماء، سواء لأنه بيتسابقه والغالب يأخذه، ما يتحل ولا شيء. كذلك الإغراء بين الحيوان أعوذ بالله، يعني الله من أغراء بين الحيوان، لك أجر حينما يعني تفرع بين القطط التمام بلغتنا والكلاب، سوى هذا وهكذا في كل شيء. فهذه يعني ما هو بحسب ما يراه الحاكم أو ما تراه دولة، حسب ما هو مدون عندها حتى تأمن النفوس ويكون مجتمعا صالحا متآخيا ظاهرا عفيفا مستقيما. يعني كلبها كأنه خلاص ضاعت القيم وانتشرت المنكرة وصار كالعادي بين الناس، وهذا يا خبره ما تقومش أبدا. المسؤول مسؤولة الجمع، احنا ما احناش مثل الدول الكافر وكل شيء على الدولة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وتعاونوا على البر، وتبخاطب الأمة إياك نعبدوا، ما قالش إياك أعبدوا، نتعاون كلنا ونتناها كلنا، فقد قيمنا ما أفعل لنا القرش ولا الدينار ولا الدرهم ولا الأموال ولا الجاه ولا السلطان ولا أمان، إن ننتبع على ديننا يا خبره، ننتبع على قيمنا، نحافظ على سلوكنا، نهذب أنفسنا ونهذب مجتمعنا ونهذب إخواننا ونهذب عشائرنا، نتناهى عن كان من أول أهل حل وعقد الشيخ الثقلة العاقل الأمين، لأنهم أهل صدق ما بيطمعوش في القرش ولا يجعلوا الترافع إلى مغنم ومكسب وتحريش بين الناس، كانوا لله يعملوا ويصلح الله على يديه كثيرا من المشاكل، ويدخلوا الجنة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصلح من بين الناس من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. ما أحوجنا إلى هذه القيم، قيم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، القيم النبوية، القيم الربانية. نصلح، نسعى نصلح ما بين الناس، هذا الذي يشتي يلقى الله ورسوله يوم القيامة آمن. ما يجعل الدنيا غايته وفرصته، يحرش بين الناس ويطلب من الناس ويقرم الناس ويبغض بعضهم إلى بعض، هذا من أهل النار، من عمل الشيطان. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أهلك المعتدين، وانصر المجاهدين، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، ورحمة لوالدينا ووالديكم، وأمواتنا وأمواتكم، وشيخنا في الدين، وكافة المؤمنين، وأن يغفر لنا ولكم ولأهلنا ولأهلهم، وقضاء للحوائج، ونصر للمجاهدين، وشفاء للجرحى، وفك للأسرى، وعانية الجميع كلا باسمه وعلانيته، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي أمان الله. مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن يا كريم. اللهم خذ بنواصينا لما فيه الخير، واهدي قلوبنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن بعض النعم الإلهية التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان من ما سخر له من الأرض ومن البحار ومن المياه ومن الجبال. وفي الواقع كما تكلمنا، كل ما في السماوات وما في الأرض، بل وما خارج السماوات والأرض في مجموعتنا الشمسية، هو مسخر للإنسان. الشمس والقمر وبقية الكواكب. فاليوم نتكلم عن موضوع مهم ونعمة كبيرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأمل فيها وأن نتدبر فيها وأن ننظر في هذه الآيات البينات والعظيمات لنزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وتعظيما للخالق جل وعلا، وارتباطا به. لأننا حينما نشعر بالنعم سوف نشعر بالمنة للمنعم، لكن حينما يتعود الإنسان على وجود هذه النعم لا يشعر بقدرها ولا يشعر بأهميتها. فلذلك لا تتجسد المنة للمنعم في قلبه حتى تبعثه على الشكر وتبعثه على الإحسان إلى المنعم، كما يقول الله: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. قلة التدبر والتأمل في هذه النعم وفي هذه الآيات التي أكد عليها القرآن الكريم في آيات كثيرة هي تجعل الإيمان يخبو في قلب المؤمن ويقل، والتدبر فيها يزيد من الإيمان ويزيد من المعرفة بالله ويزيد من المحبة لله سبحانه وتعالى. حينما تعرف أنه هو من سخر لك كل هذه الأشياء وكل هذه المخلوقات العجيبة والغريبة، البعض فيها منها سخرها لك لحاجتك الضرورية، والبعض منها سخرها لك لتتنعم بها، لتتلذذ بها، لترتاح نفسيتك بها، لتنال بها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى النظر في هذه الآيات، فيقول عز من قائل: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله يأمرنا إلى التأمل والتدبر في هذه الآيات التي خلقها لنا فيما زرع وبث في هذه الأرض من أنواع النبات المختلفة والمتشابهة والمتخالفة، وكما قال: من كل زوج كريم، يعني نباتات كريمة ونباتات عظيمة ونباتات مهمة ومفيدة للإنسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. تكلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الماء عبر السحاب المتراكم في السماء إلى الأرض الجرز، والجرز معناها المجدبة التي قطع نباتها ولم يبق فيها أي نبات على وجهها. فحينما تصبح الأرض يابسة فيسوق الله هذا الماء الذي تبخر من البحار ومن الأنهار وتجمع بهذا الشكل الذي يعني هو أكبر نعمة على الإنسان، وساقه الله سبحانه وتعالى إلى هذه البلدة الميتة. عند ذلك يخرج الله به زروعا مختلفة نأكل ونستفيد منها نحن وأنعامنا وكل ما في هذه الحياة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى. ألم ترى معناها اعلم وانظر وتفهم وتفكر في هذه المعلومة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إذا نزل الماء على الأرض أحياها كما يحيا الإنسان، تكون ميتة كما قال الله سبحانه وتعالى، ثم تصبح مخضرة تبتعد فيها الحياة، تنشأ فيها
الأشجار والزروع والأثمار وغير ذلك. إن الله لطيف خبير. ويقول عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. شبه الله الأرض حينما تكون يابسة قاحلة بالخشوع، وهو الاستكانة والذلة. وحينما ينعم الله عليها بالماء وبالمطر، عند ذلك تبتهج وتتحرك وتنشق عن الزروع والثمار، فكأنها كانت ذليلة ثم اعتزت بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الماء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أزواج مختلفة، أزواج لم يعني نستطيع الآن أن نحصيها أو نعرف مدى هذه الأزواج التي بثها الله سبحانه وتعالى من أجل الإنسان. في هذه الآيات المباركة من سورة الأنعام يشرح الله لنا مشهدا كاملا عن مجمل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان في هذه الحياة. يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى. هذه البذرة، الحبة أو النواة التي توضع في التربة، فإذا بها تنفلق فتخرج منها شجرة تنمو وتكبر وتتمدد في الهواء وتخرج لنا الثمار، تخرج لنا الحب، تخرج لنا من كل الثمرات. من الذي أنشأ هذه الشجرة؟ هل أحد يقول أنه هو الذي ركب هذه الشجرة؟ أنه هو الذي أنبت هذه الشجرة؟ أنه هو الذي غذى هذه الشجرة، رفع هذه الشجرة، فصل هذه الشجرة، نظم هذه الشجرة، جعل هذه الشجرة تخرج لنا هذا النوع، وهذه الشجرة تخرج لنا هذا النوع؟ هذه عملية لا يقوم بها إلا الخالق جل شأنه. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت. أليست الحبة من البر أو من الشعير تكون ميتة؟ لكن حينما نضعها في الأرض يمنحها الله الحياة، ويخرج منها شجرة حية تمتد وتنمو وتكبر، ويخرج منها السنابل والحبوب الجديدة التي تكون ميتة. إذن هو أخرج الحي التي هي الشجرة من الميت الذي هو الحبة، وأخرج الميت التي هي الحبة من الحي التي هي الشجرة. وهكذا أخرج الإنسان الحي من الميت الذي هو الماء المهين، وأخرج من الإنسان أشياء ميتة كالشعر ونحو ذلك. فهو الذي كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله. هذا هو الله، هذا هو الذي يجب له العبادة، هذا هو الذي تجب له الطاعة، هذا هو الذي يجب له الخضوع والاستسلام والذلة، لأنه هو المالك لكل ما بين أيدينا وما خلفنا، مالك لنا ومالك للأرض وللسماء وللأشجار وللأنهار وللأثمار ولكل ما في هذا الكون. فأنى تؤفكون؟ ما الذي يصرفكم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستسلام له والتسليم بالعبودية له جل وعلا؟ فالق الإصباح. فالق الإصباح هو الذي فلق نور الصباح من بين ظلمة الليل، فيكون الليل شاملا لنصف الكرة الأرضية، وبقدرة الله سبحانه وتعالى وبتنظيمه لهذه الأرض ودورانها ينبعث نور الشمس من جديد ليزيح هذه الظلمة، ليبدأ الإنسان يوما جديدا يعمل فيه ويذهب فيه إلى أعماله وإلى الخيرات التي منحه الله في هذه الأرض. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الليل جعله سكن نسكن فيه، تهدأ أعصابنا، ترتاح من تعب العمل طوال اليوم. وهذا هو النظام الخالق سبحانه وتعالى. نظام الخالق أن الليل هو للهدوء وللسكون ولتهدئة الأعصاب، لينام الإنسان فيستعيد نشاطه وطاقته ويبدأ يومه الجديد بحيوية ونشاط. فالإنسان حينما يخالف هذا النظام الإلهي ويقوم ليله وينام نهاره، هو سيكون عرضة للفساد وعرضة للأمراض وعرضة للضعف
وعرضة لذهاب كثير من الخصائص التي يحتاجها الإنسان في حياته من النشاط ومن الحيوية ومن التركيز ومن الذهن الصافي وغير ذلك. فيجب أن ننتظم بنظام الله سبحانه وتعالى. الله جعل لنا هذا النظام أنه جعل الليل سكنا وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. وهذه هي من أسوأ الأشياء التي نفسد بها حياتنا ونفسد بها نفسياتنا ونفسد بها صحتنا، أن نخالف نظام الله سبحانه وتعالى. الكثير يصل إلى المرض بسبب كثرة السهر وقلة النوم، والنوم بالنهار لا يكون كالنوم بالليل. ولهذا يقول الأطباء أن هنالك غدة في الإنسان تفرز هرمونا يساعد على تهدئة وتسكين الأعصاب. هذه الغدة لا تفرز إلا في الثلث الأخير من الليل، وبشرط أن يكون الإنسان قد نام قبلها بساعتين أقل ما يكون. هذه هي حكمة الله، وهذا هو نظام الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن ننتظم بنظام الله وبقوانين الله فيجب أن نمشي كما أراد الله. الليل هو سكن، هو هدوء، هو يتزود الإنسان فيه بالطاقة والهدوء والمسكنات كما قال الله، وجعل الليل سكنا، أي أنه يحتاجه الجسم في السكون. والشمس والقمر حسبانا، ذكرنا كيف أن الشمس والقمر هي تؤدي إلى معرفة التاريخ ومعرفة الوقت، فدوران الأرض في نفسها يؤدي إلى معرفة اليوم والليلة، ودوران القمر حول الأرض يؤدي إلى معرفة الأشهر، ودوران الشمس الأرض حول الشمس يؤدي إلى معرفة السنة التي هي 365 يوم. ذلك تقدير العزيز العليم، هذا هو تقدير الخالق العليم القدير سبحانه وتعالى. لم يقدر أحد من البشر ولا من الجن ولا من الملائكة، ولا يدعي أحد أنه هو من قدر هذه الأشياء، ولا من وزنها ولا من جعلها حسبانا، لا يمكن إلا الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أنشأ كل هؤلاء البشر من نفس واحدة وهي أبونا آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. فيكون الإنسان في مستقر وهو صلب الذي قال الله ويخرج من بين الصلب والترائب، ثم يصير إلى مستودع وهو الرحم الذي ينمو فيه الإنسان ويكتمل فيه بناؤه الجسماني حتى يخرجه الله إلى هذه الأرض، وقد اكتمل بناؤه الجسماني وأصبح صالحا للعيش في هذه الأرض. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، هذه آيات مفصلة تحتاج منا إلى التأمل، إلى النظر، إلى التدبر فيها، إلى معرفة خباياها وأسرارها، حتى نصل إلى النتائج التي أراد الله أن نصل إليها من خلال آياته البينات. ثم يقول الله: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. هذه الخضرة التي تغطي مناطق كثيرة من الكرة الأرضية سببها هو الماء الذي ينزل من السماء، هذا الماء المبارك الذي قال الله: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. هذا الحب الذي هو الغذاء الأساسي للإنسان، هل أحد يستطيع أن يصنعه؟ أحد يستطيع أن يصنع لنا بر أو شعير أو ذرة أو دخن أو أي نوع من أنواع الحبوب هذا التي هي القوت الضروري للإنسان؟ لا يستطيع. هذا خلق الله، هذه هي نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على الإنسان. لا يستطيع الإنسان مهما بلغ في العلم ومهما بلغ في فهم هذه الحياة والقوانين أن يخلق خلق الله سبحانه وتعالى. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، حب متراكب بعضه فوق بعض، كما في السنبلة، سنبلة الزرع، أو في المطوي في الهند مثلا ترى الحبوب فيه متراكبة ويعني مرصوصة ومتجمعة في هذا السنبل أو في هذا المطوي. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، كذلك يخرج الله من النخل من طلعها من يعني أماكن الطلع الذي تطلع منها الثمرة قنوان دانية، قنوان يعني أكثر من غصن تنزل من هذه المنطقة وتكون دانية في بداية أمرها حينما تكون النخلة لا تزال
على وجه الأرض أو بمقدار قامة، وجنات من أعناب. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه هو الذي ينشئ هذه الجنات من الأعناب، أعناب مختلفة، أعناب يعني أشكالها مختلفة، ألوانها مختلفة، طعمها مختلف، حجمها مختلف، تشكيلتها مختلفة، وهي تخرج من أعواد متشابهة. يزرع الإنسان العود، عود العنب في الأرض، ويزرع عود العنب البياض والعنب الطراف والعنب الرازقي والعنب العاصمي والعنب، يزرعها وهي أعواد متشابهة، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى كل عود منها له خصائصه وله تفصيله الذي فصله الله سبحانه وتعالى عليه، وله الجين الوراثي الذي لهذا الغصن الذي لهذا العود. كل عود له جينات وراثية في هذا العود، هي من يخرج هذه الثمرة بهذا الشكل كما قدرها الله سبحانه وتعالى فيه. وجنات من أعناب وزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، شيء منه يكون متشابه في طعمه وفي لونه، وآخر يكون نفس النوع ولكنه مختلف. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، الذين يؤمنون بهذه الآيات ويتأملون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هم الذين يصلون إلى الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، انظر كيف الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننظر، انظروا انظروا إلى ثمره، لأن النظر في هذا الثمر حينما يثمر ثم التأمل فيه بعد أن ينضج هذا الثمر ويصبح صالحا للأكل وللغذاء، هنا يعني يعرف الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى ودقة خلقه وإحكامه لهذا الخلق العظيم. حينما يرى البذرة أو الطلع أول ما يخرج من الثمرة هذه، ثم كيف سيكون حينما يصلح وينضج. ولهذا يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر، في أول ثمرته، ثم قال وينعه، يعني في وقت نضوجه وفي وقت كماله وصحته. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إذن نحن مدعوون للتأمل في هذه الآيات، انظروا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان لكل مؤمن، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، هذه هي البصائر التي ستعرفنا بالله سبحانه وتعالى. من يريد أن لا يؤمن بالله إلا حينما يراه بالعين المجردة، كما قالت بنو إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. من يريد أن يجعل الله شيئا ماديا يجب أن يرى بالعين، فهذا هو نقص وتنقيص في حق الله سبحانه وتعالى، ولم يعرف عظمة الله. من يريد أن يبصر وأن يعرف الله وأن يؤمن بالله حق الإيمان وحق المعرفة، فقد جاءتكم بصائر من ربكم. هذه الآيات، هذه الدلائل، هذه المخلوقات هي أكبر ما يدلك على الخالق وما يوصلك إلى معرفة الخالق جل شأنه، المعرفة الحقيقية بهذه الآيات. من تفكر في الخالق ألحد، ومن تفكر في المخلوق وحد. إذا أردت أن تعرف الله سبحانه وتعالى تفكر في مخلوقاته، تفكر في هذا الكون، تفكر فيما خلق لك فيه من الأقوات ومن الأرزاق ومن المياه ومن الأشجار ومن غيرها من النعم العظيمة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج الله سبحانه وتعالى من الثمرات رزق كبير للإنسان، رزق عظيم للإنسان. أعظم غذاء الإنسان هو في النبات، أعظم الفيتامينات والنشويات والعناصر الغذائية هي تكون في هذه النباتات التي تخرج من باطن هذه الأرض. إذن قال الله سبحانه وتعالى
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني هل أحد يستطيع أن يدعي أنه الذي جاء بهذا الماء، أن الذي أنزله من السماء، أنه الذي شق الأرض وأنبت منها هذه الأشجار؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم فيكم مجرد الحرث فقط، مجرد أنك تشق الأرض وتضع البذرة، بعد ذلك لا تدري ماذا سيحصل، هل ستنبت هذه البذرة أم لن تنبت، هل ستكون صالحة أو ستكون فاسدة؟ الأمر متعلق بخالق هذه الشجرة وخالق هذه الثمرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. ويقول سبحانه وتعالى في قوم نوح حينما خاطبهم نوح عليه السلام فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله هو من بيده هذه النعم كلها، فإذا أردنا الرزق وإذا أردنا الخير وإذا أردنا السعادة وإذا أردنا النجاح في هذه الحياة فلنلتجئ إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم، آية للناس وآية للمؤمنين بالأخص الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. من هو الذي عمل هذه الثمار وهذه الأشجار؟ هل عملناها نحن بأيدينا؟ كلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي عملها وهو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، فنحن نأكل من هذه الثمار دون أن نكون من صنع هذه الثمرة أو من اختار طعم هذه الثمرة أو لون هذه الثمرة أو شكل هذه الثمرة. لا نستطيع أن نؤثر في هذه الأشجار وفي هذه الأثمار إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. حتى حينما نأتي لنطعم أو نلقح ماذا نفعل؟ نحن نمزج بين خلقين من خلق الله سبحانه وتعالى. حينما تلقح الشجرة الأولى بالشجرة الثانية، الله هو الذي خلق الشجرة الأولى والله هو الذي خلق الشجرة الثانية، أنت لم تقم بشيء إلا أنك جمعت خلقين من خلق الله فكان لهما تفاعلا وأنتج نوعا خاصا من خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلق الملقح والملقح به، أنت لم تفعل شيئا، إنما جمعت بين خلقين من خلق الله فنتج خلق ثالث هو بخلق الله وبقدرة الله وبإحكام الله. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هذه العيون التي تأتي من باطن الأرض، هذه العيون التي تسقي الأشجار وتنبت لنا بها الأثمار، من الذي يستطيع لو جف الماء في باطن الأرض؟ هل تستطيع أي دولة في العالم أن تأتينا بماء؟ قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون، أن نشكر الله سبحانه وتعالى، أن ندين بالشكر والامتنان للخالق جل شأنه على ما أنعم به علينا من النعم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. لا يدعي أحد في العالم أنه خلق زوجا من الأزواج الحية، لا الحيوان ولا الإنسان ولا النبات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هناك مخلوقات كثيرة داخل هذا العالم كما قلنا، كبيرة وصغيرة ومجهرية، لا نعلم ولا ندري كيف تتكون هذه المخلوقات. إذن نتأمل في هذه المناظر وفي هذا الفيديو كيف أن الله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، وكيف تنفلق الحبة والبذرة في داخل التربة، وكيف تنهض الشجرة وتنشق عنها الأرض حتى تخرج هذه الشجرة بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الشجرة التي تأخذ غذائها من الأرض ومن السماء بل حتى من الشمس، كما سنذكر في عملية البناء الضوئي لهذه الأشجار.
الله سبحانه وتعالى حينما ينزل هذه الأمطار على الأرض كما قال اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. انظروا إلى هذه الآية العظيمة وهذه القدرة البديعة لله سبحانه وتعالى حينما يخرج هذه الشجرة الخضراء من بين هذه الأرض القاحلة وتنمو وتصير بهذا الشكل العظيم وبهذا المنظر الرهيب الذي يفتح النفوس ويغذي الأرواح قبل أن يغذي الأجسام. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه هي قدرة الله سبحانه وتعالى وهذه هي عظمة الله وهذه هي دقة الخلق من الخالق سبحانه وتعالى. كما يقول عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام الذي نأكله من أين جاء؟ عندما يقول الله فلينظر يتأمل الإنسان في طعامه، في هذا المأكولات التي يأكلها يوميا، يوميا تأكل الخبز وتأكل الرز وتأكل الكثير من النباتات. فلينظر الإنسان إلى طعامه، من أين جاء هذا الطعام؟ أنا صببنا الماء صبا، الله هو من صب الماء من السماء ومن السحاب لينبت هذه الأثمار وهذه الأشجار. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، كما رأينا في هذا المقطع كيف شق الله الأرض وخرجت الشجرة من بين التراب. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. هذا هو السنبل وهذا هو الحب الذي ينبت من الزرع، حبا وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، القضب الذي هو الغذاء للحيوان، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق غلبا أي قوية يعني تتكاثر فيها الأشجار بشكل كبير. الغلب هو قوة الأشجار وتكاثفها وتكاثرها، وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الفاكهة هي الفواكه التي نستخرجها من الأرض مثل العنب والرمان وبقية الفواكه، والأب هو الخضرة التي الزرع الذي يكسي الأرض، الزرع الذي تأكل منها الأغنام وتأكل منها الأبقار وغيرها، الحشيش الذي نسميه الحشيش. وفاكهة وأبا متاعا، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، إذن هي متاع لنا وغذاء لنا وغذاء لأنعامنا، والأنعام هي غذاء لنا. فالله حينما يعطينا الغذاء الذي يغذينا ويغذي أنعامنا هو كله نعمة لنا وخير لنا، وهذا هو الطلع وهذه هي الأغصان التي قال الله قنوان دانية، هذه هي القنوان الصفر هذا التي تنزل منها البلح، وجنات من أعناب، هذه هي الأعناب التي كما قلنا بأشكال مختلفة وبألوان متعددة وبأحجام مختلفة. ويقول الله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض، من هو الذي خلق السماوات والأرض؟ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني حدائق جميلة رائعة تبعث في النفس البهجة وتبعث في النفس السرور عندما يراها الإنسان. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هل كان باستطاعتنا أن ننبت هذه الأشجار؟ هل كنا قادرين على أن ننبت هذه الأثمار، أن نخرج هذه الأثمار أو ننبت هذه الأشجار؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. انظروا إلى هذه الثمرة العظيمة التي هي ثمرة الرمان، انظروا، انظروا إلى هذا الخلق البديع، انظروا إلى هذه التشكيلة البديعة للخالق سبحانه وتعالى في رصف هذه الرمانة، هذه الحبات التي تكتسي هذا اللون الجميل وترتص بهذا الشكل بهذا التنظيم بهذه الدقة، تفصلها يعني أجسام لطيفة تفصل بين هذه الرمانة بين أجزائها لتحافظ على نضارتها وعلى صلاحها. وهذه هذا الإبداع وهذا الخلق وهذا التقدير هو لا يكون إلا من عزيز حكيم.
هل نحن من نستطيع أن نجعل الرومان بهذه بهذا المنبر، بهذا التنظيم، بهذا الرصف لهذه الحبات من الرمان التي خلقها الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة البديعة؟ وكم من الثمرات وكم من الأنواع التي لا يستطيع الإنسان أن يحصيها؟ فالله سبحانه وتعالى قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هل هنالك خالق أو مالك لهذه غير الله سبحانه وتعالى؟ أو مع الله؟ هل الله خلق بعض والآخر الشريك مع الله خلق بعضا آخر؟ كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلقوا، ماذا صنعوا، ماذا فعلوا؟ لم يخلقوا شيئا، وإنما يأكلون من رزق الله ويكفرون بالله، يتنفسون من الهواء الذي خلقه الله لهم ويجحدون بالله، يشربون من الماء الذي أنزله الله لهم ويكذبون بالله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، في ضلال مبين وفي ظلام يعيشون، لأنهم لم يبصروا نور الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. هذا الماء الذي ينزل من السماء لنا منه شراب، نشرب هذا الماء ونتخذه عصيرا ونصنع منه مختلف العصيرات في العالم، ومنه شجر. هذه الأشجار أيضا تنبت لنا أنواع من العصائر كعصير الرمان وعصير الجزر وعصير البرتقال وغيرها من أنواع العصائر التي يحتاجها الإنسان. هذه النباتات أليست تحتوي على الفيتامينات والمعادن والنشويات التي يحتاجها الإنسان ويحتاجها الجسم؟ من الذي علم أن الإنسان يحتاج إلى هذه النشويات وإلى هذه الفيتامينات وإلى هذه العناصر الغذائية التي لا يكتمل صحة الإنسان وجسمه وبناؤه إلا بها؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، لكن للأسف نحن أصبحنا نتعود على هذه النعم فلا نراها، فلا نبصرها، فلا نعرف قدرها. فالله سبحانه وتعالى يقول: لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذا الشجر فيه تسيمون، يعني فيه ترعون أنعامكم ودوابكم. السوم هو الرعي، حينما يرعى الإنسان غنمه أو إبله أو بقره أو غيرها. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن نحن مطلوب منا أن نتفكر لنستفيد من هذه الآيات العظيمة والكونية لله سبحانه وتعالى. ننظر إلى هذه المزرعة من النخيل، ننظر إلى هذا الجمال لهذه الأشجار التي قال الله سبحانه وتعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. هذه مزرعة من النخيل تدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة خلقه واحتياجنا المستمر إلى الله عز وجل وإلى ما يمدنا به من النعم في هذه الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. الماء الذي يأتي من السحاب يذهب في ينابيع ومسالك في هذه الأرض ليغذي المياه الجوفية ويسقي الأشجار التي على الأرض. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به الزرع مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وهو الذي أنشأ جنات معروشات. نتأمل في هذه الجنة المعروشة، المعروشة معناها
التي لها عرش أي لها سقف، كالأعناب التي تحتاج إلى عروش لتتدلى فيها شجرة العنب حتى تخرج ثمرتها بشكل صحيح. انظروا إلى هذا العرش، العرش معناها السقف، البناء المسقوف. فهذه المزرعة من الأعناب، تأملوا اليوم هي أرض قاحلة ولا يوجد فيها شيء، وبعد أيام وبعد عمل وحراثة كما قال الله فرأيتم ما تحرثون وزرع للعنب، انظروا كيف أصبحت الأرض مخضرة، كيف تصبح الأرض مخضرة، ثم تصبح غابة مليئة. هذا هو كما يقال حطيب العنب، حينما يحطب العنب لينمو من جديد ويبدأ يخرج لنا، وهذا هو الخلب عندما نزيل الأوراق الزائدة عن الحاجة. انظروا إلى كما قال الله إلى ثمره إذا أثمر، هذا هو ثمره حين أثمر، هذا هو بداية خلق العنقود من العنب. انظر إلى هذا الخلق، لا ينفع بشيء ولا يكون صالحا لشيء، ولكن بعد فترة سينمو هذا الثمر وسيصبح بالشكل الذي سيصل إليه. هذه مراحل نمو هذه الأعناب. الآن انظر كيف أصبحت هذه جنة، جنة فيها هذه الفاكهة الطيبة، هذه الفاكهة التي يعني يرتاح لها معظم البشر وتسوق في كل دول العالم. هذه جنات معروشات، وهو الذي كما قال الله فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات. هذه هي المعروشات، انظروها في السابق كان هو العنب الأبيض والآن هو العنب الأسود، وهناك أنواع كثيرة من الأعناب تختلف باختلاف أنواعها وأشكالها وأحجامها وألوانها، كما قال الله مختلفا ألوانه. ويقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله قادر أن يذهب بهذا الماء، فماذا سنفعل نحن البشر، ماذا ستفعل الإنسانية حينما يذهب الله بهذا الماء من باطن الأرض؟ هل نستطيع أن نوجد مادة الماء؟ لا نستطيع ذلك. إذن نتأمل هذه الفيديوهات وهي تعرض لنا أنواعا عجيبة من الثمار. تأملوا في هذه المخلوقات العجيبة التي كلها خلقت من أجل الإنسان، كلها خلقت من أجل راحة الإنسان، من أجل سعادة الإنسان، من أجل أن يتفكه الإنسان. انظروا إلى هذه الأنواع المختلفة والأشكال المتباينة والألوان المتعددة وأحجام وأشكال عجيبة وغريبة، كلها تدل على حكمة الخالق جل شأنه. إذن النبات من أهم فوائد هذا النبات هو الغذاء للإنسان، حيث يمده بمختلف الفيتامينات والعناصر الضرورية للغذاء الإنساني. كذلك يعتبر النبات هو الغذاء الأساسي للحيوان الذي يعتبر مصدرا هاما لغذاء الإنسان. كذلك تمثل الأشجار ظلال، الأشجار تمثل ظلالا للإنسان يستظل فيها من حرارة الشمس ومن لهيبها ويستفيد من الظلال الذي تنشره هذه الأشجار. كذلك الأشجار هذه تعطي الأرض منظرا جماليا ترتاح به نفس الإنسان ويبعث فيها السعادة والانشراح. كذلك من الأعمال الهامة للنبات هو تنقية الهواء وإمداده بالأكسجين، إمداده بالأكسجين. الهواء هذا الذي يتلوث بثاني أكسيد الكربون، تقوم هذه الأشجار بامتصاص مادة ثاني أكسيد الكربون وتقوم بإفراز يعني ما يقال يسمى بالبناء الضوئي. البناء الضوئي هو أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر في كتابه قال والنجم والشجر
يسجدان والنجم والشجر يسجدان. ما معنى يسجدان؟ النجم والشجر يخضعان لقانون مشترك بينهما، يخضعان لقانون مشترك بينهما. تستفيد الأشجار من ضوء الشمس فتقوم بعملية البناء الضوئي. هذا البناء الضوئي هو يقوم بامتصاص الأشعة من الشمس وإنتاج المواد في هذه الأشجار، وكذلك امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإخراج مادة الأكسجين، فهي تعتبر عامل تنقية للهواء وللجو، تمده بثاني تمده بالأكسجين وتأخذ منه ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وغيرها من الأشياء التي تلوث الجو. فالله سبحانه وتعالى يقول والنجم والشجر يسجدان، ونحن قلنا إذا ذكر الله النجم بهذه الطريقة ولم يقرنه بشيء فالمراد به الشمس، المراد به الشمس. فالله يقول النجم التي هي الشمس والشجر يسجدان، يعني يخضعان لنظام مشترك بينهما، هو أن هذه الأشجار تحتاج إلى الضياء لتقوم بعملية البناء وإصدار المواد التي تنفع هذه النباتات من الجلوكوز وغيره، وإخراج مادة الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. هذه الآية عندما قال الله والنجم والشجر يسجدان، كما قلنا حينما لا يرى المفسرون المعنى الذي قصده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يبحثون عن تفسير يلضي جهلهم وعدم معرفتهم، ولا يبحثون في الآيات وفي القرآن ليعرفوا معنى الآية بالشكل الصحيح الذي أراد الله أن يوصله إليهم. حينما يقول الله سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان، معناه أنهما يخضعان لقانون مشترك بينهما. فجاء المفسرون وقالوا النجم في هذه الآية ليس المراد به النجم الذي هو نجم السماء التي هي الشمس أو غيرها، قالوا بل هو الشجر الذي لا ساق له وإنما يكون على سطح الأرض. يعني أبعدونا عن المعنى الأساسي الذي أراد الله أن نفهمه منذ 1400 سنة، أن هنالك علاقة بين الشمس وبين النبات، وأن هذه العلاقة هي قانون إلهي الذي كما قلنا يسمى اليوم بالبناء الضوئي، وعملية البناء للخلايا داخل أوراق الشجر بامتصاص الضوء وثاني أكسيد الكربون وإنتاج الغذاء وإنتاج الأكسجين لهذا الهواء. كذلك هذه الأشجار توفر للإنسان الكثير من العقاقير الطبية، من مواد التي تستخدم في العلاجات الطبية. معظم العلاجات هي مأخوذة من الأشجار، معظم العلاجات والعناصر التي تؤخذ في العلاج هي تؤخذ من الأشجار وتستخلص منها، فيتم التداوي بها والشفاء من الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل من هذه الأشجار أشجارا كمالية للإنسان، يعني كالعودة مثلا، يعني الله يريد منا أن نرتاح حتى بالأشياء الكمالية التي ليست ضرورية في حياة الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى يمنحنا إياها ويعطينا إياها بفضله ومنه، حتى للروائح الجميلة التي تأتي من شجر العودة ومن الأزهار ومن الورود التي تصنع منها العطور وكل الروائح الجميلة. هذه هي من النعمة التي ينالها الإنسان من خلال الشجر وما فيها. كذلك الكثير من الخدمات التي تدخل في حياة الإنسان مثل الورق والأخشاب وبناء البيوت وغيرها. كذلك أشجار هي تعتبر مصدرا للطاقة، من قديم الزمان الإنسان استخدم الأخشاب للدفء وللضياء، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هل أنتم من أنشأتم الشجر هذا التي يعني تطبخون عليها يعني طعامكم وتستضيئون بها في ليلكم وتدفئون بها في بردكم؟ من الذي أنشأ هذه الشجرة التي تأتيكم بهذه النار؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. إذن هذه كما قلنا بعض الفواكه الغريبة والعجيبة التي بثها الله في ثنايا هذه الأرض الطيبة المباركة، وكل هذا من أجل الإنسان ومن أجل غذاء الإنسان وسعادة الإنسان ورفاه الإنسان.
يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتأمل في هذه النعم ونقابلها بالشكر والطاعة لله سبحانه وتعالى والتسليم والامتثال لأوامره، ونعلم أن من سخر هذه الأشياء كلها لنا فإنه يريد لنا الخير، يريد لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. لا يريد الله لنا إلا أن نسعد في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. فمن خلق لنا هذه الأنواع من الفواكه ومن الأشكال المختلفة والأحجام المختلفة والألوان المتباينة، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله عما يصفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طيبة أصلها

كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من

فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

منزلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك.

0: لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

موجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 34 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 57 بعد 100 من سورة البقرة، عند قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كنا قد بينا في الحلقة السابقة أول الآية وشرحنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نذكر هنا ما ورد في مجموع الإمام زيد بن علي سلام الله عليهم عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عليه السلام: كان عليهما أصنام، أي كان على الصفا والمروة أصنام، فتحرج المسلمون من الطواف بينهما لأجل الأصنام، لأنه من المعلوم أيها الإخوة والأخوات كان أول الإسلام قبل الهجرة النبوية الشريفة وإلى الزمن وإلى العام الثامن من الهجرة، حتى لم يبقى من عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نحو عامين وبضع أشهر، حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا مكة وأزال الأصنام من على ظهر الكعبة ومن حول الكعبة ومن المقدسات في الحرم وفي أماكن المقدسة. وإلا كان المسلمون يضطرون أن يعملوا أو يقوموا بمناسك الحج والعمرة والأصنام لا زالت باقية، لأن كفار قريش كانوا لا زالت السيطرة لهم في مكة إلى العام الثامن من الهجرة، ولم يبقى إلا نحو كما قلنا عامان وبضع أشهر حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأزال الأصنام ومنع الله سبحانه وتعالى المشركين أن يدخلوا بيت الله الحرام وأن يدخلوا تلك البقاع المقدسة. إذن فكان المسلمون كما ذكر الإمام زيد بن علي سلام الله عليهم كانوا يتحرجون حينما يطوفون بين الصفا والمروة، حينما يسعون بين الصفا والمروة والأصنام منصوبة على الصفا والمروة، فتحرج المسلمون من الطواف بينهما لأجل تلك الأصنام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بالصفا والمروة، ولا زالت الأنصاب والأزلام ولا زالت الأصنام منصوبة فيهما لئلا يكون عليهم حرج في الطواف من أجل الأصنام، من أجل تلك الأصنام. والآية تفيد أيها الإخوة والأخوات شرعية الطواف بهما، وأن الطواف بالصفا والمروة، الطواف بينهما والسعي بينهما مشروع ونسك من مناسك الحج والعمرة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والتطوع في الأصل تكلف الطاعة، وهو في التعارف التبرع بما لا يلزم، أي بما ليس واجبا. التطوع دائما يصدق على ما ليس واجبا من أمور الإسلام، وهو ما كان مسنونا أو مندوبا ومستحبا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: فإن الله شاكر عليم. إن الله شاكر، سيجازي ويكافئ العبد المتطوع خيرا. هذا معنى شاكر، أنه يفعل العبد الطائع لله كفعل الشاكر، شاكر عليم، أنه يفعل، أن الله يفعل للعبد المطيع لله، يفعل له كفعل الشاكر من مكافأة العبد المتطوع خيرا وإعلان حسناته ومدحه، لأن الشاكر هو الذي يكافئ، يكافئ المشكور على الأقل بالمدح والثناء. فالله يمدح عباده الطائعين ويثني عليهم، بل ويكافئهم ويجازيهم في الدنيا، ويدخر لهم ما هو أفضل من ذلك بكثير، وهو ثوابه الأخروي والأجر الدائم الباقي. عليم، عليم بكل ما يفعله عباده، لا يضيع عمل عامل منهم أبدا من ذكر أو أنثى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية أيها الإخوة هي تصدق في حق كل من كتم ما أنزل الله من الآيات والبينات مما علمها. كل إنسان علم عن الله سبحانه وتعالى، وعلم من هدي الله، وعلم من آيات الله وبينات الله شيئا، فيكتمه، فيصدق عليه هذه الآية، لأنها تصدق بالدرجة الأولى على أهل الكتاب الذين كتموا الآيات الواضحات البينات الدالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أن شريعة الإسلام هي الشريعة الحق، وعلى أن الشريعة المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى صالحة للخلق إلى يوم القيامة. وعلى كل من كتم من أهل الإسلام، من كتم من أهل الإسلام شيئا من البينات والهدى مما يعلمه من هدى الله في القرآن أو هدى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كل أولئك من كتم منهم ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بينه ووضحه للناس في الكتاب، سواء القرآن الكريم الذي حفظه من التحريف والتغيير، أو الكتب السابقة التي بقيت قبل أن تحرف أو تبدل، كل من يكتم شيئا من هذه الهدى والبينات عن الناس ولا يتحدث بما أنزل الله من البينات والهدى ويعظ بها ويذكر بها عباد الله ويعظ بها الناس، أولئك ستحل عليهم لعنة الله، أولئك يلعنهم الله. والعياذ بالله، هذا وعيد شديد من الله بأن من كتم شيئا من حجج الله وبيناته وأدلة الهدى التي تدل على الهداية، هذا وعيد شديد بأن الله سيطرد هؤلاء من رحمته. والطرد والعياذ بالله من رحمته يكون به الإبعاد عن التوبة بالخذلان وإرسال الشياطين على من كتم، كما قال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذا دليل على استحقاقهم اللعن من كل لاعن يحق له أن يلعن هؤلاء الكاتمين لما أنزل الله من البينات والهدى، وقد علموها بينات وعلموها آيات وهدى للناس من هدى الله سبحانه وتعالى، فكتموا هذا الهدى وهذه البينات. فهذا وعيد شديد لمن فعل ذلك. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه أيها الإخوة والأخوات، هذه رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أن كل إنسان مهما بلغ عصيانه كتم لآيات الله من البينات، ما أنزل الله من البينات والهدى، أو قطع صلاة، أو فعل شيء من المعاصي والآثام، ما دام في هذه الحياة فقد فتح الله تعالى له بابا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، اسمه باب التوبة. إلا الذين تابوا من هذا الكتم ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وبينوا آياته وهداه للناس فأولئك وأصلحوا ما أفسدوا، لأن كتمان البينات والهدى يحصل بسببها فساد عظيم بين الناس، لأن أعظم فساد يحصل بين الناس هو بسبب كتمان آيات الله وبيناته وحججه، يحصل فساد عظيم. إذن فمن تاب عن هذه المعصية لابد أن يصلح ما أفسده بكتمانه وسكوته، لابد، لا يكفي أن يتوب، لابد أن يصلح آثار ما أفسد بسبب سكوته وعصيانه لله سبحانه وتعالى، فما أفسدوه بالكتمان لا بد أن يصلحوه وأصلحوا وبينوا أنهم كانوا كاتمين، يبين أنهم قد كتموا هذه الآيات، يوضح أنهم قد اقترفوا هذه المعصية، ويعزمون على عدم الكتمان مستقبلا أبدا، يعزمون على عدم أن الكتمان وأن لا يكتموا بعد هذه التوبة الخالصة النصوح أن لا يكتموا شيئا مما أنزل الله تعالى من الآيات والبينات والهدى مما علموها وعرفوها وعقلوها وأصلحوا وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أولئك الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك يتوب الله عليهم، أي أن الذي تاب ولم يصلح ولم يبين لا يقبل الله تعالى توبة لأنها توبة ناقصة، أو تاب وأصلح ولم يبين لا يقبل الله تعالى توبته لأنه نقص شرطا من شروط التوبة التي ذكرها الله تعالى ونص عليها في الآية، تابوا وأصلحوا وبينوا، إذن لا يقبل الله تعالى، فأولئك يعني الذين وقعت منهم التوبة والإصلاح والبيان بأنهم كتموا وأنهم وقعوا في الخطأ، فأولئك أتوب عليهم يعني يقبل الله، يتوب الله على التائب أي يقبل الله توبته، توبة الله عليهم أي رجوعه عليهم بالرحمة والمغفرة وقبول التوبة. وأنا التواب الرحيم، هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى ويتكلم عن نفسه بأنه التواب أي كثير التوبة، هنا التواب صيغة مبالغة، التواب يعني كثير التوبة على عبده أي كثير القبول، كثير قبول التوبة من التائبين، كم من عصاة يعصون الله فيتوبون فيتوب الله عليهم، فالله تعالى يقبل التوبة منهم ويقبل عذرهم ويقبل إصلاحهم ويقبل بيانهم ويكتب لهم ثواب التائبين الراجعين إلى الله، لأنه رحيم بعباده، وأنا التواب الرحيم، الله رحيم بعباده، ما خلق الله الجنة إلا مرغبا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وما خلق الله النار إلا منفرا عن معصية الله، يخافون من معصية الله فيسلكون الجنة، طريق الجنة التي أراد الله لجميع عباده أن يكونوا من أهلها، أراد الله تعالى أن يكونوا من أهلها، وليس كما يذكر بعض الوعاظ وبعض الخطباء بأن يذكرون حديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة، لا، خلق الله جميع عباده المكلفين ويريد منهم أن يكونوا من أهل الجنة، إنما هم بسبب اختيارهم وما جعل الله لهم من العقول والاختيار اختاروا طريق الجنة طريق النار والعياذ بالله، والله لا يرضى لهم هذا الاختيار ولا يحبه لهم، بل يحب لهم أن يختاروا طريق الجنة لأنه يريد أن يكونوا جميعا من أهل الجنة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه أيها الإخوة والأخوات أمر فاقرة، هذه القضية فاقرة، قضية الكفر بالله، قضية الكفر والجحود بالله قضية عظيمة، لأن من كفر بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله جحد بخالقه، جحد بخالقه وبخالق هذا الكون، جحد برازقه، جحد براحمه، جحد بالمنعم عليه بجميع النعم التي يتقلب فيها، فهذه مسألة خطيرة وعظيمة. إن الذين كفروا واستمروا على الكفر حتى جاءهم الموت وماتوا وهم كفار، استمروا على الكفر حتى جاءهم الموت وهم كفار، فلا رحمة لهم ولا نصيب لهم في رحمة الله، لا نصيب لمن كفر ومات على الكفر في رحمة الله أبدا، لأن رحمة الله ليست شفقة ولا تشبه شفقة المخلوقين، رحمة الله هي متوازية مع غضب الله ونقمته وعدله، لا يمكن أن يمنح الله تعالى رحمته من خرج من هذه الدنيا كافرا ولم يتعرض لرحمة الله في الدنيا بالطاعة والإنابة والتوبة، من لم يتعرض لرحمة الله في الدنيا فلا نصيب له في رحمة الله في الأخرى. إن الذين كفروا وأصروا على الكفر وحصل وماتوا وهم على الكفر وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، ومن لعنه الله فقد أخرجه الله من رحمته وطرده الله من دار كرامته، وكان مقره ومأواه نار جهنم، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي اجتمعت عليهم لعنة الله مع لعنة الخلائق من الملائكة والناس أجمعين. هنا يؤكد الله بأنهم أجمعين، أن حقت عليهم اللعنات الكثيرة من ملائكة الله الذي عددهم هائل وكبير، وعدد البشر الناس كانت عليهم لعائن كثيرة بسبب كفرهم، فإنهم بشر مذمومون لأنهم اختاروا الكفر واختاروا الاستمرار على الكفر حتى وافتهم المنية خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين في لعنة الله، هنا الخلود لأنه لم يذكر شيء، ذكر الله قبل لعنة عليهم لعنة الله، فخالدين فيها، خالدين في لعنة الله، باقون، فهم باقون في لعنة الله، فلا يزالون مطرودين من رحمة الله، لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة في نار جهنم، لا يخفف عنهم العذاب أبدا ما داموا قد قدموا على الله سبحانه وتعالى وهم على الكفر مصرون، فلا شفقة فلا رحمة ولا رأفة لهم عند الله سبحانه وتعالى، بل ولا يخفف عنهم شيئا من العذاب الذي أعده الله تعالى لعصاته الكافرين في نار جهنم. ولا هم ينظرون، هنا ولا هم ينظرون في أنه لا يؤخر عنهم، لا يؤخر عنهم عذاب الله ولا يخفف عنهم ولا يؤجل، الإنظار هنا التأخير والتأجيل، لا ولا هم ينظرون ولا يؤخر عنهم ولا ينظر عنهم، لا يؤجل عنهم عذاب الله ولا يؤخر أبدا، بل هم مقيمون في عذاب الله لا يخفف عنهم ولا ينفعهم الاستغاثات التي يستغيثون بها في وهم في دار الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى للبشر، للملائكة، لكل من كلفهم الله تعالى، يخاطبهم بهذا الخطاب، وإلهكم أيها العقلاء أيها المكلفون، إلهكم إله واحد، لا يجوز لكم ولا ينبغي لكم أن تذكروا وأن تعبدوا إلها مع الله سبحانه وتعالى، إلهكم هو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم وهو الذي ينعم عليكم وهو الذي أرسل إليكم الرسل، فهو إله واحد وليس آلهة متعددة، لا أولاد معه، لا ولد ولا والد له ولا صاحبة ولا صاحبة له أبدا، لأن الله لا يحتاج إلى الولد ولا الوالد ولا إلى الصاحبة، فهو إله واحد فرد صمد، إله واحد لا شريك له، لا إله إلا هو، لا إله معبود يستحق العبادة، لا إله خالق، لا إله رازق، لا إله موجد، لا إله مثيب، لا إله معاقب، لا إله محاسب، إلا هو، إلا الله، إلا هو إشارة إلى الله المعبود بحق الموصوف بأنه الرحمن الرحيم، هذه من أسماء الله الرحمن كما تقدم في تفسير سورة الفاتحة، الرحمن اسم لله سبحانه وتعالى يتضمن الرحمة، والرحيم وصف لله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينبغي أن يعبد طمعا في رحمته، لأن الرحمة الحقيقية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الرحمن على الحقيقة، وهو الرحيم المتصف بالرحمة على الحقيقة، أما غيره فلا يقدمون شيئا ولا يؤخرون، وإن كان لهم شيء من الأسباب في هذه الحياة يستطيعون أن يقدموها لأحد، فهي أمور زائلة ومؤقتة تنتهي بانتهاء الحياة، ولا يستطيع أحد في الحياة الأخرى أن يقدم شيئا ولا أن يؤخر شيئا، الجميع في قبضة الله، الجميع تحت رحمة الله، ولذلك يقول الله الملك يومئذ لله. لماذا يقول الله هكذا ومع أن الله الملك في الدنيا لله وليس في الأخرى؟ لأن الدنيا قد أذن الله فيها أن يملك بعض العباد وبعض البشر، يملكون فيها بعض الملوكات ويأخذون فيها ويملكون بعض الأسباب الذي يستطيعون من خلالها أن ينفع أحدا أو يضر أحدا، ولكنها منافع مؤقتة وزائلة ومضار مؤقتة وزائلة. لكن ذلك اليوم الملك لله، لا يوجد ملك من ملوك الدنيا يستطيع في ذلك اليوم أن يقدم ولا يؤخر شيئا، لا يستطيع جبار في ذلك اليوم كما كان في الدنيا أن يقدم ولا يؤخر شيئا. الملك قطعي لا يوجد من شيء منه الذي كان في الدنيا سيكون شيء منه في الأخرى. الملك لله الواحد القهار، إذن فهو الرحمن الرحيم الذي ينبغي أن نوحده ونخلص له العبادة وأن ننفي الشركاء عنه، لأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلى هنا أيها الإخوة نتوقف، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل معكم التأمل والتدبر في آيات كتاب الله فيما بقي من آي القرآن. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، وأن يجعلنا من أهل رحمته ومغفرته، ومن الذين لا يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، والذين يتوبون ويصلحون ويبينون ويخرجون من هذه الدنيا مسلمون، يخرجون وهم على الإسلام والتوبة والطاعة للرحمن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

0: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
1: جالس مولاك في كل الشؤون.
0: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

أعزائنا المستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة المفيدة ومن هذا البرنامج المفيد، برنامج الورد اليومي الذي نقف وإياكم مع تلاوة آيات كريمة، وكما هو المعتاد بأن نقرأ في كل ليلة ما يقارب نصف جزء. وأعزائنا الكرام، في هذه الحلقة الموجودين نرحب بهم وهو الأستاذ الزبير والأستاذ عبد الله الوادعي، وأنا معكم عبد المجيد هادي. نستمع إلى تلاوة الأستاذ الزبير، وقد وصلنا وإياكم إلى البداية الجزء 12، سنقرأ اليوم النصف الأول من الجزء 12، أي من صفحة 222 من سورة هود، وبالتحديد في سورة هود. فنرجو منكم للاستفادة أن تفتحوا المصاحف وأن تقصوا، والذي لا يوجد معه مصحف أن يفتح الجوال أو كأي شيء، والذي لا يجد عليه أن يسمع ليستفيد من آيات الله تعالى. ويبدأ الأستاذ الزبير بالتلاوة،

0: رشيد.
1: غم بغير غنى رجل رشد.
0: أليس منكم رجل رشيد؟
1: رجل رشيد.
0: رجل رشيد.
1: انتبه يا أستاذ عبد الله. رجل رشيد.
0: رجل.

0: رسل ربك
1: أو آوي
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق

0: الحميد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أعزائنا المستمعين الكرام، على أثير إذاعة آفاق نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة وقادمة. كنتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مجيب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها.
2: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني، احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
3: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
5: العدد 9. جاء العدد 9 في القرآن الكريم في حديثه عن قصة النبي موسى عليه السلام مع فرعون، وذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقوله في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه. والآيات 9 هنا تعني معجزات، فقد أعطى الله عز وجل نبيه موسى 9 معجزات، هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إذ أصبح كل طعام فرعون وقومه وشرابهم ومياههم ممزوجة بالدم، ونقص الثمرات وانقلاب العصا لأفعى واليد البيضاء، وهي تحول يد موسى السمراء إلى بيضاء مضيئة بعد إخراجها من جيبه، والجفاف. والمورد الآخر لذكر العدد 9 في القرآن جاء في سورة النمل في قوله جل وعلا: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إشارة إلى جانب من قصة نبي الله صالح عليه السلام وقومه، حيث تآمر على قتله 9 من مفسديهم في مدينتهم الواقعة في وادي القرى في الجزيرة العربية، وكانوا قد أقسموا أن يغتالوا صالحا ليلا عندما يأتي إلى غار يتعبد فيه ثم يعود إلى بيوتهم، وإذا سئلوا أظهروا جهلهم وعدم معرفتهم بالحادث، فلما كمنوا في زاوية واختبأوا في ناحية من الجبل هوت عليهم صخرة عظيمة فأهلكتهم في الحال. لذلك يقول القرآن في الآية التالية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
6: نجد في القرآن الكريم التحذير الشديد من اليمين الفاجرة، يمين الغموس. والإنسان لماذا قد يستخدم اليمين الفاجرة؟ لماذا قد يحلف على الكذب؟ بسبب الطمع. هذه في أغلب الأحوال البعض من الناس بسبب الطمع يريد أن يقتطع من حق الآخرين، من أموال الآخرين، يحركه الطمع إلى ذلك. هذا وزر وظلم وإثم، ويجمع بين عدة جرائم، جرائم متعددة. البعض كذلك من أجل أن يمضي باطلا يحاول في قضايا معينة أو مشاكل معينة أو قضايا جنائية وغير ذلك. لا يستخدم اليمين الفاجرة والحلف على الكذب إلا لغاية سيئة، غاية سيئة، فهو أمر سيء ويجر إلى أمور سيئة ومعاصي كبيرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من كبائر الذنوب التي تحبط كل أعمال الإنسان، كل أعمالك الصالحة تحبطها تماما ولا يقبل الله منك أي عمل، وفي نفس الوقت لها آثار سيئة على الإنسان، آثار رهيبة تفسد نفسية الإنسان، يسلب التوفيق، يسبب لنفسه مصيرا سيئا إلى نار جهنم. الحديث النبوي أنها تغمس صاحبها في النار غمسا وتذر الديار من أهلها بلاقع،

0: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.
1: هي الصلاة لنا في سرها صلة.
0: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة. تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير، خلف دائرة التوجيه المعرفي.

0: نصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: الإجرام اليهودي الصهيوني الذي بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علوه في العرب، لكنه قال عنه: ولتعلن علوا كبيرا. ذكر نهاية بهذا العلو والعتو، ويقول: كسنة ثابتة أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم. وعد صريح بقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكان وعدا مفعولا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سندمر إسرائيل،
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: مفوض انت
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصد تلابيب
1: يزلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق،
7: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

0: اعتبرنا متحشدين مقاتلين مناصرين.
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين.
3: جاهزين جاهزين جاهزين.
4: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للإشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية.

0: هي تنتظر.
1: موسم حصادك بلا ترضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء والمستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

التحية والسلام لكم مستمعينا وجمهورنا الحبيبين ما كنتم في ربوع هذه البلدة الطيبة المباركة أرض الجنتين واليمن السعيد. نحييكم بأجمل تحية ونرسل السلام لكم بشكل عظيم، سلاما يليق بكم وتليقون به. نحيي في مقدمة هذا مقدمة هذه الحلقة وفي مقدمة من نحييهم طبعا رجال الرجال في الجبهات الذين يدافعون عن الديار، ونرسل سلامنا أيضا إلى المزارعين والفلاحين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية وكل من يعمل في القطاع الزراعي والمجال التنموي بكل اختصاصاته ويعني تصنيفاته وشعبه وتخصصاته. تحية لمن يبذل الجهد، تحية لمن يعني يكد ويتعب ويخطط وينظم وينسق ويتابع وينثر البذور ويشتغل في الطرقات وفي إصلاح السدود والحواجز المائية، ومن يستغل الظروف ويتوكل على الله ويستعين به من أجل أنه الشعب هذا العظيم المعطاء الكريم النبيل ليصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، أن يأكل من خيرات بلده، أن يستغني عن المنتجات الخارجية، أن يصل إلى مرحلة الأمن الغذائي، لأن الآن الحروب كما تعلمون حرب غذاء وحرب حصار وحرب تجويع يستخدمها الظالمون والمتغطرسون في العالم. فلا بد لنا نحن ونحن نريد الحرية ونريد العزة والاستقلال أن نؤمن هذه النقطة وهي نقطة الأكل والشرب، أن لا نصبح عبيدا لأولئك المجرمين حلف إبستين، بل أن نصبح مستقلين تماما كل الاستقلال. وكما أن شعبنا يجاهد بالصواريخ والطائرات المسيرة ويصنع ويبدع وينجز في هذا المجال والمضمار، فحري به وبالأجدر به أن يكتفي ذاتيا في جبهة الغذاء وفي الجبهة الزراعية والتنموية والاقتصادية بشكل عام. إذن تحية لكم مزارعينا وصيادينا والحراثين والفلاحين والفلاحات ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمسوقين، كل من بيشتغل في هذه السلسلة الهامة والواعدة.

0: باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، في المقدمة القمح. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.
1: إذن مستمعين الكرام، حياكم الله مجددا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم يد تزرع. اليوم هنتكلم عن مديرية المدان في محافظة عمران. ما الذي تتميز به هذه المديرية عن الواقع الزراعي في مديرية المدان؟ ما الذي تنتجه هذه المديرية يعني ما فيما يتعلق بالمياه، الموارد المائية، الوديان، القيعان، كل ما يتعلق بالجانب الزراعي والتنموي في مديرية المدان في محافظة عمران، سوف نناقشه مع مدير مكتب الزراعة بمديرية المدان المهندس فايد أحمد صبرة، وهو معنا الآن عبر الهاتف. طيب الله أوقاتك مهندس.
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. حياكم الله، نتشرف بمقابلتنا معكم في برنامج أفاد.
1: حياكم الله سيدي الحبيب. إذا ما بدأنا يا مهندس يعني وسألنا ما هي أبرز المقومات الطبيعية والزراعية التي تمتلكها مديرية المدان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تمتلك المدان المقومات الطبيعية تتمثل في المناخ المعتدل نسبيا، والطبيعة الجبلية والمرتفعات والمدرجات الزراعية. هذا بالنسبة للمقومات الطبيعية. المقومات الزراعية تمتلك خصوبة التربة والمدرجات الواسعة المنتشرة على سفوح الجبال التي تسهم في زراعة المحاصيل المتنوعة، ومنها الفواكه بأنواعها وزراعة الحبوب والبقوليات.
1: نعم. طيب كيف تسهم هذه المقومات في تحقيق تنمية زراعية مستدامة على مستوى المديرية؟
2: المدرجات الجبلية والتربة الخصبة التي تتميز بها المديرية والتي يستغلها المزارعين الاستغلال الأمثل تحقق مقومة تسهم إلى درجة كبيرة في تحقيق تنمية زراعية إذا توفرت المياه. لأن المياه في المديرية تعاني من شحة المياه، ولا سيما الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي.
1: نعم، وكما يقال المياه هي الأساس يعني لأي نهضة زراعية. الماء حياة، والماء وجود، والماء تنمية واستقرار. طيب سيدي الكريم، مديرية المدان زراعيا ما الذي يميزها عن غيرها من المديريات في محافظة عمران؟ هل لها خصائص مختلفة؟
2: المديرية تعتمد زراعيا اعتماد 100% على مياه الأمطار بالنسبة للزراعة. فالطبيعة الجبلية والمدرجات الزراعية يهتم بها المزارعون، كما أنهم يهتم باستخدام الزراعة البينية بنسبة كبيرة. استغلال المساحات الزراعية بين الغاث يعني يعتمد عليها المزارعون في استغلالها بدرجة كبيرة.
1: طيب ما الذي يميزها من ناحية بقية الخصائص الجغرافية مثلا مشهورة
2: تنوع المناخ. المديرية تقع في منطقة تتميز بمرتفعات جبلية ومتوسطة وسهول منخفضة، لذلك تتنوع في زراعة المحاصيل الزراعية. المناطق الجبلية تهتم بزراعة الذرة الرفيعة، مناطق القيعان والوديان تهتم بزراعة الدخن والذرة الشامية، كذلك زراعة البن صالح المديرية، زراعة اللوز في المناطق المرتفعات الجبلية صالح لزراعة. بالنسبة للمناطق الساحلية تتميز بزراعة البباي المسمى عندنا عنب الفلفل، وزراعة الفواكه الأخرى لتناسب المناخ الحار.
1: نعم. طيب هل هناك محاصيل أخرى أيضا تشتهر بها المديرية؟
2: المحاصيل التي تشتهر بها المديرية زراعة تشتهر بزراعة أنواع الحبوب، منها الذرة الرفيعة بأنواعها المختلفة التي تشتهر بها سابقا، زراعة الدخن، زراعة الذرة الشامية، زراعة البقوليات من الديرة والفاصوليا وغيرها،
1: نعم.
2: كذلك تشتهر بزراعة الفواكه ومن الفرسك والرمان الجوافة العنب الليمون، زراعة البلد والذي كان سابقا يشكل نقطة أساسية في زراعة المديرية، وكذلك زراعة القات، زراعة اللوز، هذه المحاصيل التي تزرع في المديرية.
1: جميل جميل جدا، خصوصا فيما يتعلق بالحبوب لأنها يعني هي أساس الاكتفاء وأساس الغذاء. بالضبط بالضبط، شيء جميل. طيب فيما يتعلق بزراعة العنب، كانت المدان قديما مشهورة بزراعة العنب، حدثنا عن ذلك، عن الطريقة اللي كانت بتزرع بها أشجار العنب أيضا في المنطقة.
2: كان المديرية كانت سابقا وكما حدثنا الآباء والأجداد تشتهر بزراعة العنب، ولا سيما المناطق الشرقية منها في المديرية، حيث لا زالت شواهدها حتى الآن في الجدران، ولا تزال بقايا آثار أشجار العنب القديمة حتى الآن في بعض المدرجات الزراعية، حيث لا زالت الشواهد والذي نسميها المغاريز في حرب الجدران التي كان الآباء والأجداد يسلقون عليها أشجار العنب حتى اليوم. وكان يسعى المزارعين القدامى إلى قرص شتلات العنب في الجدران الزراعية، وذلك حفاظا على استغلال المساحات الزراعية في زراعة المحاصيل الرئيسية التي يستخدمونها في بيوتهم، ومنها الحبوب والبقوليات.
1: طيب ما هو السبب؟

0: الكلام سابقا أنها استمرت عندنا سنوات جفاف، استمرت عدة سنوات. كذلك استمرار يعني المردود الاقتصادي العالي لشجرة القات في ثمرة القات سابقا، كان المردود الاقتصادي اضطر المواطن على أن يهمل زراعة العنب واتجه إلى زراعة القات لتحقيق مردود اقتصادي كبير. ثانيا النقطة الأخيرة الأجيال الأخيرة هذه ضعف الخطرة بزراعة العنب في المديرية، لأن العنب من الحين انقرض أكثر من 120 سنة كما يحدثنا العادة والإجازة، لكن لا تزال شواهدها حتى الآن في المديرية.
1: نعم، طيب برأيك الآن إذا ما تم إعادة الفكرة للجيل هذا اللي بيزرع الآن ومع خبرات مع يعني، هل هناك إمكانية أن تعود شجرة العنب كما كانت قديما يعني سيدة الزراعة في منطقة المدان؟
0: إن شاء الله نحن نسعى في ظل التوجه والإرشاد الزراعي إلى توعية المواطنين بالرجوع إلى ذلك، وإذا توفرت أصناف جديدة وتوفر الماء للمزارع الذي يعد أساس الحياة بالمديرية والتمس المزارع الفائدة الاقتصادية والجدوى الاقتصادية من العنب، فلا شك أن يعود لزراعة العنب وبشكل أفضل ما كان.
1: طيب سيدي الكريم، فيما يتعلق بشجرة القات ومن خلال كلامك أصبحت هي البديل في المدان، ما تأثيرها على الزراعة والمياه في المدان؟ يعني القات أثر على زراعة العنب، وكيف كيف أثر القات أيضا على بقية الأصناف الزراعية والمنتجات الزراعية؟
0: أصبحت شجرة القات هي البديل الأساسي، وقد أثرت على الزراعات الأخرى ولا سيما زراعة البن الذي يعتبر بعد العنب تم انتهاء من المديرية، الذي تراجع بنسبة كبيرة بسبب المردود كما ذكرت لك الاقتصادي القات وشجرة القات. وقد سبب القات كارثة للمديرية كبيرة في تتمثل في استنزاف المياه الجوفية بكميات كبيرة، حتى نفد الماء من المياه الجوفية، والمناطق التي كان فيها آبار جوفية وتهتم بزراعة القات الآن ينقل شربة الماء من مديريات القفلة والحشة، شربة الماء ما حد لها زراعة القات.
1: آه
0: نعم، تضرر بتضرر كبير، الآن ما حد يستطيع الآبار تغطي يعني حاجة السكان. يوجد في المديرية أكثر من 172 بئر ارتوازية، الفاشل منها أكثر من 128 بئر اللي فاشل قد نضب المياه منها.
1: طيب هنتكلم عن هذه الجزئية، مسألة المياه، يعني يبدو أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالمياه تعاني منها مديرية المدان، ويؤثر على الزراعة والنهضة الزراعية والتوجه نحو الاكتفاء بشكل عام في المديرية، لكن إن شاء الله عن ننتقل إليها فيما يتعلق بالجانب المائي بشكل عام. طيب سيدي الكريم، يعني من ضمن المحاصيل الزراعية في المدان قديما كانت أشجار البن والفرسك والحبوب، حدثنا وكيف يمكن استعادتها حاليا؟
0: استعادتها حاليا اشتهرت المديرية بزراعة البن والعنب كما ذكرت، وهناك مناطق مشهورة بزراعة الفواكه ومنها دلس الدين والفرسك والسفرجل، كانت مناطق مشتهرة في المديرية، وكذلك الرمان والمشمش ولا تزال آثارها إلى اليوم. نحن نسعى حاليا لتوعية المواطنين وتبريد شتلة البن بأسعار منخفضة جدا من مشاتل البن في محافظة عمران وتوفيرها للمزارعين وخصوصا لديهم مصادر ري، وهناك إقبال نحمد الله كل سنة 1000-2000-3000-4000 شتلة التي يتم توريدها المديرية لإيجاد بدائل اقتصادية بدلا عن القات.
1: جميل جميل جدا هذا التوجه، إن شاء الله يعني نأمل أن يحظى بالتوفيق. طيب الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالمياه. طيب إذا أمكن أنك تحدثنا عن الواقع، أن ذكرت لنا بعض الإشكاليات، لكن حدثنا عن الواقع بشكل عام. على ماذا تعتمد المديرية في المياه؟ وكم عدد الحواجز المائية، المنشآت المائية الموجودة في مديرية المدان؟
0: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ذكرت لك سابقا على أن مديرية المدان تعاني معاناة كبيرة في شحة الموارد المائية وخصوصا الموارد المائية الزراعية التي تستخدم في القطاع الزراعي، فلا يوجد في المديرية موارد أو حواجز مائية للزراعة نهائيا، حتى واحد حاجز في وادي بني جعفان تم إنشائه في التسعينات وتكلفة 240 مليون

0: المشكلة على أنه فاشل بشكل دوامات حتى أصبح هذا الحاجز يشكل حائقا على المواطنين. لا هو الذي استفاد من تخزين المياه وتغذية العضلة الجوفية، ولا هو الذي نزل السيل إلى مزارعهم حسب ما كان يرويها من سابقا حتى تضرر الوادي وأصبح يابس. الآن بشكل عليهم الحاجز بيقول له مشكلة ما حد يشي فائدة، فنزلنا عدة لجان على إجراء دراسة على هذا الحواجز. يوجد في المديرية عدد 55 منشأة مائية. هذه المنشآت يعني 99% منها تستخدم للاستخدام المنزلي والغسيل والشرب وغيرها. منها 15 منشأة من ال 55 15 منشأة مائية تحتاج إلى صيانة، وعدد 2 منشآت متعثرة تم البدء في العمل منها وتوقف البناء بسبب الأحداث مع العدوان وما بعده. وكذلك معانا 3 منشآت مائية لم يتم الاستفادة منها، ونحن نسعى إلى حل مشاكلها بسبب انقطاع الصباب عنها.
1: نعم.
0: فالمياه تشكل مشكلة كبيرة في مدينة المدن وخصوصا في المجال الزراعي.
1: طيب بالنسبة للحواجز اللي هي معطلة أو بحاجة إلى صيانة، ما فيش إطلاق مثلا مبادرة مجتمعية أو مثلا تدخل من الوحدة، وحدة التدخلات الطارئة التابعة لوزارة المالية، من جهات أخرى مثلا مؤسسة بنيان، مؤسسة أخرى مثلا، ما فيش يعني على أساس أنه يتم إعادة هذه المنشآت وتفعيلها من جديد لخدمة المجتمع؟ ألا توجد مبادرات كهذا؟
0: نحن عملنا هذا العام الماضي على تنفيذ مبادرة إصلاح بركة السيد، والذي كان حاجز وعبر وحدة التدخلات المركزية الضارة، وقد ساندونا مشكورين بتوفير مادة الأسمنت وتحرك المجتمع، وتم إنشاء هذا، وهذا كانت من أحد المشكلات المائية في المنطقة.
1: وسبرت صلحوا هذا الحاجز؟ اسمه حاجز السيد، إيش قلت؟
0: بركة السيد.
1: طيب هي كبيرة.
0: من جديد الحمد لله وتوسيعها.
1: طيب.
0: في الحواجز الأخرى معنا حاجز قاع الجلال الذي يعاني من تسريب في رأسه بحدود 1.20 متر. نحن وجهنا المجتمع وقبادر المجتمع بقطع الأحجار، وأنزلنا مهندسين من وحدة التخوات المركزية الطارة لإجراء دراسة فنية بما يتم عمله من قبل المواطنين، وهم مستعدين للمساهمة في ذلك. الحاجز الكبير حاجز وادي بني جعمان يحتاج إلى إخراج المخلفات الرسوبية والتي تراكمت فيه عن 14 متر رسوبيات، وهذا التكلفة، والمجتمع الآن يعاني من الفقر الشديد، يعني ما استطاعوا أنهم يبادروا. الآبار عندهم نظمت، والأيدي العاملة تروح بعد توفير القوت اليومي يتعاملوا في حوث وفي خيوان وفي صعدة.
1: نعم. طيب هذه المشكلات بإذن الله تعالى يعني يجب أن يكون هناك تدخل من الدولة وتحريك أيضا وتفعيل للمجتمع بقدر ما أمكن. يعني إذا كان المجتمع وضعه صعب من ناحية المادية يعني المالية، ما يقدرش يقدم أموال، يقدر يقدم أشياء أخرى يعني زي العمالة، يشتغلوا الناس
0: يشتغلوا. مستعد المجتمع يبادر بالأيدي العاملة، ومستعد أن يشتغل بالأيدي العاملة، ولكن الإمكانات المادية عند الشحيحة العمالة والأحجار مستعد المجتمع أن يساهم فيها.
1: طيب الأحجار باقي معاكم، الحديد والإسمنت، هذا بما يتعلق بالحديد والإسمنت ممكن أنه يكون هناك دعم من وحدة التدخلات الطارئة في وزارة المالية، وهي جهودها مشكورة ورائعة في أكثر من محافظة، يجب أن يكون هناك تواصل وتنسيق معها يعني في هذه الجزئية، بحيث أنه لأن المياه الآن مشكلة وحاجة مؤرقة جدا في المنطقة.
0: كذلك المعدات، المديرية تفتقر إلى وجود
1: المعدات موجودة مليان المعدات، أعتقد أن لدى وحدة التدخلات الطارئة معدات بالإمكان تفعيلها، فإذا كان هناك تنسيق ومتابعة عبر وزارة الزراعة ومكاتبها أو الجهات المعنية أخرى، يتابع وزارة المالية ويتم تحريك الناس والتنسيق أيضا مع مؤسسة بنيان لديها فرسان التنمية ويشتغلوا في هذا الجانب بشكل جيد، إن شاء الله يكون هناك لفتة مهمة وطارئة وسريعة.
0: نعم، نريد يعني توفير معدات الشيول والبقلين. نحن تحرك المجتمع في منطقة حاجز غريفة وقطع 8000 حجرة، وكانوا منتظرين لنا سنتين على إنزال المعدات، وقد عملنا عدة مذكرات لتوفير معدات البقلين والشيول، حتى نزل السيل وأخذ الأحجار هذه وذهبت جهود المواطنين السودان.
1: الله المستعان.
0: فقدنا المصداقية للمجتمع. الآن إحنا نقول يجي يشتغل يقول إحنا قد تعبنا قطعنا 8000 حجر ما عمل لا يطير علينا لا بقليل ولا شيء ولا. هذا المشكلات إن المعدات غير متوفرة في المديرية ولا يوجد لديهم قدرة سحب 35000 حجر بقليل. ما هذا المجتمع قدرة يلا يقاتل حال قوة الضروري.
1: الله المستعان. والله هذا شيء مؤسف جدا، لكن أنا أعتقد أنه بإمكان وحدة التدخلات الطارئة أنها توفر لكم البوكلين وشيول وكل المعدات هذا، أو حتى على الأقل تساعدكم أو يعني توفر لكم الديزل أو تستأجر مثلا بالساعة يعني بسعر معقول ومقبول للعمل. المهم أنه يكون هناك تنسيق ودعم في هذه الجزئية، لا يكون هناك يعني زي ما نقول تباطؤ ولا تأجيل، ولا الواحد يشتغل ويتوكل على الله وإن شاء الله تتم الأمور. وهذه رسالة احنا نوجهها في هذه اللحظة لوزارة المالية والحكومة بشكل عام.
0: الله يحفظكم. إذا توفرت المعدات سيتحرك المجتمع بشكل منقطع النظير. إذا توفرت المعدات هتعيد الثقة إليه.
1: طيب سلمت سيدي الكريم. نواصل الحديث معك المهندس فايد صبرة، مدير مكتب الزراعة في مديرية المدان في محافظة عمران، ولكن اسمح لنا نذهب إلى فاصل ونعود إليك وأنتم كذلك مستمعينا الأعزاء.

0: إذن مستمعين الكرام، مرحبا بكم مجددا، عدنا إليكم لنواصل هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي إذن تزرع على إذاعة أفاق، ونرحب من جديد بمدير مكتب الزراعة والري، مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمديرية المدن، المهندس فايد أحمد صبرة. حياكم الله مهندس.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا
0: سيدي الكريم، مرحبا بكم. إذا انتقلنا الآن للحديث عن المساحات الزراعية في مديرية المدن، وكيف أو كم هي كميات الإنتاج، كم تنتج هذه المديرية من منتجات زراعية؟
1: بالنسبة للمنتجات الزراعية في مديرية المدن لم يتم تحديدها حتى الآن بسبب اعتماد الزراعة بنسبة 100% على الأمطار، لأن سنوات الجفاف يجي فيها الإنتاج قليل وسنوات الأمطار يجي فيها الإنتاج كبير. بالنسبة للمساحات الزراعية، نحن عملنا هذا العام على إجراء دراسة مسح للمساحات الزراعية في المديرية. المساحات التي تتركز فيها الحبوب وتزرع الحبوب تقريبا 737 هكتار، هذه اللي مختصة في زراعة الحبوب. المناطق التي توجد فيها زراعة بينية بما فيها زراعة الغاز تقريبا 800 هكتار، وبالنسبة لتقريبا 50 كيلو متر في المديرية أراضي جبلية غير صالحة للزراعة، والأراضي التي تحتاج إلى استصلاح زراعي تقدر ب 32 كيلو متر مربع، التي تحتاج إلى استصلاح منها أراضي فيها مشاكل جبلية تؤدي إلى عدم استصلاحها.
0: طيب
1: أما الإنتاج كما ذكرت لك سابقا فهو متفاوت بسبب عدم وجود زراعة مروية، لأن تستطيع تحدد نسبة الإنتاج إلا إذا كان هناك زراعة مروية تكون الإنتاجية منتظمة وفي ازدياد مستمر، لكن حين معتمدة على مياه الأمطار الإنتاج متفاوت حسب الأمطار.
0: طيب جميل. أشهر الوديان في مديرية المدن وكذلك القيعان، هل يمكن أنك تكلمنا عن هذا الشيء؟
1: الوديان المديرية المدن كما ذكرت سابقا بأنها منطقة جبلية ومعظمها مناطق مرتفعات جبلية ومدرجات. الوديان التي توجد في سفوح المرتفعات الجبلية وديان الحزة وبعزلها الثلاث، وديان بني جعمان، وادي برة، وادي نهر، وادي شواحط، هذه هي الوديان التي توجد في المديرية.
0: طيب حدثنا أيضا عن دور الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في تنفيذ سلاسل القيمة بمديرية المدن.
1: سلاسل القيمة، دور الجمعية التعاونية في تنفيذ، بالنسبة للجمعية سابقا كان رأس مالها ضئيلا جدا، وحتى قبل سنتين والرأس المال ضعيف. الآن بدأت تحركنا نحن مدير عام المديرية، وتحركنا لزيارة المزارعين والمجتمع وكذلك زرنا مزارعين في محافظة الجوف الذين هاجروا من مديرية المدن وأصبح لديهم رؤوس أموال وبادروا بدعم الجمعية التعاونية، والآن أصبح رأس مالها متميز في حدود تقريبا 12 مليون ريال. الآن سيبدأ تشغيل الجمعية. سلاسل القيمة هي تتمثل مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمترابطة التي يتم القيام بها لتقييم منتج ذا قيمة فائدة ومتابعة المزارع بدءا من المدخلات حتى الوصول إلى المستهلك، وتشكل أهمية كبيرة في زيادة الإنتاج وتحسين لدى المزارعين. الجمعية الآن أول ما تبدأ تشتغل عليها وهي سلسلة النحل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد نبادر هذا العام بشراء خلايا نحل لتنمية رأس مال الجمعية واستثمارها فيما يفيد الجمعية، وسيتم تطبيق سلاسل القيمة على سلسلة النحل إن شاء الله.
0: جميل جميل جدا، يعني تفعيل الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في دعم المنتجات وسلاسل القيمة بشكل عام لكل المنتجات الزراعية.
1: أكيد، لكن الخطوة الموجودة الآن نستطيع نحددها بسبب قصاك الأصناف الأخرى، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، بسبب عدم توفر المياه في المديرية لا نستطيع العمل ضمن تنمية سلاسل القيمة. الآن نبدأ أول خطوة هذا العام إن شاء الله في سلسلة النحل، ثم المجالات الأخرى الثانية مشاريع التمكين الاقتصادي كذلك سلاسل الثروة الحيوانية، ولكن مستقبلا إن شاء الله هذا العام نبدأ خطوة في سلسلة النحل.
0: طيب بالتوفيق إن شاء الله. يعني إنتاج العسل كيف تقيمه في المدن؟
1: إنتاج العسل هناك إقبال هذا العام بشكل كبير على شراء خلايا النحل إن شاء الله، لأن هذا العام أمطار غزيرة على مديرية المدن تتميز بها، فالمزارعون في المناطق اللي كان يندثر فيها النحل بعض المناطق في مديرية المدن كان عند النحل فيها 80 خلية، الآن تجاوز 500 خلية، وبعضها بلغ عندها إلى 800 خلية وأكثر في بعض المناطق المديرية. وهناك إقبال، وقد قمنا بتدريب أكثر من 60 من كوادر الراغبين في تربية النحل من أبناء المديرية، تشجيعا لهم، وإن شاء الله سوف يحصل إنتاج هذا العام متميز في كمية العسل
0: بإذن الله تعالى. أيضا لو يكون هناك فيما يتعلق بال فيما يتعلق بالمنشآت المائية، يعني يمكن تفعيل الجمعية التعاونية الزراعية في هذا الإطار أيضا.
1: الجمعية الزراعية كما ذكرت سابقا على أن كان لعدة سنوات من عام أن تأسست الجمعية التعاونية في عام 21 وحتى عام 24 ورأس مالها لا يتجاوز 1,600,000، وقعت في ركود، الآن قلت لك بدأت تنمى إلى حدود 12 مليون. فالجمعية هي التي ممكن تحرك المجتمع المساهمة في مبادرات، أما الساعن برأس مال ورأس مالها لا زال قليلا، ينتهي رأس مالها
0: ويقلسها
1: الجمعية، ولكن المجتمع لديها القدرة على المبادرة، والجمعية بتساهم على المجتمع
0: بالضبط
1: في تحريكها إن شاء الله.
0: أيضا دور الجمعية هنا فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وهي بدورها تنسق مع وحدة التدخلات الطارئة، ويكون هناك تمويل لإنشاء سدود وإصلاح الحواجز اللي هي معطلة أو بحاجة إلى ترميم.
1: إن شاء الله بإذن الله نحن في صدد التنسيق بإذن الله، وسوف تتحرك الجمعية في هذا المجال، وقد قمنا بتعاون مع قطاع وزارة الزراعة وقطاع الري بإنزال لجنة وتم إجراء دراسة شاملة للمديرية لإنشاء المناطق التي تصلح لحواجز مائية، وتم إجراء دراسة على 8 حواجز مائية يتم إنشاءها لدعم القطاع الزراعي في المديرية، والدراسات جاهزة إن شاء الله.
0: عظيم، بالتوفيق إن شاء الله. طيب حدثنا الآن عن المبادرات المجتمعية في المديرية، كم عددها أيضا وما أبرز نتائجها؟
1: المبادرات المجتمعية في المديرية، أكثر معظم المبادرات المجتمعية في المديرية تتمثل في تسوية الطرق التي تم إنشائها، ما عدا ثنتين المبادرات هذا خلال العام الماضي، ثنتين المبادرات والتي تمثل في بركة السيد وإنشاء بركة المسالم، هذا في مجال المياه. وأما في مجال المجالات الأخرى فمعظمها متركزة في مجال الطرقات وتسويتها، وقد ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة المواطنين.
0: ما شاء الله. طيب موضوع الطرق، وإن شاء الله تنطلق إلى ما يتعلق بال الحواجز المائية لأنه المشكلة الأكبر. طيب حدثنا يا سيدي الكريم عن المجاميع الإنتاجية، أهميتها، ماذا قمتم به في هذا الجانب، وكم عدد المجاميع الإنتاجية المشكلة؟
1: بالنسبة للمجاميع الإنتاجية كما ذكرت لك سابقا بأن احنا لم نعمل على العمل في هذا بسبب اعتماد المديرية على الزراعة المطرية. الآن سنبدأ بتشكيل مجاميع إنتاجية في مجال النحل وإنتاج العسل، لأن الخطوة الأولى التي نبدأ نتحرك نحن والجمعية والسلطة المحلية في إطارها، أما المحاصيل الأخرى فالإقبال عليها قليل بسبب مناطق، حتى هذا العام مناطق في المديرية منعمة بالأمطار وفيها سبحان الله العظيم يعني الزراعة جيدة ومتميزة، ومناطق في المديرية المادة شربت حتى الآن، هذا الأرض عندها يابسة.
0: الله يمن علينا بالأمطار، أمطار الخير والبركة وغيث الرحمة. طيب سيدي فيما حدث يعني في مجال التوسع الرأسي لزيادة الإنتاج الزراعي في جحانة، ما هي الخطط الخاصة بهذا الأمر؟
1: عدرت نحن في الميدان وليس في جحانة.
0: عفوا في في في في الميدان. نعم
1: شوف الخطط التي نقبل عليها نحن عملنا على اختيار مواد على الحواجز والسدود في المناطق الزراعية بحدث تنمية الإنتاج الزراعي فيها، وهذه المناطق هي تشتهر بزراعة الحبوب وخصوصا الذرة الشامية والدخن، واستخدام وسائل الري الحديثة، لدينا خطط على استخدام وسائل الري الحديثة حفاظا على المياه التي تفيد في ترشيد استهلاك المياه، كذلك نوجه للمزارعين باستخدام الطاقة البديلة والأسمدة العضوية بما يحقق أقل تكلفة وأعلى إنتاج إن شاء الله.
0: جميل.
1: ونعطيهم توجيهات بتخمير الأسمدة العضوية للاستفادة منها.
0: الله، جميل جدا. وهذا أيضا من ناحية التغلب على مشكلة المياه أيضا، يعني أنت لديك قطعة زراعية بدل ما بتنتج لك كذا كذا كيلو أو كذا كذا طن في إذا كانت بالهكتار، يعني أنت قادر أنك تعزز هذا الإنتاج وتزيده من خلال انتخاب البذور المحسنة وأيضا تحسين العمليات الزراعية سواء الأسمدة أو يعني حتى مسألة الري. حتى مسألة الري أيضا يعني يجب أن يكون هناك طرق حديثة للري، لا يعتمد الناس على طريقة الري بالغمر فقط لأنها غير مفيدة ومكلفة أيضا، تخسر واحد صحيح صحيح. طيب ننتقل الآن إلى الثروة الحيوانية، حدثنا عن هذا الواقع، واقع الثروة الحيوانية في مديرية المدان من حيث الأعداد والإنتاج، الأبقار، الأغنام، الجمال، الدواجن، كل شيء.
1: الثروة الحيوانية سيد الكريم، المديرية تتوفر فيها ثروة حيوانية من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن. تعاني الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة من نقص شديد في الثروة الحيوانية خلال السنوات الأربع بسبب استمرار الجفاف لسنوات أدى إلى أن اضطر مربي الثروة الحيوانية لبيع الثروة الحيوانية بما يحقق له القوت لشراء القوت الأساسي ولا سيما الدقيق منها. وقد تعرضت للبيع وبعضها تعرضت لأمراض خلال العام الماضي، وهذا العام شهدت الثروة الحيوانية بعض الأمراض. نحن الآن وكما قلت السيد الكريم يعني هناك نقص هذا العام، لكن بإذن الله سوف تتعافى الثروة الحيوانية وتكون أفضل مما كانت إذا استمرت الأمطار بإذن الله.
0: بإذن الله
1: لا يوجد تحديد محدد للعدد حاليا،
0: لا يوجد عدد.
1: نحن الآن في إعداد مسح الثروة الحيوانية الشامل في المديرية بأبقار وأغنام وماعز، لأن نحن نقوم بحصرها حاليا لإيجاد عدد محدد للمديرية.
0: طيب يعني لكن بشكل عام يعني أنت ذكرت أنه في هناك انحسار تراجع.
1: نعم
0: بسبب الجفاف.
1: هناك تراجع في أعداد بسبب قلت لك استمرار الجفاف في سنوات، ما استطاع المواطن على أن يشتري أعلاف لأن استمر عندنا الجفاف أربع سنوات. هذا السنة نعمة إن شاء الله بدأ يتعافى القطاع الزراعي والناس بدأوا يكسبوا حيوانات ويشتروا ثروة حيوانية. هناك عندنا برامج لتمكين اقتصادي الأسر الشهداء والأسر الأشد فقرا، برامج تمكين اقتصادي في مجال تربية الثروة الحيوانية لتنميتها. كذلك قلنا لك قلة الأعلاف وسبب وانتشار الأمراض وذبح إناث الحيوانات، حتى نحن كان قد منعنا الأسواق والمسالخ من ذبح إناث الحيوانات العام الماضي وقبل عام، ولكن وجدنا على أن المتضرر الأكبر أصبح المواطن، حيث كان المواطن يسوق الأنثى حقه إلى عند الجزار بهدف بيعها ليشتري لفيس دقيق، فكان الجزار يقول هذه أنثى ما قطع، إحنا ممنوعين من ذبحها، لما كان يضطر أن يبيعها بأقل سعر، وقدر على أن أصبحت الضربة في رأس المواطن وليس في رأس الجزار. لذلك طبينا الطرف عنها حتى أنزل الله نعمة المطر، وإن شاء الله الآن سوف نقوم بمنع بيعها بإذن الله سبحانه وتعالى الإناث.
0: إن شاء الله يكون هناك تعافي بإذن الله تعالى، ربي كريم عظيم. ومسألة يعني هذه المياه كما ذكرنا سابقا يجب أنه يكون هناك حلول عاجلة من أجل حلها، يعني بشكل عام لا نعتمد فقط على موسم الأمطار، بل أنه يجب أن يكون هناك يعني أمن مائي إذا جاز التعبير نسميه، تأمين للمياه طوال العام في سدود، في حواجز، بركانات، برك، كرفانات إلى آخره.
1: إذا تحقق هذا الأمن المائي في المديرية فإن شاء الله سيكون هناك نهضة زراعية وثروة حيوانية وهجرة عكسية من المدينة إلى الريف التي نتمنى أن تعود، لأن الهجرة هذا السنوات بسبب الجفاف بنسبة 25% من المديرية، كان سكانها يتجاوز 43 مليون، الآن أصبح السكان انخفض إلى حدود تقريبا 32 مليون أو 33 مليون من 43 ألف إلى 33 ألف أو أقل بسبب استمرار الجفاف وهجرة الناس بحثا عن الماء وعن الزراعة في مناطق صعبة والجوف.
0: طيب فيما يتعلق بالتسويق سيدي الكريم، يعني الآن لديكم منتجات زراعية، كيف بتتم عملية التسويق وبيع والبيع؟
1: يا سيد الكريم التسويق هو نحن نعلم على أن التسويق يشكل نقطة مهمة في العمليات التي يعني ما بالمنتج من بداية خروج من المزرعة ووصوله إلى المستهلك بسعر يرضي الطرفين ويحقق الفائدة للمزارع، ولكن بسبب عدم وجود أمن مائي كما ذكرنا وعدم وجود حواجز مائية فالتزويق قليل ومحدود جدا، يتم تزويق كميات قليلة من البن لا عند التجار في مديرية المدان، ما عدا تزويق الثروة الحيوانية. أما تزويق الحبوب فهو قليل جدا، المزارع يزرع الحبوب ويستخدمها للاكتفاء الذاتي.
0: طيب الإرشاد الزراعي دوره أهميته في مكتب الزراعة في المدان؟
1: التوجيه الزراعي يعتبر الإرشاد الزراعي من الركائز الأساسية، وهو التوجيه السليم للمزارع في أرضه ودعمه بالمعلومات ما يحدد له زيادة الإنتاج وتقليل الخسارة، يسهم في رفع الإنتاجية لدى المزارعين وتحسين الجودة، ونحن نعمل حاليا وتحسين الجودة وتحسين الدخل أيضا، وتمكين المزارع الصغير وتفهيمه بالعملية الزراعية بما يحقق له أن يكسب الفائدة من البرامج الزراعية. نحن نعمل على تنفيذ برامج زراعية إرشادية، وقد عملنا مجموعة المدن الزراعية وضمينا فيها مزارعين المديرية ونزلهم توجيهات زراعية وإرشادية فيها، كذلك نستقنا مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية وتفاعلوا معنا جزاهم الله خير، وأجرينا دروس عن الإرشاد الزراعي في المدارس الرسمية، وكذلك قمنا بتنفيذ إذاعات مدرسية عن الزراعة في المدارس الكبيرة الثانوية في جميع مدارس المديرية عن الإرشاد الزراعي وأهمية الزراعة وأهمية زراعة الحبوب وأهمية زراعة البن والمحاصيل النقدية، كذلك اللوحات الحائطية والمجلات الزراعية اشتغلت في المجال التربوي. كذلك اللهم صل عليك يا رسول الله، نحن عملنا على توعية تجهيز منسقين في مجال الإرشاد والوقاية ومنسقين في المجالات الأخرى ولديهم احتكاك بالمجتمع، وتوجيه المعلومات بصورة مستمرة ومرتبطين بكذلك بمهندسين زراعيين وخريجين كلية الزراعة.
0: طيب جميل جدا، نسأل الله التوفيق لكم والسداد. هل هناك كلمة أخيرة مهندس تريد أن ترسلها في نهاية هذه اللقاء؟
1: نشكركم على استضافتكم في هذا البرنامج الكريم، كما نوجه أخير كلمة للأخوة المزارعين في من أبناء مديرية المدان بالاهتمام بإيجاد بدائل اقتصادية، فالغاز هو نعمة مؤقتة كما ذكره السيد في عدة السيد الشهيد القائد رحمه الله، وكما وجه إلينا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بالاهتمام بزراعة الجوانب الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولا سيما في المجالات الرئيسية في المأكل والملبس والدواء بإذن الله سبحانه وتعالى. نوجه أبناء مديرية المدان والاهتمام بزراعة البدائل الاقتصادية ولا سيما زراعة اللوز التي قد أنزلنا إلى المديرية أكثر من 8000 شتلة لمديرية المدان، ولكنها تعاني من تساقط الأزهار والثمار، وهذا النقطة قد درجتها عدة مرات، وقد رفعت مبكرة لمكتبة زراعة بمحافظة عمران بإنزال فريق لدراسة شجرة اللوز، إذا التمس المواطن في المدان تحقيق الفائدة من شجرة اللوز وحصل على مردود منها سوف يقلع الحلقات ويزرع بديلا عنها اللوز، فالمديرية مهيئة لزراعة اللوز وتزهر كميات كبيرة شجرة اللوز، ولكن لم يحقق الجدوى منها، وقد حمل في الخطة حق 48 على إرسال طلاب من كلية الزراعة من أبناء المديرية للتدريب في بني مطر على زراعة اللوز لنقل الفائدة والتجربة إلى مديرية المدان لإيجاد تجربة ناجحة. كذلك صلى الله على رسول الله نوجه الحكومة ناشد الحكومة وزارة المالية والتدخلات المركزية بتوفير الأمن المائي الذي تعاني منه المديرية ونقص شديد فيه وخصوصا في المساحات الزراعية فلا توجد سدود، فنناشدهم بتوفير معدات زراعية معدات لإنشاء حواجز زراعية بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إذن أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس فايد أحمد صبرة مدير مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في مديرية المدان في محافظة عمران، كنت معنا عبر الهاتف في برنامج جد تزرع. أشكرك جزيل الشكر.
1: أشكركم جزيل الشكر، حفظكم الله.
0: حفظكم الله ووفقكم في أمان الله.
1: في أمان الله رائد.
2: للأسف الشديد هناك تقصير كبير في هذا الجانب، في الماضي كنا أكثر وأحسن حالا أحسن حالا من الآن بكثير، كانت الكثير من الأسر تمتلك الدجاج أو البقر أو الغنم، هذه ثروة مهمة من أهم الثروات، والآن الكثير لم يعد لديه لا أبقار ولا أغنام ولا دجاج، ويصبح حتى توفير البيض من المتطلبات التي لا بد منها من الخارج بالدولار، وكأننا الشعب لا يمكن أن يربي حتى بقرة ولا دجاجة ولا ينتج حتى أبسط متطلبات الحياة من العار ومن الإثم ومن التقصير ومن الغبن، أن يتجه الناس بهذا الشكل بشكل مستمر يتحولوا إلى أمة غير منتجة، لا تنتج حتى البقر، لم تعد تمتلك حتى الدجاج ولا أغنام ولا أبقار ولا تنتج زراعة ولا أي شيء. قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا.

إذا مستمعينا الكرام نشكركم على طيب الإصغاء وحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي دون تزرع على أثير إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. الشكر لمحمد حاتم من التنسيق والإعداد، معكم أيوب شوقي إدريس، ومن الإخراج سوسن مجاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم
3: آفاق الخبر. طيب الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من آفاق الخبر. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما استضيف في المحور الثاني المحلل السياسي والكاتب عبد الله الحنبصي للحديث عن مضامين رسالة نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس لكل من مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي حملت تحذيرا للنظام السعودي وإنذارا من خطورة إبقاء حالة لا حرب ولا سلم، ومؤكدة أن صبر الشعب اليمني لن يستمر إلى ما لا نهاية. وما حملته الرسالة من تأكيد أن الخيارات لن تبقى مفتوحة أمام المماطلة السعودية، وأن اليمن الذي استطاع أن يفرض معادلات ردع دعما لغزة وعلى مسافات بعيدة قادر على انتزاع حقوقه المشروعة وإنهاء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات. إذن نبدأ هذه الحلقة في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، ونبدأ من الشأن المحلي. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني، مؤكدا أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين. وقال أبو راس إن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الجانب الأمريكي وأداته الرخيصة في المنطقة والمتمثلة بالنظام السعودي سينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي المتضرر أصلا من العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأضاف أن الجمهورية اليمنية تتابع الأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن استمرار الانشطاء العدائية من قبل الأمريكي وأدواته سيلحق ضررا أكبر وستكون النتائج كارثية، فأبناء المنطقة ضاقوا ذرعا من هذه الحروب والسياسات العدائية الظالمة والمقيتة. وأشار إلى أنه على الأمم المتحدة تنبيه النظام السعودي الطامح لبناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية أن تلك الطموحات ليست سوى ضرب من الخيال، لافتا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشرعنتهم للأنشطة الإجرامية يدفعون بالوضع المعقد نحو التأزيم أكثر وعدم التزامهم بالقوانين والمواثيق التي يتغنون بها دائما وتنصلهم المستمر عنها عندما تتعارض مع الأنشطة العدائية الإجرامية يدفع بالشعوب الحرة نحو البحث عن خيارات أكثر فعالية وجدوى. وخلص نائب وزير الخارجية للقول إن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلم في اليمن سيدفعنا للجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة مساء الثلاثاء في مدينة عدن المحتلة جنوبي اليمن الخاضعة لسيطرة المرتزقة تنديدا بتدهور الخدمات وانقطاع الكهرباء في ارتفاع درجة حرارة الصيف اللاهب. وقطع محتجون شارع 90 الرئيسي في المنصورة بالإطارات المشتعلة والحجارة ومنعوا مرور السيارات والمركبات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي. ويأتي الغضب الشعبي في عدن مع دعوات التصعيد احتجاجا على تردي الأوضاع وانقطاع المرتبات في ظل احتقان سياسي ضد حكومة المرتزقة والسعودية. ووصلت ساعات انطفاء الكهرباء إلى نحو 15 ساعة، ما أثر على بقية الخدمات ومنها توقف ضخ المياه وكذا تردي الأوضاع في المستشفيات. وفي الشأن الإقليمي، تتوالى الرسائل العسكرية والسياسية الإيرانية والتي تؤكد الجاهزية القصوى للجمهورية الإسلامية في التعامل مع كل السيناريوهات، فيما تؤكد المعطيات أن الخيار الوحيد أمام واشنطن بات الانصياع للإرادة الإيرانية، لا سيما بعد أن تصاعدت الأزمات المركبة على الداخل الأمريكي. وفي جديد التصريحات والمواقف العسكرية، أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في طهران الكبرى العميد حسن حسن زادة، أكد الجاهزية الكاملة لكتائب وفرق الكوماندوز في حرس الثورة والباسيج. وفي كلمة له خلال مناورة القائد الشهيد السيد علي خامنئي في طهران، لفت العميد زادة إلى أنه تم تقييم جميع السيناريوهات المعدة مسبقا والتكتيكات والتقنيات الجماعية والفردية في مواجهة العدو، في تأكيد على الاستنفار الشامل والجاهزية العالية لكل وحدات القوات المسلحة الإيرانية، وهو ما يجعل خيار التصعيد أمام أمريكا وكيان العدو أضيق من أي وقت مضى. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن الجمهورية الإسلامية أثبتت قدرتها على حماية شعبها عبر أدوات الدبلوماسية والميدان العسكري معا، مشددا على أن أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري يبعث على الندم. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية فارس عن مصدر مطلع قوله إن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة. أوضح المصدر أن الشروط الإيرانية الخمسة للطرف الأمريكي تتضمن إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بحق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وفيما تمثل هذه الشروط أبرز ما تريد طهران الحصول عليه، إلا أن المصدر الإيراني أكد أن هذه الشروط تم تحديدها فقط في إطار إيجاد الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى مسار المحادثات، مضيفا أن بلاده ترى أن من دون تنفيذ العملي لهذه البنود لن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة، لتؤكد الجمهورية الإسلامية بهذه الرسائل الحاسمة موقفها المرن والصارم في ذات الوقت. ارتكب العدو الصهيوني مساء أمس مجزرة جديدة بحق الشعب اللبناني أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء وأعداد من الجرحى، ذلك بعد سلسلة جرائم متفرقة استهدفت المدنيين، ما رفع حصيلة الإجرام إلى أرقام كبيرة تؤكد تمادي العدو واستغلاله للتراخي الذي يبديه الجانب الرسمي في لبنان. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 وأعداد من الجرحى جراء غارات العدو الإسرائيلي على النبطية وكفردونين وجبشيت. دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي والتي تشكل أرباحا خالصة للكيان وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. وأكد الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى مجاهدي حزب الله ومقاومته الإسلامية أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية، معتبرا أن هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع العدو. وبخصوص الوضع السياسي، أكد الشيخ نعيم قاسم أنهم يواجهون العدو الإسرائيلي المجرم والمتوحش المدعوم من الطاغية الأمريكي الدموي الذي يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، مؤكدا بقوله لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام، وسيخضع العدو عاجلا أم آجلا ولن نترك الميدان وسنحيله جحيما على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل الثاني من آذار. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أمس الثلاثاء عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مستهدفة دبابات وآليات ومواقع مستحدثة وتجمعات جنود عبر الصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية والصليات الصاروخية، محققة إصابات مباشرة. واصل حزب الله عملياته ضد مواقع وانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، مستهدفا تحركات وآليات وتجمعات جنود الاحتلال بسلسلة عمليات بالتزامن مع استخدامه لصواريخ موجهة ومسيرات انقضاضية وقذائف مدفعية. كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن طائرات المسيرة الصغيرة التي يستخدمها حزب الله باتت تشكل تحديا متزايدا أمام الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، رغم تكلفتها المنخفضة وسهولة تصنيعها واستخدامها. وبحسب التقرير، رصد جنود إسرائيليون طائرة مسيرة قبل لحظات من استهدافها لدبابة، حيث انقطع بث الفيديو فور انفجارها، في حادثة تعكس تطور هذا النوع من الهجمات واعتماده على تقنيات الـ FPV المرتبطة بألياف بصرية، ما يجعلها غير قابلة للتشويش الإلكتروني. وأشار التقرير إلى أن هذه الطائرات تستخدم على نطاق متزايد في العمليات الميدانية، وتتيح للمشغلين التحكم المباشر بها وتفجيرها عند الاصطدام، ما يرفع من فعاليتها في استهداف الآليات والقوات العسكرية. أفادت شبكة CNN بأن المحكمة الجنائية العليا في البحرين أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 أشخاص بينهم امرأة بذريعة التعاون مع إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى محور اللقاء والتحليل. في ظل استمرار الحصار والعدوان على اليمن، تتصاعد الرسائل السياسية والدبلوماسية اليمنية محذرة من خطورة إبقاء حالة لا حرب ولا سلم، ومؤكدة أن صبر الشعب اليمني لن يستمر إلى ما لا نهاية، خصوصا مع استمرار المعاناة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المطارات واحتجاز السفن ومنع وصول الدواء والغذاء وتعطيل صرف المرتبات، في مشهد يكشف حجم الاستهداف الأمريكي السعودي الممنهج لليمن أرضا وإنسانا. وفي هذا السياق تؤكد صنعاء أن الخيارات لن تبقى مفتوحة أمام المماطلة السعودية، وأن اليمن الذي استطاع يفرض معادلات ردع دعما لغزة وعلى مسافات بعيدة قادر على انتزاع حقوقه المشروعة وإنهاء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن أي تصعيد جديد قد ينعكس على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، خصوصا في البحر الأحمر وباب المندب. للحديث أكثر عن هذا نستضيف الأستاذ المحلل السياسي عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم أستاذ أيوب والمستمعين الكرام.
0: حياكم الله سيد الكريم. ما دلالة الرسائل اليمنية الأخيرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وما الذي أرادت صنعاء إيصاله للسعودية والمجتمع الدولي من خلال التحذيرات من استمرار حالة لا حرب ولا سلم؟
1: نعم، بالتأكيد أن الرسالة تأتي في إطار في إطار المساعي اليمنية فيما يتعلق بإيجاد حل للحصار المفروض عليها منذ 10 سنوات. نحن شاهدنا خلال 8 سنوات من العدوان المباشر والغارات والتصعيد العسكري الذي قامت بأدوات الأدوات الأمريكية الصهيونية في المنطقة المتمثلة بالسعودية والإمارات، كيف أحدثت دمار، وكيف أحدثت وكيف أتت أو جاءت ضمن أجندات مستقبلية وجدناها اليوم فيما يتعلق بما يسمى بإسرائيل الكبرى وتقسيم الشرق الأوسط بناء أو وفق الرؤية الأمريكية. جاء العدوان على اليمن تحت هذا البند وتحت هذا الإطار، لكنهم فشلوا أمام هذا المسعى في إركاع اليمنيين بعد العدوان على اليمن، لكنهم وجدوا بأن المخرج الأساسي للمأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه هي أن يبقى الحصار على اليمن وأن يبقى الوضع على ما هو عليه في حالة لا يكون هناك لا سلام ولا حرب في،
0: نعم.
1: في اليمن. وبالتالي فإن اليمن وصلت إلى، أنا في اعتقادي بأن اليمن وصلت إلى مرحلة نستطيع أن نقول أنها غير مقبولة من بقاء الوضع على ما هو عليه، واليوم بدأت عملية التصعيد في توجيه رسائل رسمية. حتى أنا في اعتقادي إلى اليوم هو نستطيع أن نقول أننا لازمنا بالخيار الدبلوماسي، وبأن اليمن من خلال هذه الرسائل تعبر بأنها لا زالت تتمسك بالخيار الدبلوماسي، لكن في حال انتقل، أنا في اعتقادي انتقل الملف من وزارة الخارجية من وزارة الخارجية اليمنية إلى وزارة الدفاع سيكون الوضع مختلفا، واليمن لن تصمت على حقها. سيد العجز، نحن نتحدث عن اتفاقية تم وضع بنودها أو خارطة الطريق تم الاتفاق معها مع السعودية قبل عدة سنوات، شملت خارطة الطريق شملت عدة نقاط وعدة أو توزعت على 3 مراحل، إلى اليوم لم تلتزم السعودية بتنفيذ،
0: نعم،
1: بتنفيذ أي بند
0: أي بند أو نقطة. نعم،
1: فأنا في اعتقادي بأن هذه الرسالة التي هي رسالتين وجهت إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة، كونهما المطلعان على ما جرى في اليمن، وكون الوساطة أو كون الأمم المتحدة ومن خلال حتى مبعوثها إلى اليمن هاند، أعتقد بأنهم هم المسؤولين إلى اليوم. واليوم كما ذكرت لك سيد العزيز هي عبارة عن رسائل دبلوماسية، لكن الخيار إذا انتقل من وزارة الخارجية كما أكدت لك من وزارة الخارجية اليمنية إلى وزارة الدفاع اليمنية فسيكون الوضع مختلفا، واليمن لن تصمت على حقها ولن تسكت في بقاء الوضع على ما هو عليه.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، إلى أي مدى باتت السعودية الآن أمام مأزق حقيقي؟ وأن الخيارات العسكرية تقريبا ما تزال مطروحة لانتزاع الحقوق المشروعة.
1: نعم، الوضع في السعودية اتضح حقيقة كما ذكرت لك سيد العزيز في البداية فيما يتعلق بالعدوان على اليمن، وكيف أنه جاء ضمن إطار أو في خطة أمريكا الصهيونية هدفها تكتم المنطقة العربية والعدوان على اليمن، أتى في هذا الصعد، والسعودية ورطت نفسها منذ البداية في هذا المشروع، حالها كحال الإمارات اليوم التي اتضح فعلا بأنها تمثل إسرائيل الصغرى في المنطقة، وما تقوم به من استراتيجيات وما تقوم به من تنفيذ أجندات خطيرة جدا تخدم الكيان الصهيوني والأمريكي في المنطقة. كذلك الحال في السعودية التي على مدى يعني لو عدنا حتى للتاريخ أستاذ أيوب، هذه نقطة في غاية الأهمية، نجد بأن يعني التماهي السعودي مع المخطط الأمريكي في وصولين في المنطقة ليس وليد اللحظة، وإنما ظهر حتى مع بداية العام 1947 عندما تم تأسيس أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة في ظهران الجنوب التابعة للسعودية، وتم تأسيس القاعدة وكان هناك حراك كبير، وبعدها فقط بعام واحد قام الاحتلال على قام الاحتلال الكيان الصهيوني بقصف فلسطين المحتلة والاحتلال عليها في العام 1948. هذا يؤكد لك مدى الترابط ومدى التخادم السعودي مع المنطقة. واليوم عندما نتحدث سيد العزيز عن اليمن وعن محور في إطار محور المقاومة، الوضع اختلف تماما. اليوم اليمن هي تتمتع بمعادلة عسكرية كبيرة، استطاعت أن تغير وأن تهزم أعداء الجيوش في البحر الأحمر وأن تحقق انتصارات كبيرة، وكذلك فيما يتعلق بالعدوان السعودي الإماراتي على اليمن.
0: نعم.
1: في اليمن لم يستطيعوا أن يحققوا ولا حتى هدف واحد. لذلك اليمن عندما توجه هذه الرسائل سيد العزيز، وعندما تقول بالحرف الواحد بأنها لم تعد تقبل بمسألة أو بقاء الوضع على ما هو عليه في لا حالة لا سلم ولا حرب.

0: تدفعون لهذه الرسائل التي وجهت. نعم.
1: طيب أستاذ عبد الله، اليمن الذي استطاع أن يفرض معادلات إسناد لغزة ويؤثر على الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني، بل يغلق ميناء إيلات بشكل كامل، ولم تستطع لا أمريكا ولا بريطانيا ولا الغارات الإسرائيلية كلها مجتمعة أن توقف العمليات اليمنية التي أغلقت البحر الأحمر على الكيان الصهيوني والسفن المرتبطة به. كيف يمكن أن تنعكس هذه القدرات التي بات يمتلكها اليمن إذا ما قرر مواجهة الحصار السعودي بشكل مباشر؟ هل يمكن أن يتخذ اليمن مثلا هذا الأسلوب، فرض حصار على الموانئ السعودية، إيقاف الملاحة السعودية ردا على هذا الحصار المستمر على اليمن؟ هل يمكن أن يقدم اليمن على هذه الخطوة؟ هل هذا الخيار يعني مطروح على الطاولة ضمن الخيارات، أم أن هناك خيارات أخرى أيضا؟
0: نعم نعم، هناك الكثير من الخيارات والكثير من الأوراق التي باتت اليمن تتحكم بها. اليمن السيد العزيز جعلت السعودية في بعد مثلا وصول الطائرات والمسيرات اليمنية إلى إلى إلى البكيك وخريش، يعني كبدت السعودية في يوم واحد أو في عملية واحدة خسائر، وأدت إلى أنها توقف 50% من صادرات أو من صادرات النفط السعودية، وكبد ذلك خسائر كبيرة. أما ما يتعلق اليوم حتى سيد العزيز فيما يتعلق بأهمية المضايق وأهمية باب المرجف، يكفي فقط أن نشير إلى نقطة مهمة فيما يتعلق مثلا بما حصل خلال الحرب الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكيف كان العالم بأجمع يقف على قدم وساق في انتظار ما ستذهب إليها اليمن أو ما سيكون موقفها. بمعنى سيد العزيز أنه بالفعل اليمن وصلت إلى أنها فرضت معادلة عسكرية، وأصبح الأعداء وأصبح حتى حلفاء الأعداء في المنطقة يخشون اليمن ويخشون حتى في التورط في أي عملية من العمليات. سيد العزيز محمد بن سلمان على مدى عقد من الزمن حاول أن يجمع تحالفات ما يسمى بتحالفات الدول المنطقة على البحر الأحمر، وكذلك حاول بأمريكا إقامة ما يسمى بتحالف الازدهار، لكن وجدنا بأن الكثير من الدول عزفت عن الدخول في هذا الأشياء في مثل هذه التحالفات أو التورط مع اليمن في أي مواجهات أو التورط نفسها كطرف ضد اليمن بما تخشى، لأنها تدرك تماما بأن اليمن تمتلك الكثير من أوراق الضغط بشكل كبير. السيد العزيز مضيق هرمز الذي أدى إلى خسائر كبيرة وكبد العدو خسائر كبيرة، ما بالنا باب المندب الذي يمثل شريان حياة بالنسبة للتجارة العالمية وبالنسبة حتى لناقلات النفط وغيرها.
1: نعم.
0: اليمن تمتلك قوة كبيرة وتمتلك أوراق ضغط كبيرة، إضافة إلى أن قدرتها اليوم اليمن ليس فقط على يعني ليس فقط فيما يتعلق بالبحر الأحمر، وإنما حتى من خلال أنا باعتقادي أن هناك الكثير من المفاجآت التي وصلت إليها قواتنا المسلحة اليمنية والقادرة كما ذكرت لك تمثل يعني أو لديها الكثير من الأوراق التي تستطيع من خلالها أنا أعتقد بأن تحسم المعركة مع السعودية وأن تجبر السعودية على الرضوخ إلى تنفيذ ما تم الاتفاق
1: نعم.
0: عليه. والسعودية تدرك تماما هذه الأشياء، وبالدليل حتى ما حصل ما سر حول المفاوضات جرت مؤخرا في عمان في سلطنة عمان، هذا يشير لك أن السعودية هي يعني تخشى من أن من غضب اليمن، لكنها في نفس الوقت تخشى أن تخرج من مظلة العدو
1: الأمريكي. نعم
0: نعم، أنا أعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة أن السعودية اليوم أمام خيار لا ثالث لهما، إما أن تكون مع فعلا إحلال السلام مع اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مخالطة الطريق، مع أنا أعتقد بأن الحل الأقرب بأن اليمن سيكون الرد عليها عسكريا، سيكون الرد على السعودية، وحين أنا أعتقد بأن السعودية ستختار الكثير.
1: نعم.
0: ستختار الكثير ولن تستطيع بعد أن توقف أن توقف نزيف ما سيحصل، لأن اليمن طبرت كثيرا. نحن نتحدث سيد العزيز عن عقد من الزمن لم يصل فيها السعودية ولم تلتزم فيها السعودية لا باتفاقية فيما يتعلق بالأسرى ولا فيما يتعلق بإنهاء الحرب ولا فيما يتعلق بدفع مرتبات الموظفين ولا ما يتعلق حتى بإحلال السلام في المحافظات المحتلة.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المحلل السياسي والكاتب عبد الله الحنبصي، كنت معنا عبر الهاتف.
0: شكرا جزيلا.
1: في أمان الله. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى المحور الثالث، محور التفاعلات، فنقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. مازن هبا يكتب معلقا على إحراق مجند من قوات المرتزقة لنفسه داخل مسجد في مأرب تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية ونهب مرتباته. ذا الحين ما بش أحد يتضامن مع هذا المرتزق الجريح الذي أحرق نفسه في مأرب بعد أن مسه الضر والجوع لانقطاع مرتباته هو وزملائه. فقط تخيلوا لو حصلت هذه الحادثة في صنعاء، كيف ستكون ردة فعل الناس في مناطقنا، وكيف ستستغلها أبواق العدو؟ عبد الرحمن الأهنومي يكتب بعض الأخبار المؤسفة من عدن والمناطق المحتلة: حريق هائل، التهام وثائق وخزائن في مبنى البنك المركزي التابع للمرتزقة في عدن، انقطاع شبه كامل للكهرباء عن كافة أحياء مدينة عدن، مظاهرات متعددة في عدن عن مجموعات أو من مجموعات من المقاتلين التابعين للاحتلال للمطالبة بصرف الرواتب المقطوعة عنهم، قتلى وجرحى في عدن وحوادث مماثلة في شبوة وحوادث اغتيالات وقتل متعددة تشهدها المناطق المحتلة. الانفلات الأمني وصل إلى حد خطف نساء قبل أسبوعين، خطفت امرأة لم يتم العثور عليها حتى الآن. طبعا كل هذا لا يذكره إعلام العدوان وأدواته، ويحاول تغييبه ويستبدله بخبر حريق نشبة في أحد المحلات التجارية بالعاصمة صنعاء. الدكتور صالح العمدي يكتب: الإساءة المتكررة لكتاب الله ليست حرية تعبير مريضة، بل هي حرب ممنهجة تقودها غرف الاستكبار العالمي لجس نبض الأمة وكسر قدسية مقدساتها في قلوب الأجيال. من يقبل الإهانة اليوم سيستعبد غدا بلا شروط، لذلك يرعبهم المشروع القرآني لأنه يحيي ثقافة الرفض للضيم، ويثبت أن القرآن ليس مجرد مصحف بل هو روح وبصيرة تفلق بحار الطغيان. ونختم بهذه التغريدة لخالد هبة، كتب معلقا على إساءة أمريكية جديدة لنسخة من القرآن الكريم: من العجائب التي نعيشها اليوم أن يعتدى على أقدس مقدساتنا كتاب الله، بينما نرى صمتا كصمت القبور ممن يملؤون الدنيا ضجيجا بمسميات أنصار الشريعة وشيوخ الإسلام، صمت يكشف زيف تلك العناوين. في المقابل نجد الغيرة والتحرك الصادق ممن حاولوا تشويههم وتصويرهم كعدو للأمة وخطر يفوق خطر اليهود، وهذا هو عين المخالفة للقرآن الذي حدد بوضوح من هو العدو الحقيقي للأمة. هي حرب لتدجين الأمة وفصلها عن منهجها. أدرك العداء أنهم لن يستطيعوا تحريف القرآن فاتجهوا إلى تعطيله في واقع الناس، يريدون أمة منفصلة عن كتابها لا يحركها حرقه ولا تستفزها إهانته، يريدون تحويله إلى مجرد تراث وزينة فقط ليسهل عليهم القضاء على الإسلام كمنهج وحياة. لكن الله متم نوره سنة إلهية ليظهره على الدين كله، فقد اصطفى من عباده رجالا أولي بأس شديد أخذوا على عاتقهم إعادة ربط الأمة بكتاب ربها وكسروا قيود التبعية والتدجين، تحركوا ليسوءوا وجوه الصهاينة وأذنابهم ويثبتوا أن للقرآن رجالا لا ينامون على ضيم. إذن مستمعينا الكرام، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر. دمتم في رعاية الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: انطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
1: السلام الله عليكم مستمعينا الكرام، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. وانتصرت الجمهورية الإسلامية في إيران على ضواغيتها الأرض أمريكا وإسرائيل، وقمر ترامب ما نفعه ولا حقق له أي انتصار. دخول أمريكا المفاوضات مع إيران يعني أيش؟ يعني قبولها بشروطهم وانسحابها من الهزيمة والعار الذي لحق بهم، ولو أن مكر اليهود خبيث وكيدهم وغدرهم واضح. وطبعا المفاوضات فشلت، ليش؟ لأن أمريكا قصدها عتشل الذي تشتهي بالمفاوضات بدل القوة العسكرية. وبعد فشلها رجعت حليمة لعادتها القديمة، ترامب رجع أيش؟ رجع يهدد ويتوعد. اسمعوا.
2: في سياق أيضا ما جاء على ذكره، قال ترامب: سنبدأ بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في مضيق هرمز. وقال: سنبيد كل جهة إيرانية تطلق النار على قواتنا في مضيق هرمز. مضيفا: هناك عدة دول ستشارك في عملية حصار مضيق هرمز، ولن يسمح لإيران بالابتزاز والتربح من غلق مضيق هرمز. وقال: إيران تريد الأموال وتريد أيضا السلاح النووي. وأضاف ترامب: جيشنا سيقضي على ما تبقى من إيران. فالحصار البحري سيمنح واشنطن فرصة إقامة نظام مراقبة شامل فوق المياه القريبة من هرمز، كما سيعطيها قبضة خانقة على الاقتصاد الإيراني، وهذه هي الورقة الحاسمة التي تحتاجها للسيطرة على مخزون طهران من اليورانيوم المخصب والقضاء على منشآت التخصيب.
1: قال لكم حيفعلوا حصار بحري على مضيق هرمز، ممنوع إيران تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز، بس أمريكا إيش؟ أمريكا سهل تسيطر على أي بقعة تشتيها، قصدهم أن الدنيا حكة أبتهم. الحصار البحري الذي بتهدد به أمريكا ما يتحقق شلهم إلا فشل جنب الفشل والهزيمة، لأن السيطرة النارية تملكها إيران وقوتها البحرية جاهزة على أتم الاستعداد، بس من هو الذي في مأزق؟ أمريكا طبعا.
3: يعني أنا أتصور أمريكا الآن تعيش أزمة حقيقية، لا هي تستطيع أن تذهب إلى الحرب لأن إمكانية الحسم غير موجودة، لا هي تستطيع أن تعلن الانسحاب، وهذا يعتبر لأمريكا مكلف لأنه يعني
1: هذا هو الواقع. مهما حاولت أبواق الإعلام المنافق تصوير قوة أمريكا وممتلكها لزمام الأمور. وخلاصة الكلام يا أحبتي الكرام، مثل ما الأمريكي في مأزق وفشل، الإسرائيلي الصهيوني أيضا في مأزق أكبر في جنوب لبنان، وبيشاهد الموت كل دقيقة بفضل سواعد أبناء حزب الله وبفضل الله. وكيف تتأكدوا من هذا؟ هروبه إلى ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين، ما بيفعل هذا إلا عدو خسيس وجبان ومهزوم.
4: ما حصل ويحصل منذ 42 يوم في هذه الحرب على والاعتداء الغاشم على جنوب لبنان، إن دل على شيء يدل على بطبيعة الحال على توحش هذا العدو الصهيوني الذي ديدنه القتل والخراب والتدمير. كل ما يمارسه هو محاولة الدخول إلى الأراضي اللبنانية وخلق منطقة عازلة تمتد إلى، يعني بداية لم يكن هذا هو الإعلان عن الحرب، يعني الأهداف المعلنة كانت بشكل واضح هي القضاء على حزب الله بشكل كامل وتجريد حزب الله من سلاحه، بل أنه هذا بداية. الأمر الذي تراجع به إلى أن يتكلم عن موضوع نهر الليطاني وتهجير السكان من إلى شمال نهر الليطاني، وعاد أخيرا إلى سيمفونية خلق منطقة عازلة بعمق 6 إلى 8 كيلومتر وحتى 10 كيلومتر في داخل الأراضي اللبنانية بذريعة تأمين المستوطنات في شمال فلسطين. كل هذه الأهداف لم يحقق منها شيء، صحيح أنه دخل
1: ببساطة يا أصحابنا المعركة مستمرة، والجولات القادمة كلن يثبت موقعه وموقفه ويعد عدته، لأن زوال هؤلاء الطواغيت اقترب. وسلامتكم.
0: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.

0: يمكن الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا. معنوية.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: الغبراء مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر، أنت تدرك هذه الحقيقة. لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مثل السيد سلام الله عليك.
1: وانا اقول نحن مع السيد ونحن مع المزيد.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
11: الله أكبر.

0: ديواركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: مارد الغبراء، أبو در الغفاري.
2: لنقم خيمتنا هنا قريبا من تلك الخيام.
3: هنا في هذه الصحراء،
2: في ظل تلك النخلات الباسقات، وقريبا من طريق القوافل العابرة.
3: قسما ما كنت أعرف سرك، أكاد أتجاوز 20 عاما وأنت تخفين علي أمرا لا أستطيع الاطلاع عليه.
2: أي أمر تعني؟
3: ذلك الذي يدفعك للترحال من مكان إلى آخر.
2: ألا يعجبك هذا؟
3: أبدا، انتقلنا من هوازن إلى مكة، ومن مكة إلى يثرب، ومن يثرب إلى مكة، ثم إلى الطائف، وها نحن في مكان في الصحراء لا أدري كنها هو موقعه.
2: إنما أفعل ذلك خوفا عليك.
3: أي خوف تعنين؟ من الذي يلاحقني ويشهر السيف في وجهي؟ جعلتني أحجية أمام نفسي. تسرين علي شيئا أتوق إليه، إنك تعذبينني بذلك يا أماه.
2: مذ كنت صغيرا في هوازن دللتك على طريق الخلاص فلم تسلكها.
3: ما سلكتها إلا لأجلك وحبا بالبقاء بقربك.
2: لو سلكتها لهان الأمر عليك، ربما عثرت على الحقيقة حينها.
3: ولم لا أعرفها الآن؟
2: ستعرفها ذات يوم.
3: بل سأعرفها الآن.
2: اسمع، نحن في طريق القوافل، باستطاعتك السفر وترك هنا متى شئت.
3: هذا الذي يعذبني، وضعت يدك على الجرح الذي يؤلمني.
4: ألم تلاحظ معي يا أبا ذر؟ لم يكن الرسول على ما يرام.
5: أصبت يا أنيس، بدا عليه الوهن والإعياء أثناء الصلاة.
4: إنه مريض دون شك.
5: هذا الذي يقلقني. متى سننطلق إلى غفار؟
4: أتطردني من دارك وأنا في ضيافتك؟
5: ما هكذا تقاس الأمور يا أخي؟ إنني أهيئ نفسي للذهاب في حملة أسامة بن الحارث.
4: إذن أكون في هذه الحملة؟
5: لا.
4: ولم لا؟
5: أخاف عليك.
4: تخاف علي ولا تخاف على نفسك؟
5: دعني أسألك، لما تندفع إليها؟
4: نموت معا ونحيا معا يا أخي.
5: جواب لا يشفي ولا يقنع.
4: تزوجت ابنتي التي كانت سلوتي، وضاع ولدي الذي كنت أخشى ضياعه، وما عاد لي في هذه الدنيا ما يدفعني إليها.
5: من هذا المنطلق أذهب وحدي دونك.
4: ما وجدتك يوما تؤثر نفسك علي يا أبا ذر.
5: إنه الواقع الذي نحاول الهروب منه. أذهب في الحملة بدافع الإيمان بالجهاد، وتذهب أنت فيها بدافع اليأس والقنوط، وما كان القنوط يوما يصنع انتصارا.
2: اسمع يا ولدي، شاة لا تكفي لكلينا، لبنها وصوفها وروثها، ما العمل إذن؟
3: سؤال أطرحه على نفسي فلا أجد له جوابا.
2: لا تنسى أننا قريبون من محط للقوافل، ما رأيك في بيع التمور؟
3: القوافل متخمة بحوص التمر.
2: السمن؟
3: لا أملك ما يكفي لأتاجر فيه.
2: إذن ما رأيك بتجارة الدقيق؟
3: نحن أحوج الناس إليها.
2: أوه، إنك تغلق كل الأبواب.
3: هذه هي الحقيقة. ما رأيك بتجارة الماء؟
2: الماء؟ أصبت، إنها التجارة الزاخرة في الصحراء. أحسنت يا بني، فطن كأرومتك.
3: أية أرومة تقصدين؟
2: أقصد جدك ليث.
3: الأرومة التي تخفينها عني.
2: دعك من هذا يا جنادة، ولنفكر كيف نؤمن القرب تهيئة للتجارة المقبلة.
3: وأنا سأتدبر المكان منذ صباح الغد.
5: ما الذي أصابك يا أنيس حتى بت تعدو وراء ذلك الشاب كحصان مسعور؟
4: ظننته ولدي الذي أبحث عنه.
5: أو تعرف ولدك بعد هذه السنين التي مرت؟
4: بالطبع، إنه مرسوم في مهجتي كما يرسم الوشم في وجوه الحسان.
5: عساك أن تلتقي به يوما.
4: أخشى أن يكون قد ضاع إلى الأبد.
5: تجمل يا أخي بالصبر، إن الله مع الصابرين إذا صبروا.
4: ما عدت أقوى على الصبر يا أخي، فتك بي اليأس والقنوط حتى بت فريسة الحزن والألم.
5: لو أطعتني وتزوجت ثانية لهان الأمر، ربما رزقت بمن يعوض عليك خسارتك.
4: حاولت أن أهوى فلم أستطع.
5: أين مشاعرك؟
4: ضاعت حينما ضاع قلبي.
5: وأين قلبك؟
4: ذهب مع عفراء.
5: هذا مرض ضعفك.
4: حبذا، نستطيع أن نتحكم بأهوائنا كما نتحكم بمقود الحصان.
5: هذه القافلة قد أقبلت.
4: أوصني يا أبا ذر.
5: أوصيك بتقوى الله يا أخي، فهي رأس الأمر كله.
4: زدني يا أبا ذر.
5: عليك بتلاوة القرآن، فهو نور لك في الأرض وذكر لك في السماء.
4: وبعد،
5: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه.
4: زدني يا أخي، يرحمك الله.

0: إنها تجارة رابحة، 7 دراهم في أسبوعين، مبلغ يحسدني عليه تجار قريش. ما بك يا جنادة؟ ألا يسعدك ما تجمعه من مال كل يوم؟ سأشتري لك غنما وإبلة، ألا يسعدك هذا؟ وغدا تتكاثر الإبل والغنم فتزداد ثراء، ألا يفرحك هذا؟ ما بك صامت كالأبله فلس؟ ألا تتكلم فتشفي غليلي؟
1: الحمد لله، هذا ماء عذب، والله ما تذوقت مثله أبدا. من أين تأتي به يا فتى؟
2: من نبع قريب من هنا.
1: ما لهذه العاطفة المولودة في أعماق لحظتها تجاه هذا الفتى؟ ما بك يا أنيس؟ ما بك مشدوه به كما تنشده الناقة بفصيلها؟ يا الله، ما أقرب صورته إلى قلبي. كم تريد ثمن قصعتك؟
2: قراطا واحدا. خذ هذه 3 دراهم، إنما طلبت قراطا.
1: هي لك،
2: ما تعودت أن أخذ غير حقي.
1: زدتني تعلقا بك يا فتى. ما اسمك؟
2: سعد بن وهب.
1: سعد بن وهب؟ إنك تبعث السعد والسعادة.
3: أيها الغفاري،
2: إنهم ينادونك.
3: القافلة ستنطلق لحينها.
2: ألا تأخذ دراهمك؟
1: دعها بحوزتك، سنلتقي ذات يوم فتسقني.
0: ما هذا؟ 5 دراهم؟
2: 5 دراهم دفعة واحدة.
0: من أين لك هذا يا جنادة؟
2: ثمن المياه التي بعتها اليوم.
0: أيعقل هذا؟ إنها تساوي ثمن نعجة سمينة أو نعجتين هزيلتين. أمتأكد أن هذه الدراهم ثمن المياه التي بعتها؟
2: ما بك يا أماه؟ أتظنين أنني سرقتها؟
0: إن بقيت على هذه الحال أمسيت أكثر من أبي سفيان ثراء.
2: تصوري أن أحدهم أعطاني 3 دراهم دفعة واحدة ثمن قصعة ماء.
0: 3 دراهم؟ ومن يكون هذا الرجل؟ أمير من بلاد فارس؟
2: بل رجل من غفار.
0: من غفار؟ ما اسمه؟
2: سمعتهم ينادونه أنيس.
0: أمتأكد من ذلك؟
2: بكل تأكيد. ما بك يا أمه تضطربين هكذا؟ أتعرفين هذا الرجل؟
0: أين هو الآن؟
2: انطلق بالقافلة.
0: متى؟
2: عند الظهيرة.
0: بني، ألا تستطيع اللحاق به؟
2: من يكون هذا الرجل؟
0: والدك، والدك الذي أخفيته عنك سنين طوال.
4: مارد الغبراء، أبو ذر الغفاري.
5: مارد الغبراء، مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، ميرفت وهبي. إخراج عاطف الحاج حسن.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
8: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
7: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة في المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النفس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا وجع غزة المزروع في كل كائن حر في أرض صما ذان فرسى لسان، يا ثرى طاهرة تزرع صليات هاون، يا سما مزنها نيران في كل آن، يا قرى ظاهرة في دربها السير آمن قبل ما يقطع المحتل درب الأمان، يا ضما بل ريق القهر من ماء آسن، يا عمعيان جفت دمعها من زمان الضمير انتهى والرحم همس الضغائن، واليهودي مبرى والمجاهد مدان في نظر قوم محكومة بمعبد وكاهن، سلمت لليهودي سيفها والحصان، والتفاصيل ترويها الطرق والمساكن والزمان اللي يتفاجأ بها والمكان، كلب شارد وفي فمه بقايا مواطن عمرها أصغر من الشهرين وأصغر كمان، طالبه دمها هضب كتب صف ثامن وامها النائحة بالقص شاهد عيان. شيخ طاعن بمنزل ما بقى فيه ساكن، ألقته غارة العدوان في علمه كان طفل والهيكل العظمي من الجوع باين، واصبح المخ في راسه وعظمه يبان، دائرة الجسم أصغر حجمه من سلك شاحن صبر، واصغر من الملخاح حجم البنان، ذي يحاول يجر الصوت والصوت واهن مثل ما الجسم واهن فيه وهنة لسان، حشرجة موت تطلقها حلوق المآذن باسم غزة وتترافق مع كل ذان، يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، من يراهن على العربان خاسر رهان، اقطع الياس واقنع منهم لن تراكن، نصهم طبعوا وضحوا بصفة الكيان، حدهم لا قد اتجروا رسالة تضامن محتواها وفحواها الله المستعان، والقمم ردهم كلا ويمكن ولكن، كل خائن يشكل للخيانة لجان، حاكم الشعب خائن واصبح الشعب خائن، يا حسافة على من باع غزة وخان، يا حسافة على السيسي وعباس مازن، يا حسافة على الأخوان هم أردوغان، يا حسافة على شعب الخليج المداهن وانظمه تحكمه بالقوة إلا عمان، شعب كامل توفى والغذاء في المخازن، عند شعب ارتضى الدلة وحاكم جبان، أصبحت حرب غزة مختبرة للمعادن، بان قصف السفن وابتان عزف الكمان، حرب شعوة يمدوها بفيري وفاين، رابط نزالها الجوية بعل كتلبان، نجد ترقص وغزة تشتعل حرب طاحن، والحجاز احتجز من عان غزة ودان، واللقى يا قوى التطبيع يوم التغابن، واللقى يا قوى العدوانة يوم الطعان، وين تاريخ جد شا قبائل هوازن، شوهه رئيس الترفيه واصبح مهان، والثقة يا ثقيف القابها شيخة خاين في غياه بولي فار بن سلمان خان، طورش حسب زعمه في نيوم النلاين، واجبرش خصب اسمه في قبلي الارتهان، وانتقد دور تشبال اليمن بالزباين، ذي على ابواب باراته يظلوا ملان، واليمن ذي يفاوض بالسفن والرهاين، واغلق البحر الابيض بعد الاحمر، وعان عان غزه وكون في البحاره الكماين، والبيانات تورد كل ساعه بيان، والعلم ذي راهم في ابن جيلة ماكل لجل ربي مكله بطرد الكيان، بينما الحلف ذي راهن على جيلة واهن أغرقه بالمفاتن والبلاء والهوان، وانت يا شعبنا قارن وقارن وقارن بين دورات في القرآن وفي الحنان، أعتقد كل شيء واضح وظاهر وباين، وانت اختار يا النيران ولا الجنان، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية، لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي تقدم شوية.
1: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
2: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة،
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: تنوم تضحوة

0: تنوح ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا، حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وأبرزها أولا الدرس الأول هو أن توظيف الجماعات المتطرفة كالإخوان الغضغض وغيرهم كأدوات التوسع ثم التخلي عنها هذه سياسة استعمارية قديمة جديدة. فلاحظتم في الدرس الماضي أن ابن سعود استخدم جيش الإخوان التكفيريين من هجرة الغضغض لاحتلال أسير وجمع قبائل بني شهر، ثم أرسلهم لاقتحام الطائف وقتل ونهب الأبرياء، وعندما ارتكبوا المجازر بادر بالبكاء والتنصل منهم كما فعل في كل مرة. هذا يذكرنا اليوم بكيفية صناعة القوى الاستعمارية لجماعات التكفير، لجماعات تكفيرية كالقاعدة كداعش النصرة بوكو حرام وغيرها، من خلالها يضربون الدول العربية والإسلامية ثم يتظاهرون بمحاربتها عندما تنكشف الفضيحة. ورأينا ذلك في القاعدة التي صنعت على يد أمريكا وعلى عينها وسمعها وبصرها، وثم ادعوا أنهم يحاربونها. وكذلك عندما صنعوا داعش وقد أقر الأمريكيون أنفسهم، ورأينا المجرم ترامب يعترف ويقر بأن الحزب الديمقراطي هم الذين أنشأوا داعش، وأيضا الديمقراطيين يقرون بأنهم هم الذين أنشأوا القاعدة وهكذا. ثم في نهاية المطاف يقولوا لا خلاص الآن بنحاربهم، يتظاهرون بمحاربة الإرهاب وما شكل ذلك بعد أن يحقق الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. الدرس الذي يجب أن نعيه دائما هو أن من يركب الموجة التكفيرية سينتهي به المطاف خائنا أو مخدوما. الدرس الثاني أن بكاء التماسيح على الضحايا لا يعفي القائد من مسؤولية جرائم جيشه. عبد العزيز بن سعود ذرف الدموع على جثث قتلى تربة والطائف، ولكنه كان في الوقت نفسه لم يمنع جيشه من مواصلة الإبادة، بل يكلفهم هم أنفسهم أولئك القتلى المجرمين باقتحام مكة ثم جدة ثم المدينة وهكذا، وكذلك تنومة من قبل ذلك. هذا يعلمنا أن كثيرا من القادة يستخدمون الدموع والتصريحات العاطفية والبيانات المنمقة كغطاء لتبرئة أنفسهم من الجرائم التي يأمرون بها أو يغضون الطرف عنها. في واقعنا يجب ألا ننخدع ولا نخدع بمثل هذه البيانات السياسية، ولا بمثل هذه الدموع التماسيحية، ولا بالاعتذارات العلنية ما لم تترافق مع محاكمة حقيقية للمجرمين وتعويضات فعلية للضحايا. الدرس الثالث، الدعم المالي والاستخباراتي هو أساس القوة وليس الشرعية الدينية أو الشعبية التي يدعيها المدعون. طبعا بريطانيا لم تدعم ابن سعود لأنه موحد أو مصلح كما يزعم أتباعه طبعا، بل لأنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعانات شهرية، يقبض إعانات شهرية من بريطانيا من الإيرادات الإمبريالية البريطانية، ووعد بضمان أي عمل عدائي للإنجليز أنه سيمنع أي عمل عدائي ضد الإنجليز. هذا يؤكد أن قوى الاستعمار تدعم من يخدم مصالحها بغض النظر عن أفكاره أو جرائمه. في واقعنا أي نظام أي جماعة تتلقى دعما غربيا هائلا يجب أن ننظر بعين الشك إلى نواياها وأهدافها، لأن المال الغربية يأتي بأجندة معلبة. هذا قاعدة يجب أن نفهمها دائما. الدرس الرابع، أن التبرؤ من الجرائم لا يلغي المسؤولية عنها. البكاء أو التنصل بعد وقوع المجازر هذا لا يغير من حقيقة من أمر بها أو سمح بها أو دعا إليها. المسؤولية السياسية والأخلاقية تشمل من خطط ومول ووجه، وكذلك أن الإنسان القائد مسؤول عن كل ما يقع من جيشه، من تفرعات جيشه، من كتائب وألوية جيشه. وفي الواقع المعاصر محاولات التبرير أو الإنكار لا تسقط الحقوق، المحاسبة والوعي هم الضمان لعدم تكرار مثل هذه الجرائم. أيضا كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف حول ابن سعود جماعات البدو النجدية عبر هجر الإخوان إلى جيش ديني متوحش يذبح الرجال والأطفال وحتى النساء، ثم يبشر أولئك القتلة بقصور في الجنة مقابل كل من يقتلون؟ وقلنا ما حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء في نشر الرعب توحش، وكيف استخدمت العقيدة لتبرير أبشع الممارسات؟ وقلنا أيضا لماذا انتهى بهم الأمر بهؤلاء التكفيريين من الغطغط إلى أن قتل ابن سعود قياداتهم ودمر حركتهم بعد أن كانوا هم القوة الضاربة في يده التي مكنته من السيطرة على الجزيرة العربية. والواقع أن الرحالة العربي أمين الريحاني الذي كان له ضلعا بحكم آل سعود وكان له علاقة بعبد العزيز آل سعود طبعا وحط في مقامه وسكن إلى بلاطة، وصف هؤلاء المتشددين من الإخوان الوهابيين سكان الهجر، والهجر هنا جمع هجرة، قال عنهم بأنهم جيش ابن سعود القومي الديني وأنهم جيش التوحيد، وقد جمعهم ابن سعود في هجر، طبعا التوحيد على الطريقة الوهابية، جمعهم في هجر يعني يأخذ شباب هذه القبيلة عنيزة عتيبة تلك القبيلة والقبيلة الأخرى، يأخذ شبابها فيذهب بهم إلى مكان فيه ماء طبعا، يبني لهم فيه مساكن متواضعة وأشبه ما تكون بمعسكرات ومدارس دينية، فيعين لهم هذه البقعة التي فيها ماء لقبيلة من القبائل ينزحون إليها يبنون فيها بيوتهم بمساعدته لهم ماليا، ويرسل إليهم المطاوع لتعليمهم التوحيد المتشدد على الطريقة الوهابية والتي تعني تكفير كل المسلمين الآخرين، وتعلمهم أيضا أساسيات العقيدة الوهابية. فحكاية الإخوان الوهابيين مع ابن سعود هي حكاية عتيدة حققها الباحث الغربي المعجب به وبالإخوان أيضا جون حبيب. طبعا أنا لا أستبعد أن جون حبيب هذا وابن سعود وأمين الريحاني وكل هذه المنظومة هي تشتغل في إطار واحد، يعني إنما هو تتوزع أدوار، هذا يتحرك في الواقع العملي وهذا يغطي إعلاميا وهذا يقوم بعملية مهمة تكمل الدور الآخر وهكذا. فماذا يقول جون حبيب الذي كتب عن هؤلاء؟ يقول بأنهم هم الذين اكتسحوا الجزيرة العربية كمبضع للجراح الذي يزيل ما هو مؤلم أو خبيث ويترك ما هو معافى وصحي. لاحظوا ماذا يقول في هذه العبارة، طبعا ما فيها من الانحياز للإخوان الوهابين والتبرير الفج لفضائعهم ومجازرهم، ومع ذلك فمن المهم اعتماد تقرير هذا جون حبيب عن الإخوان، لأنه طبعا من باب وشهد شاهد من أهلها، وتوصل إليه بعد كثير من العناء والاطلاع على الوثائق البريطانية والأمريكية حتى، 73 وثيقة، 58 كتاب، 30 مقالة، أجرى أيضا 12 مقابلة مع صناع أحداث الإخوان، ثم خرج بكتاب سماه كتاب سماه جنود ابن سعود المحاربون من أجل الإسلام. طبعا هذا الباحث الغربي الذي لا يتهم في الإخوان لأنه أثنى عليهم وبرر فضاعاتهم في أكثر من مكان في كتابه، توصل إلى بعض النقاط الهامة عنهم، ومنها واحد أنهم أولئك البدو النجديون الذين اعتنقوا الوهابية عن طريق الوعظ الديني وبمساعدة ابن سعود المادية تركوا الحياة البدوية ليعيشوا في هجر، والهجر قلنا جمع هجرة، مدن صغيرة يبنونها ويتجمعون فيها لكي يتعلمون فيها القتال، وكذلك أيضا يتربوا فيها التربية الدينية المتشددة على الطريقة الوهابية. يقول في هجر بناها ابن سعود لهم، وتجمعت تلك المجامع في تجمعات سكنية سميت بالهجر، والهجرة تعني ماذا؟ تعني الرحيل من وسط غير المؤمنين إلى عالم الإسلام. هؤلاء سكان الهجر، هؤلاء المنتسبون إلى هذه الهجر الذين هم يتربون تربية عسكرية ودينية أيضا متشددة، كانوا يعتبرون حتى قبائلهم يعتبرونهم كفار، وهم فقط الوحيدون الذين هم على عالم الإسلام، ولهذا هم يهاجرون من أراضي الكفر. فمثلا سكان هجرة الغطغط هؤلاء هم المنتسبون لقبيلة عتيبة، خرجوا من قبيلة عتيبة باعتبار أن قبيلة عتيبة لم تكن ملتزمة بالإسلام هكذا في نظرهم، وأنهم كفار، وبالتالي عليهم أن يهاجروا إلى هذه المنطقة التي هي خالية من العصيان ومن الفساد وإلى آخره. يقول أيضا هذا الكاتب، ووجد أن مختلف مصادره تتفق أن ابن سعود هو الذي أنشأ حركة الإخوان وأنه هو المسؤول عن قيامها كما هو المسؤول عن إسقاطها أيضا. أيضا وجد أن ظهورهم في عام 1912 ميلادية، أي بعد استعادة ابن سعود لنجد، وهذا يمكن فهمه في إطار واضح أن هناك خطة لاحتلال ابن سعود، احتلال ابن سعود للحجاز، وأن تكوين هذه الجماعات التكفيرية والتي منها هجرة الغطغط لم تكن حدثا عارضا أو استجابة لأغراض اجتماعية أو اقتصادية أخرى، بل كان يراد استخدامهم في تحقيق حلم ابن سعود السياسي. كما أنه أيضا بلغ عدد الهجر عددا كبيرا، كانت هناك هجر كبيرة وهناك هجر صغيرة، وكانت قد بلغت في أعدادها أعداد كثيرة. منها أهم هجرتين فيها هي هجرة الأرطاوية، وهناك أيضا هذه لقبيلة عنيزة أو عنزة، ثم أيضا هجرة الغطغط التي أيضا تتبع قبيلة عتيبة. هذه الهجرة هجرة الغطغط أسست في عام 1912 ميلادية على يد أفراد معظمهم طبعا من قبيلة عتيبة، وصلت أعداد هجرة هذه الغطغط إلى 12,000 نسمة، وبالتالي قوة ضاربة. 12,000 نسمة طبعا المقاتل منهم يكادون أن يكونوا عددا كبيرا جدا. تقع هذه الهجرة على بعد 50 ميلا جنوب الرياض، حاكمها هو كان في ذلك الحين هو سلطان بن بجاد العتيبي التميمي، الرجل الذي قاد الغزو نحو الطائف وشارك في احتلالها وصنع الرعب الذي تميز به الإخوان من جيش ابن سعود. طبعا كانت كل هجرة تحكم بواسطة أمير، هجرة الأرطاوية معها أمير، الغطغط معها أمير، الهجرة الأخرى أيضا كل هجرة فيها أمير، فيها أمير وفيها حاكم إداري، وكلاهما مرتبط مباشرة بابن سعود. إذن تلاحظون كيف أن ابن سعود أراد أن ينشئ مملكته بهذا التدبير، بهذه هناك هجر رباهم فيها تربية عسكرية عقائدية متشددة يجعل ولائهم له باعتبار أنه إمام التوحيد وأنه الذي يجب أن ينشر العقيدة الصحيحة، فكانوا يرتبطون به عسكريا وروحيا مباشرة. طبعا كانوا في قتالهم تحدوهم الرغبة في الشهادة في سبيل الله، لأنه عبئوا تعبئة عسكرية عقائدية أنه الجهاد في سبيل الله ويريدون الشهادة في سبيل الله. كما كانت تتسم تكتيكاتهم العسكرية بصناعة التوحش والرعب من خلال ذبح كل الرجال والأطفال في معسكر العدو، هكذا يقول المؤرخ الأجنبي هذا الذي طبعت كتابه، طبعا طبع السعوديين كتابه، هم الذين طبعوا هذا الكتاب. وفي بعض الأحيان يقول بذبح النساء، هذا نوع من الاعتراف بالجرائم التي كانوا يرتكبونها. أيضا سبعة كانت أنواع هجومات الإخوان، طبعا عدد إيش هجوماتهم، هجوم الصبحة وهذا يكون في ساعة الفجر الأولى، الهجوم الآخر الغارة وتكون قبل الظهر، الهجوم الثالث الراعة وتعرف بالتروية وتحدث بعد الظهر وتتطلب قوة عسكرية إلى درجة ما وقوة ضاربة كما في الصبحة، ثم أيضا الهجدة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه أربع أنواع الهجومات التي كانت والتكتيكات الحربية القتالية التي كان يمارسها الإخوان التكفيريون الذين استعان بهم وكانوا يدا ضاربة في يد عبد العزيز ابن سعود. ثمانية يقول هذا المؤرخ التكتيك العام لمعاركهم كان عبارة عن ضربة أو خبطة مباغتة ومركزة دون أن تعطي للخصم فرصة للتفكير، وفي حالة الهجوم المباغت كانوا ينقضون على الهدف كنسيج متوحش من الرجال على الجياد والجمال والمشاة، وكانوا يحطمون كل شيء في معسكر العدو ويقتلون الجنود وكل شخص هناك دون عطف أو رحمة، دون عطف أو رحمة. لهذا كان هؤلاء الأداة الفريدة التي استخدمها ابن سعود لإخضاع شبه الجزيرة العربية لحكمه، بدليل أن جميع الأماكن الاستراتيجية والمهمة التي استولى عليها ابن سعود فيها سقطت في أيديهم، ومنها تربة والطائف ومكة والمدينة وحائل والجوف، وكان الخوف من انتقام هؤلاء الذين يسمون بالإخوان هو الذي إخوان من أطاع الله، كان يقولوا هكذا إخوان من أطاع الله، هو الذي جعل كل المناطق الخاضعة وخاصة حائل خالية من العصيان أو التمرد العلني، خوفا من الوحشية التي كان عليها هؤلاء الإخوان إذا ما أرادوا أن ينتقموا من هذه القبيلة أو تلك. رغم قضاء ابن سعود، طبعا ابن سعود في عام 1929 ميلادية قام بالتخلص من هذه الحركة. لماذا؟ لأنهم أكثروا المشاغبة عليه، مكنوا هذا حلال هذا حرام، لا تسوي ذي هذا لا تفعله، وانتهى الدور المرسوم لهم. طبعا لأن كان دورهم هكذا أنه يقتلون الناس ويفرضون نفوذ ابن سعود في منطقة الجزيرة العربية، فإذا انتهى الدور خلاص يتم التخلص منهم. فانتهى الدور المرسوم لهم بالقبض على بعض قياداتهم وقتل بعضهم وقيام بعض الطائرات البريطانية بقصفهم أو بقصف بعض قياداتهم، لكن اعترافا بإسهامهم في تكوين دولة ابن سعود، هؤلاء الإخوان المخضرمون كانوا يحصلون على معاش شهري جيد من حكومة ابن سعود، بل امتدت هذه المزايا لتشمل أبنائهم الأوائل وإن بصورة أقل. والآن نأتي إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. أولا الشيخ صالح من الشهداء الذين استشهدوا في تنومة، الشيخ صالح بن أحمد بن علي بن أحمد بن صالح بن علي بن سعيد بن مهدي شرف الدين الغيثي، من قرية مسحل، عزلة حيسان، مديرية بعدان، محافظة إب. هذا كان شيخا من شيوخ التصوف والعلم، وكان متوليا على بعض أربطة العلم وأوقافه التي وقفها وأنشأها جدته الشيخ الصوفي جمال الدين محمد بن علي بن بشر الغيثي، الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري، ومما كان يتولاه التكية الزاوية الصوفية في قرية رباط حيسان. سميت هذه القرية بمسحل بعد الغزو العثماني، حيث تعرض لها أهل هذا الرباط للقتل وللسحل على يد العثمانيين. كل هذه طبعا المعلومات استفدتها من إفادة حفيد الشهيد الأستاذ فايز محمد عبد الله صالح أحمد الغيثي، رواية عن والده عن جده. أيضا الشهيد صالح حمود أحمد أبو حروب، 37 عام، من الشاحذية، محافظة المحويل. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الهادي المضواحي، ولد سنة 1303 هجرية في قرية عزان كحلان عفار، مديرية كحلان عفار، محافظة حجة، وكان ضمن حجاج منطقة كحلان عفار. استشهدوا في المجزرة جميعا، طبعا لم يعد منهم إلا الحاج علي المرشحي من مديرية كحلان عفار، من عفار نفسها، من مدينة كحلان نفسها، واثنان من قرية الكول، وقرية الكول أيضا هي قرية تحت مدينة كحلان. وكان الشهيد أيضا تاجرا في البن، وكان بحوزته عند استشهاده أكثر من 100 ريال فرنسي وجنبية غالية جدا تساوي قيمتها اليوم أكثر من 10 ملايين ريال. كان أخوه الشقيق السيد محمد بن عبد الله المضواحي قد قال له اطرح الجنبية، ليش عتشل الجنبية معك، خليها هنية. فأجابه قائلا وهل هي أغلى مني؟ فقال لا، فبكي وودع بعضهما أحدهما الآخر وذهب إلى الحج، فاستشهد هذا الشهيد هناك. هؤلاء بعض الشهداء. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: واحد، لماذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرارا من نجد بأنها موطن الزلازل والفتن وقرن الشيطان؟ وكيف ارتبط هذا المفهوم، مفهوم قرن الشيطان، في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة في هذا التاريخ المعاصر؟ الأمر الثاني أو السؤال الثاني: كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي؟ وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية اليوم؟ السؤال الثالث: لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية تمتد إلى دول كيانات وجماعات وجمعيات وشخصيات تظهر بالمصلحين ثم تنقلب، يعني تظهر يدعون الإصلاح كحال محمد بن عبد الوهاب ثم ينقلبون إلى قتلة متوحشين؟ كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وهل كانت مجزرة تنوم مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول عنها الإجابة في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
11: طيب الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من آفاق الخبر. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما استضيف في المحور الثاني المحلل السياسي والكاتب عبدالله الحنبصي للحديث عن مضامين رسالة نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس لكل من مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي حملت تحذيرا للنظام السعودي وإنذارا من خطورة إبقاء حالة لا حرب ولا سلم، ومؤكدة أن صبر الشعب اليمني لن يستمر إلى ما لا نهاية. وما حملته الرسالة من تأكيد أن الخيارات لن تبقى مفتوحة أمام المماطلة السعودية، وأن اليمن الذي استطاع أن يفرض معادلة ردع دعما لغزة وعلى مسافات بعيدة قادر على انتزاع حقوقه المشروعة وإنهاء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات. إذن نبدأ هذه الحلقة في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، ونبدأ من الشأن المحلي. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني، مؤكدا أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين. وقال أبو راس إن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الجانب الأمريكي وأداته الرخيصة في المنطقة والمتمثلة بالنظام السعودي سينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي المتضرر أصلا من العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأضاف أن الجمهورية اليمنية تتابع الأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن استمرار الانشطاء العدائية من قبل الأمريكي وأدواته سيحقق ضررا أكبر وستكون النتائج كارثية، فأبناء المنطقة ضاقوا ذرعا من هذه الحروب والسياسات العدائية الظالمة والمقيتة. وأشار إلى أنه على الأمم المتحدة تنبيه النظام السعودي الطامح لبناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية أن تلك الطموحات ليست سوى ضرب من الخيال، لافتا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشرعنتهم للأنشطة الإجرامية يدفعون بالوضع المعقد نحو التأزيم أكثر، وعدم التزامهم بالقوانين والمواثيق التي يتغنون بها دائما وتنصلهم المستمر عنها عندما تتعارض مع الأنشطة العدائية الإجرامية يدفع بالشعوب الحرة نحو البحث عن خيارات أكثر فعالية وجدوى. وخلص نائب وزير الخارجية للقول إن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلم في اليمن سيدفعنا للجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة مساء الثلاثاء في مدينة عدن المحتلة جنوبي اليمن الخاضعة لسيطرة المرتزقة، تنديدا بتدهور الخدمات وانقطاع الكهرباء في ارتفاع درجة حرارة الصيف اللاهب. وقطع محتجون شارع 90 الرئيسي في المنصورة بالإطارات المشتعلة والحجارة، ومنعوا مرور السيارات والمركبات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي. ويأتي الغضب الشعبي في عدن مع دعوات التصعيد احتجاجا على تردي الأوضاع وانقطاع المرتبات في ظل احتقان سياسي ضد حكومة المرتزقة والسعودية. ووصلت ساعات انطفاء الكهرباء إلى نحو 15 ساعة، ما أثر على بقية الخدمات ومنها توقف ضخ المياه وكذا تردي الأوضاع في المستشفيات. وفي الشأن الإقليمي تتوالى الرسائل العسكرية والسياسية الإيرانية والتي تؤكد الجاهزية القصوى للجمهورية الإسلامية في التعامل مع كل السيناريوهات، فيما تؤكد المعطيات أن الخيار الوحيد أمام واشنطن بات الانصياع على الإرادة الإيرانية، لا سيما بعد أن تصاعدت الأزمات المركبة على الداخل الأمريكي. وفي جديد التصريحات والمواقف العسكرية أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في طهران الكبرى العميد حسن حسن زادة، أكد الجاهزية الكاملة لكتائب وفرق الكوماندوز في حرس الثورة والباسيج. وفي كلمة له خلال مناورة القائد الشهيد السيد علي خامنئي في طهران، لفت العميد زادة إلى أنه تم تقييم جميع السيناريوهات المعدة مسبقا وتكتيكات والتقنيات الجماعية والفردية في مواجهة العدو، في تأكيد على الاستنفار الشامل والجاهزية العالية لكل وحدات القوات المسلحة الإيرانية، وهو ما يجعل خيار التصعيد أمام أمريكا وكيان العدو أضيق من أي وقت مضى. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن الجمهورية الإسلامية أثبتت قدرتها على حماية شعبها عبر أدوات الدبلوماسية والميدان العسكري معا، مشددا على أن أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري يبعث على الندم. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية فارس عن مصدر مطلع قوله إن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة. أوضح المصدر أن الشروط الإيرانية 5 للطرف الأمريكي تتضمن إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بحق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وفيما تمثل هذه الشروط أبرز ما تريد طهران الحصول عليه، إلا أن المصدر الإيراني أكد أن هذه الشروط تم تحديدها فقط في إطار إيجاد الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى مسار المحادثات، مضيفا أن بلاده ترى أن من دون تنفيذ العملي لهذه البنود لن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة، لتؤكد الجمهورية الإسلامية بهذه الرسائل الحاسمة موقفها المرن والصارم في ذات الوقت. ارتكب العدو الصهيوني مساء أمس مجزرة جديدة بحق الشعب اللبناني أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء وأعداد من الجرحى، ذلك بعد سلسلة جرائم متفرقة استهدفت المدنيين، ما رفع حصيلة الإجرام إلى أرقام كبيرة تؤكد تمادي العدو واستغلاله للتراخي الذي يبديه الجانب الرسمي في لبنان. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 وأعداد من الجرحى جراء غارات العدو الإسرائيلي على النبطية وكفردونين وجبشيت. دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي والتي تشكل أرباحا خالصة للكيان وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. وأكد الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى مجاهدي حزب الله ومقاومته الإسلامية أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية، معتبرا أن هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع العدو. وبخصوص الوضع السياسي، أكد الشيخ نعيم قاسم أنهم يواجهون العدو الإسرائيلي المجرم والمتوحش المدعوم من الطاغية الأمريكي الدموي الذي يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، مؤكدا بقوله لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام، وسيخضع العدو عاجلا أم آجلا ولن نترك الميدان، وسنحيله جحيما على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات ولن نعود إلى ما قبل 2 آذار. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أمس الثلاثاء عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مستهدفة دبابات وآليات ومواقع مستحدثة وتجمعات جنود عبر الصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية والصليات الصاروخية، محققة إصابات مباشرة. واصل حزب الله عملياته ضد مواقع وانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، مستهدفا تحركات وآليات وتجمعات لجنود الاحتلال بسلسلة عمليات بالتزامن مع استخدامه لصواريخ موجهة ومسيرات انقضاضية وقذائف مدفعية. كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن طائرات المسيرة الصغيرة التي يستخدمها حزب الله باتت تشكل تحديا متزايدا أمام الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم تكلفتها المنخفضة وسهولة تصنيعها واستخدامها. وبحسب التقرير رصد جنود إسرائيليون طائرة مسيرة قبل لحظات من استهدافها لدبابة، حيث انقطع بث الفيديو فور انفجارها. في حادثة تعكس تطور هذا النوع من الهجمات واعتماد على تقنيات الـ FPV المرتبطة بألياف بصرية، ما يجعلها غير قابلة للتشويش الإلكتروني. وأشار التقرير إلى أن هذه الطائرات تستخدم على نطاق متزايد في العمليات الميدانية، وتتيح للمشغلين التحكم المباشر بها وتفجيرها عند الاصطدام، ما يرفع من فعاليتها في استهداف الآليات والقوات العسكرية. أفادت شبكة CNN بأن المحكمة الجنائية العليا في البحرين أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 أشخاص بينهم امرأة بذريعة التعاون مع إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية. سمعنا الكرام إلى محور اللقاء والتحليل. في ظل استمرار الحصار والعدوان على اليمن، تتصاعد الرسائل السياسية والدبلوماسية اليمنية محذرة من خطورة إبقاء حالة لا حرب ولا سلم، ومؤكدة أن صبر الشعب اليمني لن يستمر إلى ما لا نهاية، خصوصا مع استمرار المعاناة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المطارات واحتجاز السفن ومنع وصول الدواء والغذاء وتعطيل صرف المرتبات، في مشهد يكشف حجم الاستهداف الأمريكي السعودي الممنهج لليمن أرضا وإنسانا. وفي هذا السياق تؤكد صنعاء أن الخيارات لن تبقى مفتوحة أمام المماطلة السعودية، وأن اليمن الذي استطاع يفرض معادلات ردع دعم لغزة وعلى مسافات بعيدة قادر على انتزاع حقوقه المشروعة وإنهاء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن أي تصعيد جديد قد ينعكس على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، خصوصا في البحر الأحمر وباب المندب. للحديث أكثر عن هذا نستضيف الأستاذ المحلل السياسي عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله.
2: مرحبا بكم أستاذ أيوب والمستمعين الكرام.
11: حياكم الله سيد الكريم. دلالة الرسائل اليمنية الأخيرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وما الذي أرادت صنعاء إيصاله للسعودية والمجتمع الدولي من خلال التحذيرات من استمرار حالة لا حرب ولا سلم؟
2: نعم، بالتأكيد أن الرسالة تأتي في إطار في إطار المساعي اليمنية فيما يتعلق بإيجاد حل للحصار المنقوض عليها منذ 10 سنوات. نحن شاهدنا خلال 8 سنوات من العدوان المباشر والغارات والتصعيد العسكري الذي قامت بأدوات الأمريكية الصينية في المنطقة ومثلها في السعودية والإمارات، كيف أحدثت دمار، وكيف أحدثت وكيف أتت أو جاءت ضمن أجندات مستقبلية وجدناها اليوم فيما يتعلق بما يسمى بإسرائيل الكبرى وتقسيم الشرق الأوسط بناء وفق الرؤية الأمريكية. جاء العدوان على اليمن تحت إطار تحت هذا البند وتحت هذا الإطار، لكنهم فشلوا أمام هذا المسعى في إركاع اليمنيين بعد العدوان على اليمن، لكنهم وجدوا بأن المخرج الأساسي للمأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه هي أن يبقى الحصار على اليمن وأن يبقى الوضع على ما هو عليه في حالة أن لا يكون هناك لا سلام ولا حرب في، نعم. في اليمن. وبالتالي فإن اليمن وصلت إلى، أنا باعتقادي بأن اليمن وصلت إلى مرحلة يعني سبحان الله أنها غير مقبولة من بقاء الوضع على ما هو عليه. واليوم بدأت عملية التصعيد في توجيه رسائل رسمية، حتى أنا باعتقادي إلى اليوم هو نستطيع نقول أننا لازمنا في الخيار الدبلوماسي، وبأن اليمن من خلال هذه الرسائل تعبر بأنها لا زالت تتمسك بالخيار الدبلوماسي. لكن في حال انتقل، أنا باعتقادي انتقل الملف من وزارة الخارجية الأمن من وزارة الخارجية اليمنية إلى وزارة الدفاع، سيكون الوضع مختلفا واليمن لن تصمت على حقها. سيد العجز، نحن نتحدث عن اتفاقية تم وضع بنودها أو خارطة الطريق تم الاتفاق مع السعودية قبل عدة سنوات، شملت خارطة الطريق شملت عدة نقاط وعدت أو توزعت على 3 مراحل. إلى اليوم لم تلتزم السعودية بتنفيذ أي بند
11: أو نقطة. نعم،
2: فأنا في اعتقادي بأن هذه الرسالة التي هي رسالتين وجهت إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة كونهما المطلعان على ما جرى في اليمن وكون الوصابة أو كون الأمم المتحدة ومثل حتى مبعوثها إلى اليمن هاند. أعتقد بأنهم هم المسؤولين إلى اليوم، واليوم كما ذكرت لك سيد العزيز هي عبارة عن رسائل دبلوماسية، لكن الخيار إذا انتقل من وزارة الخارجية كما أكدت لك من وزارة الخارجية اليمنية إلى وزارة الدفاع اليمنية فسيكون الوضع مختلفا، واليمن لن تصمت على حقها ولن تسكت في بقاء الوضع على ما هو عليه.
7: طيب أستاذ عبد الله، إلى أي مدى باتت السعودية الآن أمام مأزق حقيقي وأن الخيارات العسكرية تقريبا ما تزال مطروحة لانتزاع الحقوق المشروعة؟
2: نعم، الوضع في السعودية اتضح حقيقة كما ذكرت لك سيد العزيز في البداية فيما يتعلق بالعدوان على اليمن، وكيف أنه جاء ضمن إطار أو في خطة أمريكا الصهيونية هدفها تكتيم المنطقة العربية، والعدوان على اليمن أتى في هذا الصعيد، والسعودية ورطت نفسها منذ البداية في هذا المشروع، حالها كحال الإمارات اليوم التي اتضح فعلا بأنها تمثل إسرائيل الصغرى في المنطقة، وما تقوم به من استراتيجيات وما تقوم به من تنفيذ أجندات خطيرة جدا تخدم الكيان الصهيوني والأمريكي في المنطقة. كذلك الحال في السعودية التي على مدى يعني لو عدنا حتى في التاريخ أستاذ أيوب، هذه نقطة في غاية الأهمية، بأن نجد بأن يعني التمام

0: واليوم عندما نتحدث عن اليمن وعن محور وعن في إطار محور المقاومة، الوضع اختلف تماما. اليوم اليمن هي تتمتع بمعادلة عسكرية كبيرة، استطاعت أن تغير وأن تهزم أعداء الجيوش في البحر الأحمر وأن تحقق انتصارات كبيرة، وكذلك فيما يتعلق بالعدوان السعودي الإماراتي على اليمن.
1: نعم.
0: في اليمن لم يستطيعوا أن يحققوا ولا حتى هدف واحد، لذلك اليمن عندما توجه هذه الرسائل السيد العزيز، وعندما تقول بالحرف الواحد بأنها لم تعد تقبل بمسألة أو بقاء الوضع على ما هو عليه في لا حالة لا سلم ولا حرب، بأنها لم تعد مقبولة، والاستمرار المماطلة السعودية في التوصل إلى سلام عادل بأنه سيدفع اليمن إلى ارتكاب تيارات أخرى لإنهاء معاناة الشعب اليمني. وهذه اعتقادي رسالة واضحة جدا بأن اليمن سيد العزيز تعلم تماما وتدرك حقيقة ما تكون في السعودية من دور خبيث ودور خطير جدا في في المنطقة، وهذا سيكون له تبعات كثيرة على المطار السعودي ما لم يدرس ولم وإذا لم يستفيد أو لم يصغي بتمعن لهذه الرسائل التي وجهت. نعم.
1: طيب أستاذ عبد الله، اليمن الذي استطاع أن يفرض معادلات إسناد لغزة ويؤثر على الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني، بل يغلق ميناء إيلات بشكل كامل، ولم تستطع لا أمريكا ولا بريطانيا ولا الغارات الإسرائيلية كلها مجتمعة أن توقف العمليات اليمنية التي أغلقت البحر الأحمر على الكيان الصهيوني والسفن المرتبطة به، كيف يمكن أن تنعكس هذه القدرات التي بات يمتلكها اليمن إذا ما قرر مواجهة الحصار السعودي بشكل مباشر؟ هل يمكن أن يتخذ اليمن مثلا هذا الأسلوب، فرض حصار على الموانئ السعودية، إيقاف الملاحة السعودية ردا على هذا الحصار المستمر على اليمن؟ هل يمكن أن يقدم اليمن على هذه الخطوة؟ هل هذا الخيار يعني مطروح على الطاولة ضمن الخيارات، أم أن هناك خيارات أخرى أيضا؟
0: نعم نعم، هناك الكثير من الخيارات والكثير من الأوراق التي باتت اليمن تتحكم بها. اليمن السيد العزيز جعلت السعودية في بعد مثلا وصول الطائرات والمسيرات اليمنية إلى البكيك وخريش، يعني كبدت السعودية في يوم واحد أو في عملية واحدة خسائر، وأدت إلى أنها توقف 50% من صادرات أو من صادرات النفط السعودية، وكبد ذلك خسائر كبيرة. أما ما يتعلق اليوم حتى سيد العزيز فيما يتعلق بأهمية المضايق وأهمية باب المندب، يكفي فقط أن نشير إلى نقطة مهمة فيما يتعلق مثلا بما حصل خلال الحرب الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكيف كان العالم بأجمع يقف على قدم وساق في انتظار ما ستذهب إليها اليمن أو ما سيكون موقفها. بمعنى سيد العزيز بأنه بالفعل اليمن وصلت إلى أنها فرضت معادلة عسكرية، وأصبح الأعداء وأصبح حتى حلفاء الأعداء في المنطقة يخشون اليمن ويخشون حتى في التورط في أي عملية من العمليات. سيد العزيز محمد بن سلمان على مدى عقد من الزمن حاول أن يجمع تحالفات ما يسمى بتحالفات الدول المنطقة على البحر الأحمر، وكذلك حاول أمريكا إقامة ما يسمى بتحالف الازدهار، لكن وجدنا بأن الكثير من الدول عزفت عن الدخول في هذا الأشياء في مثل هذه التحالفات أو التورط مع اليمن في أي مواجهات أو التورط نفسها كطرف ضد اليمن بما تخشى، لأنها تدرك تماما بأن اليمن تمتلك الكثير من أوراق الضغط بشكل كبير. السيد العزيز مضيق هرمز الذي أدى إلى خسائر كبيرة وكبد العدو خسائر كبيرة، ما بالنا باب المندب الذي يمثل شريان حياة بالنسبة للتجارة العالمية وبالنسبة حتى لناقلات النفط وغيرها.
1: نعم.
0: اليمن تمتلك قوة كبيرة وتمتلك أوراق ضغط كبيرة، إضافة إلى أن قدرتها اليوم اليمن ليس فقط على يعني ليس فقط فيما يتعلق بالبحر الأحمر، وإنما حتى من خلال أنا باعتقادي أن هناك الكثير من المفاجآت التي وصلت إليها قواتنا المسلحة اليمنية والقادرة كما ذكرت لك تمثل يعني أو لديها الكثير من الأوراق التي تستطيع من خلالها أنا أعتقد بأن أن تحسم المعركة مع السعودية وأن تجبر السعودية على الرضوخ إلى تنفيذ ما تم الاتفاق
1: نعم.
0: عليه، والسعودية تدرك تماما هذه الأشياء، وبالدليل حتى ما حصل ما سر حول المفاوضات جرت مؤخرا في عمان في سلطنة عمان، هذا يشير لك أن السعودية هي يعني تخشى من أن من غضب اليمن، لكنها في نفس الوقت تخشى أن تخرج من مظلة العدو
1: الأمريكي. نعم.
0: أننا وصلنا إلى مرحلة أن السعودية اليوم أمام خيار لا ثالث له، إما أن تكون مع فعلا إحلال السلام مع اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق، مع أنا باعتقاد بأن الحل الأقرب بأن اليمن ستكون سيكون الرد عليها عسكريا، سيكون الرد على السعودية، وحينها أنا باعتقادي بأن السعودية ستخسر الكثير.
1: نعم.
0: ستخسر
1: أشكرك.
0: الكثير ولن تستطيع بعد أن توقف أن توقف نجيب ما سيحصل، لأن اليمن صبرت كثيرا. نحن نتحدث سيد العزيز عن عقد من الزمن لم يصل فيها السعودية ولم تلتزم فيها السعودية لا باتفاقية فيما يتعلق بالأسرى ولا فيما يتعلق بإنهاء الحرب ولا فيما يتعلق بدفع مرتبات الموظفين ولا ما يتعلق حتى بإحلال السلام في المحافظات المحتلة.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المحلل السياسي والكاتب عبد الله الحمصي، كنت معنا عبر الهاتف.
0: شكرا جزيلا.
1: في أمان الله. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى المحور الثالث، محور التفاعلات، فنقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. مازن هبا يكتب معلقا على إحراق مجند من قوات المرتزقة لنفسه داخل مسجد في مأرب تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية ونهب مرتباته. ذا الحين ما بش أحد يتضامن مع هذا المرتزق الجريح الذي حرق نفسه في مأرب بعد أن مسه الضر والجوع لانقطاع مرتباته وزملائه. فقط تخيلوا لو حصلت هذه الحادثة في صنعاء، كيف ستكون ردة فعل الناس في مناطقنا، وكيف ستستغلها أبواق العدو؟ عبد الرحمن الأهنومي يكتب بعض الأخبار المؤسفة من عدن والمناطق المحتلة: حريق هائل، التهام وثائق وخزائن في مبنى البنك المركزي التابع للمرتزقة في عدن، انقطاع شبه كامل للكهرباء عن كافة أحياء مدينة عدن، مظاهرات متعددة في عدن عن مجموعات أو من مجموعات من المقاتلين التابعين للاحتلال للمطالبة بصرف الرواتب المقطوعة عنهم، قتلى وجرحى في عدن وحوادث مماثلة في شبوة وحوادث اغتيالات وقتل متعددة تشهدها المناطق المحتلة. الانفلات الأمني وصل إلى حد خطف نساء قبل أسبوعين، خطفت امرأة لم يتم العثور عليها حتى الآن. طبعا كل هذا لا يذكره إعلام العدوان وأدواته، ويحاول تغييبه ويستبدله بخبر حريق نشبة في أحد المحلات التجارية بالعاصمة صنعاء. الدكتور صالح العمدي يكتب: الإساءة المتكررة لكتاب الله ليست حرية تعبير مريضة، بل هي حرب ممنهجة تقودها غرف الاستكبار العالمي لجس نبض الأمة وكسر قدسية مقدساتها في قلوب الأجيال. من يقبل الإهانة اليوم سيستعبد غدا بلا شروط، لذلك يرعبهم المشروع القرآني لأنه يحيي ثقافة الرفض للضيم ويثبت أن القرآن ليس مجرد مصحف بل هو روح وبصيرة تفلق بحار الطغيان. نختم بهذه التغريدة لخالد هبة، كتب معلقا على إساءة أمريكية جديدة لنسخة من القرآن الكريم: من العجائب التي نعيشها اليوم أن يعتدى على أقدس مقدساتنا كتاب الله، بينما نرى صمتا كصمت القبور ممن يملؤون الدنيا ضجيجا بمسميات أنصار الشريعة وشيوخ الإسلام، صمت يكشف زيف تلك العناوين. في المقابل نجد الغيرة والتحرك الصادق ممن حاولوا تشويههم وتصويرهم كعدو للأمة وخطر يفوق خطر اليهود، وهذا هو عين المخالفة للقرآن الذي حدد بوضوح من هو العدو الحقيقي للأمة. هي حرب لتدجين الأمة وفصلها عن منهجها. أدرك العداء أنهم لن يستطيعوا تحريف القرآن فاتجهوا إلى تعطيله في واقع الناس، يريدون أمة منفصلة عن كتابها لا يحركها حرقه ولا تستفزها إهانته، يريدون تحويله إلى مجرد تراث وزينة فقط ليسهل عليهم القضاء على الإسلام كمنهج وحياة. لكن الله متم نوره سنة إلهية ليظهره على الدين كله، فقد اصطفى من عباده رجالا أولي بأس شديد أخذوا على عاتقهم إعادة ربط الأمة بكتاب ربها وكسروا قيود التبعية والتدجين، تحركوا ليسوءوا وجوه الصهاينة وأذنابهم ويثبتوا أن للقرآن رجالا لا ينامون على ضيم. إذن مستمعينا الكرام، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر. دمتم في رعاية الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
2: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معين للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
5: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله، في التوراة والقرآن، وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذ بأسباب نصره، وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، لا راسينك في الزمن هذا أعصاب ذر البدور، موقع يمنى الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور، هذا جعل منه للاستعمار منيا مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج كفاك العاب توم وجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور، تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور، حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهد حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رؤاها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لبو عينين عور. هزايا راجل ما تنساش الجيوش المصرية، كمان واستسكر يمناك بحفرنيهم أبور، متعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس محمد نقيب عصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حالة مزرية، وين أنت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والقرود؟ أشوف ما لا ينحصر ذكره بصورة شعرية، الأحداث يزود منها التعبير ويقش الشعور. البحر الأحمر بعد دومه معركة تحريرية، ما قد شدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية، تحسم نتائجها لصالح شعب الحر الغيور. يا غارة الله وإيش بتجهز رجال البحرية، حاجات بتظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما أنا مسلم ملتزم بالسرية، لا ميت بأخباري صدور بغيضها وش في صدور. عاصف وما أدراك يا للقوة التفجيرية، من هاي هيج البحر فوق البر بالماء والصخور، وعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور، قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر لا تخاطفك جن البحور. في حين نلحظ بارجة في حدنا متهرية، ما قصدكم طوفان باي فرش لها الساحل زهور، عز الله الا لغم ينفت عارها للبرية، وتكون عبرة عبرة للكل يوم النشور. أمن الملاحة نشترط فيها الحلول الجذرية، ولا قرح ملطان بحري يجعل العالم يدور. ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضيرية، أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا نقصور، نقدر نركع والديكم بالفعالة القسرية، وجهدنا والله لولا رحمة العبد الشكور. ما ودنا نقطع طريق الباخرة المرية، ها وفهموا لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور، لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية، هي للنخر وعصابنا تشتد ودمانا تفور، أدنى تعدي بها يفجر معركة هستيرية، تدمر العالم وتقتل نص تعداد الدبور. وردنا مشروع حسب اللائحة الفطرية، نطق بها القرآن والتوراة ولسان الزبور، على مبادئ ثورية قانونية دستورية إيمانية إنسانية. هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية جماعة مملكة جمهورية، من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم والشرور، في آخرتها شعبنا أما يعيش بحرية، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا النفوس زوجت.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

0: كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سندمر إسرائيل،
2: يحرقوا والديهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصى التلابيب
1: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
7: في لبنان في إيران في سوريا،
8: لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادما بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يا يعني.
3: نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجوكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسمياً وشعبياً، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنوياً ومادياً. وبدأ الرد فعلياً بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكرياً، اقتصادياً، اجتماعياً، شعبياً، رسمياً، قيادياً. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه الإذاعة آفاق فم، الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصح المسلمون والعرب؟

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس بهذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة، الموسم الثاني، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
7: حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي عالم الأسرة. الحمد لله القائل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، الذي علمنا حفظ النعمة وعدم الإسراف بها. في هذا اليوم سنتحدث حول موضوع يمس الاستقرار الأسري والإسراف في الأكل والشرب، وخاصة الخبز، وكيف يؤثر هذا الإسراف على المجتمع. وسنناقش هذا الموضوع مع الأستاذة والضيفة الدائمة الأستاذة سماح الوادعي، مدربة المهارات الحياتية. أهلا وسهلا بكم أستاذة.
2: حياش الله بتولي، سعد صباحك بكل خير.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير وصباح المستمعين الأكارم. في البداية حدثونا عن معنى الإسراف وكيف يؤثر على الاستقرار الأسري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. موضوع الإسراف والتبذير بالذات في محيط الأسرة وداخل البيوت من أكثر المواضيع حساسية، من أكثر المواضيع الموجعة على مستوى الاقتصاد الوطني بكامل. تخيلي الموضوع كيف يؤثر على مستوى الاقتصاد. التبذير والإسراف أن الإنسان عندما يأكل فوق حاجته أو يلبس فوق ما يحتاج، أن يؤثث بيته أكثر مما يحتاج، هذا كل إحنا بنسميه يدخل في دائرة أيش؟ في دائرة الإسراف وفي دائرة التبذير. طبعا إحنا اللي بنلاحظ في السنوات الأخيرة أن حصل تغير ثقافي متسارع وبه انفتاح كبير على العالم. هذا التغير الثقافي والانفتاح على العالم جعل صورة الاستهلاك أصبحت مختلفة. لو نجي نقارن نفسنا قبل 50 سنة أو قبل 100 سنة أو في عهد أجدادنا، نلاحظ كان استهلاكهم مختلف عن استهلاكنا اليوم. غير أن احنا بنمر بظروف صعبة في ظل الحصار الاقتصادي أمام نهب الثروات، انقطاع الرواتب الذي أدى بكل هذا أو بدوره إلى أنه انخفضت العملة، ارتفعت أسعار المواد الأساسية. هذا بكله يخلينا أنه نسعى أو نمشي في طريق أن يكون عندنا إدارة ذكية لشؤون المنزل، لشؤون الإنفاق داخل البيت. مستحيل هذا الظروف كلها اللي بتتغير واللي بتضغط علينا بالدرجة الأولى وإحنا نجلس مستمرين في نفس طريقة الأكل والشرب والملبس الذي بيوصلنا في نهايته إلى يكون عندنا إسراف وإحنا بنعاني من ضغوط اقتصادية. نجي مثلا على الدائرة الأضيق اللي هي دائرة البيت أو دائرة الأسرة. أنت طرحتي سؤال أنه التبذير أو الإسراف هل بيؤثر أو كيف بيؤثر على استقرار الأسرة؟ الله سبحانه وتعالى جعل التبذير من الصفات المذمومة في القرآن الكريم. والله لما بيقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الله لما بيقول أنه حدد لنا في قاعدة أو معيار في الأكل والشرب أنه ما بيكونش أكثر من الحاجة، إن الله لا يحب المسرفين. هل عبّى أعظم من هذا التوصيف أن المسرف يخرج من دائرة المحبة؟ هنا بنشعر أنه في تهديد كبير أنه خلاص أنت لن تحصل على محبة الله إذا كنت من المسرفين. طبعا الإسراف ما جاش بصور واحدة، ما حدد الله سبحانه وتعالى مثلا في زاوية واحدة بس. صح أنه في هذا الآية في الأكل والشرب، لكن الله سبحانه وتعالى تكلم على صفة التبذير والإسراف في نواحي خيرات
7: فعلا.
2: حتى إحنا على المستوى العواطف، على مستوى المشاعر، نلاحظ النبي صلى الله عليه وعلى آله في كثير من الأحاديث لما يعلم الإنسان أن يكون عنده قوة، لما يعلم الإنسان أن لا يتعلق بغير الله، هذا كلها ما هو أنه ما نكونش عندنا حتى إسراف حتى في مشاعرنا. حتى في عواطفنا، مش بس على مستوى الاستهلاك المعيشي أو الحياتي اليومي. لما نلاحظ المجتمعات المسلمة، لا يليق بأي مجتمع مسلم أن يتصف بصفة التبذير والإسراف. مشكلة الإسراف والتبذير إنه بيأثر على روحية الفرد وسلوكه. خلينا نلاحظ من حولنا، إذا ما يجي معنا مثلا صديقات يكون عندها مثلا حالة الترف في لبسها، مش احنا نلاحظ ان امام هذا بيكون عندها سلوكيات مختلفة؟
7: اكيد
2: ممكن، ما بنعممش للحين بس بنقولش بشكل عام، ممكن نلقى انه في صفة الغيرة اذا لقيت احد افضل منها مثلا، ممكن نلاحظ ان في نوع من الانانية، احتكار الاشياء الجميلة لنفسه، احيانا تغيب الشعور بالمسؤولية تجاه الاخرين، فنلقى بعض الأشخاص الذي يعانوا من حالة الإسراف والترف أن يكون عندهم الأنانية أو حب المصلحة، إذا في شيء لمصلحتهم ممكن يمشوا فيه، ما بش لهم مصلحة. فنلاحظ أن صفة التبذير والإسراف من أسوأ الأشياء الذي ممكن يكتسبها الإنسان سلوكيا، أن يفقد الشعور بالآخرين. يعني إحنا مجتمعات مسلمة، لما النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، يعني هذا ما جاش قال سمع بعض الدعوات أن الإنسان لا يحب نفسه، أو حالة الزهد والبعد والنفس تعتبر شيء دنيء، لا ما قالش هكذا، بالعكس وبيأكد على حب النفس، بيأكد على أنك أنت فطرة إنسانية في النهاية تريد أن تكون مكرم، تشعر بالفخر، تشعر بحالة الرضا عن نفسك، تشعر بحالة الغنى، هذا كله طبيعي الإنسان. لكن بيقول النبي في المقابل، وهنا هو توازن الاحتياجات ما بين حاجتك أنت وما بين حاجة الآخرين، فيقول لا يحب أحدكم، يعني لا يحب نفسه إلا إذا إيش، إلا إذا حب الغير ما أحبه لنفسه، وهنا هي قاعدة التوازن في الاحتياجات. هذا أولا. الشيء الثاني، التبذير يسهم في زعزعة الاستقرار الأسري من ناحية أنه في ضغوط مالية هي بتزيد عندما تكون شركة الحياة مسرفة أو مبذرة، مش إحنا بنلاحظ أن الضغوط المالية تزيد على الزوج؟
7: أكيد.
2: إذا كان الأبناء تربوا على مفهوم الإسراف وعلى مفهوم التبذير، مش الأبناء بيشكلوا وسيلة ضغط كبيرة على الوالدين، لأنه بيكونوا أيش كثيرين التطلب. الاستقرار الأسري بتحصل له زعزعة لما بتكثر له الديون، فما بش أسرة مكبلة بالديون إلا بنلاحظ أنه مشاكلها أكثر، همومها أكثر، ضغوطها أكثر، صراعاتها أكثر. ليش؟ لأنه ضغط الدين مش شيء بسيط، أحيانا حتى تتفكك أفراد الأسرة بسبب ثقل الديون. كم عدد النساء اللي هجرت بيوتها؟ ليش؟ لأنه الزوج ما عاد قدر يتحمل مصاريف البيت من أعباء الدين. كذلك أنه الإسراف والتبذير بيشعل الأسرة تهمل أشياء ضرورية مثل التعليم، مثل الصحة، أنه ما بش خلاص ما بش مجال أو ما بش ميزانية أنه يهتموا بالأشياء التي تؤثر على تربية الأبناء مستقبلا مثل التعليم، لأنه مغارقين المأكل والمشرب والأثاث وكذا، ما بش ميزانية للأشياء الأخرى. فالتبذير لو نلاحظ هو مرتبط بالوعي الاستهلاكي أكثر من كونه مرتبط بالدخل، بمعنى أن الأشخاص الذي لديهم وعي كيف يستهلكوا أشياءهم بشكل يومي، نلاحظ أنهم أكثر توازن في إنفاقهم بغض النظر عن مستوى دخلهم. يعني الإسراف والتبذير مش مرتبط بالمستوى الدخل العالي. ومن الملاحظات الذي كنا نلاحظها أن كان في أسر فقيرة وتلاقي عندهم إسراف، وكنا نلاحظ أسر غنية ونلاحظ أن في عندها في نوع من ترشيد الإنفاق. يعني الإسراف هو مرتبط بالوعي وبالثقافة أكثر ما هو مرتبط بالدخل الشهري أو بالدخل اليومي أو بدخل الأسرة بشكل عام.
7: نعم أكيد، يعني به أشخاص يعني من كثر المتطلبات اللي عليهم يعني والاحتياجات اللي بيحتاجوها بيضطروا أحيانا يتسلفوا.
2: فعلا.
7: نعم فعلا. يعني لو تكلمنا عن الأخطاء الشائعة التي تكون بين البخل والإسراف، ما هي الأخطاء الشائعة التي تكون؟
2: إحنا لما نتكلم على الأخطاء الشائعة التي تحدد، أنت دحين شو تقولي لي إنه أيحن أحكم مثلاً على شخص أنه بخيل؟
7: نعم.
2: تمام. شوفي، إحنا في عندنا ثقافة بتكون هي أحياناً مغلوطة. ليش؟ لما نشوف بعض الأشخاص عنده نوع من ترشيد الإنفاق يحكموا عليها المجتمع أنه أيش؟ أنه بخيل.
7: نعم.
2: يعني حتى على مستوى الأكل كنا نلاحظ أنه بعض الملاحظات اللي يدوها الأشخاص أنه لما وقت ما نأكل مثلا، لما يحاول يقنن كمية الأكل، أو يخلي أولاده يكملوا الأكل الأول وبعدين يقدم لهم الصنف الثاني، ممكن يقول يا الله كيف على حرص فيهم. أو بعض الأشخاص الذي مش ما يحبوش أنهم يصيروا دائما المطاعم، يحبوا أكل البيت، أيش يحكموا عليهم الناس يقولوا يا الله والبخل فيهم. مش هذا اللي بنلاحظه؟
7: نعم.
2: أحيانا حتى لما بنصير رحلات ممكن يضغطوا علينا أبنائنا أنه ليش يا ماما تفعلوا أكل من البيت، أو ليش هم يشتوا كل شيء من خارج. فتلقى الأم الذي تدي كل شيء من بيتها، وهذا أذكر كان في حوار مرة ما بيننا مجموعة من النساء،
7: نعم.
2: فكنا بتكلم على واحدة لأي درجة عندها تدبير، إن حتى الملح، الصابون إذا تصير رحلة كل أشياءها معاها. فتخيل إن كان به واحدة من التعليقات قالت هذا قدو بخل، يعني يعيدوا حتى الماء معاهم. يعني أنا جيت ألاحظ إنه ما دخل البخل بموضوع إنك ترتب وتنظم أمورك كاملة، ما دخل البخل في هذا الصورة. كنا نلاحظ حتى بعض الأشخاص بالذات إحنا عندنا العرب أحيانا تفاخروا بأشياء ما لها أي علاقة بشخصية الإنسان. لما مثلا بيصيروا مطعم، ففي تبقى من الوجبات، لو في إنسان في الخارج مثلا أو في مجتمع أوروبي، فقل الذي القائم على المطعم مثلا بيقول له لف لي باقي الأكل في صحون سفري، يشوف الأمر طبيعي جدا. إحنا كان أكثرنا يتحرج إنه يلف بقية الأكل معه ما تبقى، يعني سواء هو يروح إذا جوع أكله، أو ممكن ده لبعض الناس المسكين أو شخص فقير. هذا الشيء جدا طبيعي. نلاحظ أن الناس يتحرجوا وممكن يوصفوا الشخص يقول يا الله على بخل وعلى حرص عنده. فتلاحظي كيف بيكون الثقافات المغلوطة كيف إحنا اللي بنأسسها داخل المجتمع. البخل هو شيء معروف، أي إنسان يحرم أبناءه أو يحرم شريكة حياته من حقوقها الطبيعية، هذا هو بيدخل أيش؟
7: البخل.
2: في البخل، يعني الله سبحانه وتعالى لما بيقول على الموسع قدره وعلى المكتر قدره. يعني الله لما بيقول على الموسع قدره، يعني معناها أنت يا موسع اللي وسع الله عليك بأموالك، لو تجي تنفق على أهلك نفس ما بينفق الفقير أو بينفق المكتر، أنت هنا قصرت، لأنه الله قال له أن تنفق على وسعك. يعني الفقير مثلا ما بيقدرش يشتري الأولاد فاكهة مرة في الأسبوع على الأقل، هذا حالته، هذا قدرته. هل هنا هو بخيل؟
7: لا،
2: هنا سعته، هنا هي قدرته، هنا هي طاقته. لكن إذا كان الإنسان أو الله وسع عليه يعيش نفس عيشة الفقير ويشتري الأبناء مثلا الفاكهة مرة في الأسبوع، أو يشتري اللحمة مرة في الأسبوع، هنا يعتبر بخل، لأن هنا قدرته أن يكرم أبناءه بأكثر من الأشياء التي هو بيفعلها.
7: نعم.
2: فهنا لابد أن احنا نفرق ما معنى الفرق ما بين إنسان بخيل وإنسان مسرف. ومن الأشياء أحيانا حتى المؤثرة،
7: نعم،
2: إن في أشخاص من كثر ما يخافوا لحد يوصفهم بالبخل بيمشوا في طريق الإسراف. ليش؟ لأنه إرضاء للناس. أو إذا كان عاش مع أب بخيل،
7: أيوه،
2: أو عاش مع أم بخيلة، لا ما يشتوش أولادي يعانوا من الذي يعانوا. فهنا لابد أن يكون عندنا فهم الفرق ما بين الصورتين أو ما بين الشخصيتين.
7: بالنسبة لي يعني التوفير، كيف نستطيع أن نوفر دون أن يشعر أبناؤنا بالحرمان؟
2: طبعا لما واحد يقول كلمة الحرمان نلاحظ أيش، أنه الحرمان هذا هي الشماعة اللي احنا بنعلق عليها أشياء كثيرة من أخطائنا في الاستهلاك. نجي لمفهوم الحرمان أو معنى كلمة الحرمان. مفهوم الحرمان مثل ما قلت لش، هو بيكون السبب الرئيسي في الإسراف، بيكون سبب رئيسي في عدم الانضباط الاقتصادي والمالي. إحنا محتاجين قبل أن نعلم الأشخاص ترشيد الاستهلاك ونكون عندهم وعي استهلاكي، إن إحنا أولا نصحح هذا الثقافة بالذات في تنشئة الأطفال. ولما نوجه الناس نحو البناء، إحنا نشين إيش، نعلمهم أنه لا تنظروا للموضوع بمنظور الحرمان. مصطلح الحرمان إحنا ليش ما نستبدله ونسميها مصطلح ضبط الاحتياجات وإدارتها؟ يعني أكيد في فرق. لما يجي أب بيقول أنا بين أحرم أبنائي، وفي أب ثاني بيقول أنا أضبط احتياجات أبنائي وأديرها، مش احنا بنلاحظ ان في فرق؟ هذا النقطة الأولى. الشيء الثاني، الناس الذي عايشين بفكرة احنا ما نشيش نحرم أبنائنا. جي نلاحظ دين الله لما جاء على مجموعة من الأوامر والنواهي، مش الله سبحانه وتعالى بيقول لنا محرم علينا نحن نعمل كذا أو محرم علينا؟ يعني احنا نعاني من حرمان لأن الله أمرنا، هو في مصلحتنا هذا الحرمان
7: أكيد،
2: لكن الله حرم الاقتراب من كذا، حرم المبالغة في كذا، حرم أن يتجاوز الإنسان حدوده في، يعني الله سبحانه وتعالى جعل مجموعة من المحرمات. ففكرة أنك تنحرم من ممارسة الأشياء التي تحبها، يعني الله لما بيقول بيتكلم عن المؤمنين عن المتقين إيش قال؟ وأما من نهى النفس
7: عن الهوى،
2: عن الهوى، الهوى ما هو؟ إنك تشي تفعل كل الأشياء التي أنت تشتيها، أنك تحقق كل رغباتك في أكل وفي شرب وفي علاقات وفي أسلوب حياة وفي سلوكيات، هو هذا هوى النفس.
7: أكيد.
2: يعني هل لحين مثلا إحنا من هوى أنفسنا أن إحنا نعيش في قصور عالية ويكون أساسنا ضخم جدا ونشعر بالرفاهية؟ هذا هو من هوى النفس. لكن المؤمن مش هو بيمنع هذا الهوى حتى لو كان عنده القدرة.
7: أكيد.
2: طب من عندنا من هوى النفس أن إحنا نجلس ناكل من أصناف المأكولات ونشعر بالمتعة واللذة في الأكل، وهذا هو من هوى النفس. يعني بعض الأشخاص يفهم أن منع الهوى هو بس في الأمور الكبيرة جدا اللي مرتبطة بهتك الحرمات أو بالفاحشة، لا لا، هوى النفس حتى في كلمة أحيانا نتمنى أن احنا نقولها، أحيانا نتمنى حتى احنا نعلق تعليق على بعض الأشخاص، أو ممكن حتى أحيانا من هوى النفس أن احنا نسخر من بعض الأمور، مش هذا كله من هوى النفس؟
7: أكيد.
2: يعني فالله يقول أما أيش منها النفس، منع النفس عن الهوى، هذا ومش هو حرمان. فالخوف إن إحنا نخاف من فكرة الحرمة.
7: نعم.
2: ليش بنطرح هذا الموضوع؟ لأنه كنا بنلاحظ إن في أشخاص كثيرين يقول أنا ماشي شحرم أبنائي من التلفون لا يتعقدوا، ماشي شحرمهم من شاشات تلفزيون لا يتعقدوا، ماشي شحرمهم من أصدقاء لا يتعقدوا، ماشي شحرمهم من يعني شفتي لأين إحنا بنوصل؟ طيب الحرمان لما يكون بوعي ولو ما يكون في مقابلة في تلبية احتياجات صح، مش احنا هانا ان نوجد اطفال متوازنين؟
7: اكيد.
2: غير ان احنا هل احنا نضمن المستقبل كيف؟ يعني هل كنا احنا متوقعين قبل سنوات ان احنا نمر بمرحلة فيها حصار وقطع رواتب؟ ما كناش. كم من ناس كان زمان في قمة الرفاهية اليوم عايشين بالحد الادنى من المعيشة والحياة.
7: فعلا.
2: الاشخاص الذي كان عندهم حسن إدارة لاحتياجاتهم قدروا أنهم يعدوا هذا المرحلة أفضل من الأشخاص الذي كانوا عايشين مرفهينهم وأبنائهم. يعني مش قادر يتحمل هذا الوضع. معناها لو كنا تربينا على مفهوم الحرمان الطبيعي، الحرمان الإيجابي، مش إحنا في شهر رمضان إيش اللي بنفعله من الصبح للمغرب؟
7: محرومين من الأكل.
2: إحنا محرومين من الأكل ومحرومين من الشرب.
7: نعم.
2: طب هذا الحرمان مش ربى نفوس أكثر طهارة؟
7: أكيد.
2: يعني فكرة الصوم ومفهوم الصوم هو حرمان ولا لا؟ فإحنا محتاجين إحنا نعدل هذا الثقافة.

0: أول نقطة، إحنا محتاجين أن نصلح نمط الإنفاق من الطفولة والحداثة وفترة الشباب. يعني هل تكون في تنمية اقتصادية في ظل الإسراف؟
1: لا
0: أكيد ما يكونش. لما نربي عيالنا أنه في سؤال، كيف نأكل؟ ماذا نأكل؟ ماذا نلبس؟ مش هذا الأسئلة هي جزء أو بداية زيادة الوعي في موضوع الإسراف؟
1: أكيد.
0: الشيء الثاني، إحنا محتاجين أن إحنا نعيد صياغة ثقافة المجتمع، إن النوع هذا النوع من العيش الذي قائم على الرفاهية المبالغ فيها يعتبر أسلوب غير صحيح، لا يعتبر له قيمة، ليس فضيلة أن إحنا نعيش بمستوى رفاهية عالي. يعني إحنا محتاجين أن نعدل هذا الثقافة. رقم ثلاثة، إحنا محتاجين أن نعرف المجتمع والأسرة على وجه الخصوص أن بساطة العيش هي من شروط تحقيق العدالة. اليوم إحنا بنسمع أصوات تطالب بالعدالة،
1: أكيد
0: هذا الأصوات الذي تطالب بالعدالة إذا ما حسنت من نمط العيش الذي هي تعيش داخل الأسرة، هل نقدر نحقق العدالة على مستوى المجتمع؟
1: أكيد.
0: يعني يكون صعب. نبدأ نحقق العدالة من البساطة اللي إحنا نجسدها داخل أسرتنا وداخل بيوتنا، أي ينعكس هذا على عدالة من؟ على عدالة
1: المجتمع،
0: على عدالة المجتمع بشكل عام.
1: نعم.
0: رابعا، لما الفرد يتحمل المسؤولية المجتمعية، يعني ما يقولش أنا بس مسؤول على نفسي، لا، أنت مسؤول على المجتمع. لما يدرك إنه لما بيشيع ثقافة البذخ والإسراف، مش إحنا يعني كلنا معانا صفحات وكلنا في شبكات التواصل الاجتماعي، بنلاحظ مثلا كم عدد الأشخاص الذي ممكن يصور سفرة طعام، بنلاحظ الأشخاص الذي ممكن بكل يعني بكل أريحية يصوروا أحيانا كيف بيوتهم، كيف أثاث منازلهم، مش إحنا بنلاحظ هذه الأشياء؟ طيب لما إحنا بنشوف هذه الأشياء موجودة في شبكات التواصل، هذا هو تصرف فردي، بس مش هذا الفرد يؤثر على المجتمع.
1: أكيد رجع كل الأشياء يكونوا مثله،
0: بالذات المشاهير الذي هم بيحققوا معهم جمهور كبير أو بيحققوا نسبة مشاهدات عالية، وإحنا نجي نشوف كيف نمط الحياة، يعني تلقائيا الناس بيمشوا إيش في نفس الطريق، أنه خلاص إحنا نمشي نفس الفكرة. في معانا من الأشياء اللي للأسف ممكن أن وسائل الإعلام تقع فيها، سواء كانت الإذاعة أو التلفزيون، هل هي بتوجه الناس نحو النزعة الاستهلاكية أو لا؟ أجي تقولي لي كيف. كم مرات بنلاحظ أن إحنا مثلا بيكون في مواضيع نتكلم على الترشيد أو على الإنفاق أو على الزهد الطبيعي الإيجابي في الحياة، فقطع البرنامج هذا إعلان مثلا بيعلن لنا على مطعم ومأكولات، أو مش بتحصل هكذا؟
1: أيوة.
0: في نفس ما إحنا إيش بنثير هذا النقطة، إحنا هنا بتحصل عملية تناقض أو لا؟
1: لا.
0: هذا أولا. الشيء الثاني، من الأشياء الذي لاحظتها مثلا في مسلسلات رمضان، كان بيدولنا أحيانا بعض الصور لبعض البيوت هي لا تمثل المجتمع اليمني. المجتمع اليمني أبسط من هكذا، يعني إحنا مش ثقافتنا العامة إن إحنا كلنا عايشين ومعانا كنب ومعانا طاولة طعام، يعني إحنا مش عايشين هكذا. في بعض الأسر صح، لكن هل المجتمع اليمني كله بيمثل هذا الصورة؟
1: لا، نادرا.
0: أي من الأشياء بالذات في الظروف اللي إحنا نعيشها
1: فعلا،
0: يعني الظروف اللي إحنا نعيشها ما تمثل هذا الصورة. فإحنا مش ضد أن نقدم اليمني متمدن، مش ضد أن إحنا نقدمه متحضر، إحنا مش ضد الفكرة هذه، إحنا مع أن نقدم صورة اليمني وهو أكثر نظافة وأكثر وعي وأكثر رقي وأكثر تطور، لكن هل هذا التمدن معناها أننا أقدم صورة غير موجودة في المجتمع؟
1: لا.
0: يعني الوضع هان التناقض، هان الصورة اللي إحنا بنقدمها أو يقدمها الإعلام، إحنا هنا ممكن نجعل المجتمع يمشي في طريق البذخ أو في طريق الإسراف عشان يحقق إيش هذا الصورة.
1: فعلاً.
0: فالبساطة في المعيشة، وخلينا نلاحظ يعني لما كنا نشوف كثير من الأشخاص القادة، يعني كيف كانت بيوتهم؟ يعني التقينا بأشخاص كثيرين قدموا لنا كيف كانت حياة السيدي بدر الدين سلام الله عليه، كيف كانت حياة السيد حسين.

0: سلام الله عليه.
1: سلام الله عليهم.
0: جينا بسرنا لو ما قدموا لنا كيف كان بيت السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، كيف كان بيت الإمام الخامنئي، يعني قمة البساطة
1: فعلا.
0: طيب هؤلاء القادة الذي ما ملكوا ما ملكوا كان قادرين يعني أن يملكوا الأرض وما عليها، أن تكون لهم البيوت وأن يكون كذا، ومع ذلك كيف كانت بيوتهم، كيف كانت حياتهم
1: عادية.
0: ما هو النموذج الذي قدموه؟ هل هذا البساطة خلتنا مثلا نقلل من قيمة هؤلاء الأشخاص؟
1: لا
0: بالعكس ارتفعت قيمتهم. هل نظرنا لهم أنهم بعيدين عن التمدن أو بعيدين على التحضر؟ بالعكس، لقينا أنهانا قمة التمدن وقمة التحضر ألا يتملكك الصورة، ألا تملكك المظاهر، ألا تملكك الشكليات، فلقينا أنه هانا قمة التحضر الإنساني. أما تكونش أنت عبد للمادة، طيب مش هذا الصورة لابد أن احنا نفعلها داخل المجتمع؟
1: أكيد
0: مش لابد أن احنا نفعلها في تنشئة الأبناء، في تنشئة الأطفال؟ وبالذات احنا مجتمع النساء من أكثر المفروض المجتمعات الذي يتم العمل علينا، الذي يتم الشغل علينا. ليش؟ لأنه احنا اللي بنوجد ثقافة الرجل.
1: نعم
0: صح، نبه رجال بيمشوا في طريق الإسراف أو التبذير، ولكن المرأة هي مؤثرة. المرأة أحيانا بيكون معاها زوج ممكن يكون بسيط، يعني ممكن يقول لها عادي فعلي طبخة أو صنف واحد في اليوم، لا هي مصرة تفعل 3-4 أصناف. مش هذا عندنا إيش أي نسميه؟
1: إسراف.
0: نسميه إسراف، نسميه تبذير. هذا عاد إحنا ما دخلناش حتى في طرق الأخطاء الذي حتى إحنا أحيانا بنمشي عليها في الإنفاق أو وضع الميزانية.
1: نعم.
0: فهذا من الأشياء اللي ممكن تساعدنا كيف نغير ثقافة الاستهلاك، غير ان احنا في امور ممكن احنا نضبط ميزانيتنا من خلال ايش؟ تلافي الاخطاء اللي احنا بنعملها في وضع الميزانية او حتى في ضبط المصروفات.
1: اكيد. بالنسبة لي يعني الخطوات التي تساعدنا في ضبط المصروفات كما تكلمتم يعني قبل قليل، ما هي ابرز الخطوات التي تساعدنا؟
0: شوفي احنا فعلا ما نجيش نتكلم كلام في النهاية ما نديش للناس انه ما هي الاخطاء اللي احنا بنفعلها وما هي الضوابط. احنا بنمارس اخطاء للاسف في عملية الانفاق.
1: نعم.
0: اهم قاعدة في موضوع الاسراف والتبذير عندما تكون صرفياتك اكثر من دخلك الشهري، انت هنا بتمر بكارثة، كارثة في الميزانية. وهذا اللي احنا بنلاحظه صح ولا لا؟
1: أكيد.
0: جي نشوف انه ليش صرفياتنا اكثر من الدخل الشهري، وهذا كان على سبيل النكته عندما كان واحد قالوا يسالوه كيف بتصرف في اليمن، فبيعدد مصروفاته قالوا كم راتبك، فطلع راتبك قليل، قالوا كيف، قالوا الله في اليمن بس. يعني هذا فعلا لما جي نلاحظه نشوف انه في الطاف الهيه، يعني على قدر ما بنصرف ونجي نشوف الراتب او ما هو اللي بنستلمه بنشوف انه ما بيغطيش،
1: اقل بقليل يعني.
0: ايوه، فهذا هي طبيعة الحياة، وفعلا الله له بركة على هذا الشعب وعنده لطف إلهي ورحمة. لكن إذا كنا نحن بسطة أن احنا نضبط الميزانية ونضبط الإنفاق، فلا بد أن يكون ما نصرفه هو مقارب لما نكسبه. هذا القاعدة الأولى. نجي نشوف أنه هل احنا عندنا شيء اسمه تحديد الأولويات؟ هل بنعمل قائمة بالمصروفات الضرورية؟ هل احنا بنمشي على قاعدة اشتري ما تحتاج لا ما ترغب؟ يعني احيانا بيكون معنا قائمة، هذا اذا فعلنا مثلا قائمة نخرج لسوبر ماركت، يعني بتحصل بالذات حتى يمكن النساء ممكن بتحصل عندها خيرات، نشتري اشياء ما كناش ناويين نشتريها
1: فعلا. يعني بنلاحظ انه مثلا يصيروا يشتروا الطحين ولا حب وقد معاهم الصحون كلهن.
0: ايوه، فهذا من الاشياء اللي احنا نقع فيها. فقاعدة اشتري ما تحتاج لا ما ترغب، هذا من الأشياء التي ترتب صرفياتنا، نقول الذي هي اليومية أو صرفياتنا الشهرية.
1: نعم.
0: النقطة الثانية، عشان نرتب المصروفات والميزانية احنا محتاجين أن نبحث عن الأسعار المعقولة للمنتجات. يعني كان لفتت انتباهي واحدة من كانت جارتنا، فكان بتقول لي تصير تشتري مدري أيش من باب اليمن، ودشتري مدري شيء حاجة من نقم. فأنا استغربت أنه قلت لها دي ليش بتسيري هذا الأماكن؟ كانت بندور الأسعار المعقولة. يعني إحنا من باب الكسل أحيانا ممكن نستقرب البقالة الذي تحت رغم ان احنا دارين انه بيزيد علينا 50 ريال او 100 ريال واحنا دارين، لكن انه ما عاد فينا ايش نسير لسوبر ماركت الذي نازل او ما عاد فينا، مش احنا بتحصل هكذا
1: اكيد.
0: طيب احنا كيف نشوف انه هل احنا بنأثر على الميزانية ولا لا؟ لما نشوف تراكم النتيجة. كل يوم 100 ريال زيادة في خلال الشهر كم نطلع؟
1: 3000.
0: طيب في خلال السنة كم؟ يعني احنا هكذا بنقيس تراكم النتيجة، خلينا نشوف هل احنا هنستفيد ولا ما هنستفيد. فهذا الاشياء لما ندور على الاسعار المعقولة بيساعدنا على ان تكون ميزانيتنا افضل.
1: فعلا
0: احيانا حتى البحث عن البدائل بتكون في بدائل سعرها اقل وفي بنفس الجودة.
1: الجودة نعم.
0: احنا نبحث عن هذا الاشياء اللي بتساعدنا. في معانا حتى تجنب الدين. لما تتجنب الدين بقدر الامكان احنا نساعد على ان تكون ميزانيتنا مضبوطة على مدار الشهر، يعني ولو كان بشكل تقريبي. في اشخاص ممكن يضطروا الى الدين صح، لكن حتى لو الدين نفسه حاولنا ان نقلله الى النص، يعني نعرف كثير من الاسر وهذا هذا واقع عشنا وشفنا انه فاتح دين مثلا في بقالة معينة، تشوفي العيال الكبار والصغار كلها لا ظهر الدين.
1: أيوة.
0: سجل في الدفتر بس وعليها، وسجل في الدفتر وسجل في الدفتر، يعني والدفتر هذا اللي يجي لاحظ آخر الشهر
1: تصل 50.
0: أي انصدم الأبن وهذا كله طبيعي. طبيعي ليش؟ لأنه ما مش هذاك الشعور بالمسؤولية. ليش؟ لأنه بنستسهل الدين. مش وسع من لما أنا أحس أنه أنا شخرج من الفلوس لا أبدأ أعيد حساباتي، هذا ضروري ولا مش ضروري؟
1: أكيد.
0: فعلى قدر ما فينا إن إحنا نغلق أبواب الدين، إن إحنا نسعى في هذا الطريق ونعيش بالمتاح ونعيش بالموجود.
1: فعلا.
0: يعني يا ناس بنقول خلونا نخلي الدين للأشياء الطارئة. أحيانا بيجي لنا مرض، أحيانا بيجي لنا يعني في أمور طارئة في الحياة قلت ما عبش معك حال إلا إيش إلا الدين. أما إن إحنا نتدين عشان جعالة العيال فاتحين بقالة وفاتحين حساب هانا وفاتحين، يعني هذا طبيعي إن تكون ميزانيتنا ماشي فيها أي توازن. في معنى حتى من الأخطاء اللي بتأثر على الميزانية إن إحنا ننجر في ثقافة الموضة، ثقافة الترندات من غير ما يكون لنا حاجة، سواء في الملبس في المأكل في الأثاث. إحنا بحاجة أن نسعى إلى تحقيق مبدأ الاعتدال. يعني الله سبحانه وتعالى تكلم علينا في القرآن الكريم على الاعتدال، تكلم على الوسطية، معناها أن يكون عندك ثوابت في ثقافة الاستهلاك. مش لأنه نزلوا حاجة جديدة أنا خلاص يعني ما عاد أشيش الحاجة القديمة. طيب الحاجة الجديدة بعد سنة أتصبح قديمة، وبعد سنة الجديد سيصبح قديم، ونحن بنمشي في دائرة ما مش لها أي نهاية.
1: أكيد.
0: أحياناً حتى الجديد بيطلع ما يكونش فيه جودة، بس بنشتريه ايش؟ لانه جديد بس،
1: لان الناس كلهم اشتروا.
0: ايوه احيانا بيكون القديم يمكن جودتها افضل، يمكن خامتها افضل.
1: اكيد.
0: طيب احنا كامهات لما بنربي عيالنا على هذا الثقافه، لا العد البسش هذا الجزمه لاني ما عادش جديده، هي قابله لللبس خلاص، وتصير الام تتعب من محل الى محل عشان تشتري بنتها الجزمه على الموضه الجديده والبلطه على الموضه الجديد، ونحن بنعيش في ايش؟ بنعيش في دوامه ما بش لها نهايه، واحنا بنلاحق الموضه.
1: فعلا.
0: ما بش عندنا الوعي ان الموضه السلاح مارستها علينا الراسماليه العالميه. ليش؟ لاجل تحقق اغراضها هي في الثراء بس. على حساب ايش؟ على حساب ميزانيتنا احنا. على حساب ضغوطنا احنا، على حساب نفسياتنا احنا، واحنا ايش بنلاحق الموضه؟ طب من الذي وضع الموضه؟ وهذا طبعا شيء لها كلام لحاله، لانها حتى هي جزء من الحرب الذي بيسموها الحرب الناعمه، كان جزء منها مصطلح الموضه. وطبعا من خلال الحلقه هذا احنا مش ضد فكره الجديد ولا ضد فكره الموضه، لانه بعض الناس يسمع الكلام هذا ويقول انتم رجعيين وانتم كذا كذا، لكن احنا ما نشتيش يكون عندنا التقليد الثقافي الاعمى. وفي النهايه من بيدفع ثمنه؟
1: احنا،
0: هو احنا اللي بندفع ثمنه
1: للاسف.
0: في معانا حتى من الاشياء الذي دخل البيت مباشره كعادات يوميه، احنا طبعا اغلب البيوت ما عبش معها ثلاجات تستخدمها، فنلاحظ انه كثير من الاكل يتم اتلافه. طيب ليش الامهات ما تتعلم وسائل بسيطه في حفظ الطعام؟ يعني مثلا التسخين والتبريد هنا بيحفظ الطعام، في معانا استخدام القطع المبللة، بيحفظ لنا الطعام
1: نحط
0: والخضروات
1: الطاقة.
0: يعني في طرق كان زمان بيستخدموها في التبريد.
1: نعم.
0: حتى لما نشتري الخضروات من الأماكن الصح، يعني كلما كانت الأسمدة أقل كلما كانت مدة عمرها الخضروات بتكون أيش
1: أكثر.
0: أطول
1: فعلا.
0: فنحرص حتى أنه نوعية الأشياء التي إحنا بنشتريها عشان أيش مدة الحفظ. تعويد الأطفال على أن يأكلوا ما تبقى من الطعام، هذا يربيهم على أيش، على أن إحنا ما نكونش مسرفين أو مبذرين. يعني تتفاجئي لما تشوفي امرأة، يعني المرأة هذا اللي يفترض أن تكون هي أساس التدبير داخل البيت، تقول أنا ما أكلش أكل بايت، يعني إحنا نقول بلهجتنا الدارجة أنه الأكل البايت. يعني أذكر في مقابلة لفتت انتباهي بعد استشهاد السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، لما واحد من أبنائه قال عندما كانت الوالدة تقدم الطعام كان السيد حسن يقول أيش، تبدأي بالطعام اللي من اليوم الأول. يعني عادة طبيعة النساء إذا بأكل بايت
1: يخلون الأخير،
0: ممكن تخليه تأكله هي أو ممكن هي وأبنائها، وتقدم للزوج الأكل على طبخته، يعني من باب تكريمه وتقدير الزوج. فتخيل ما يكون رب الأسرة هو الذي يبدأ بالطعام ويأكله كلهم أفراد الأسرة، يعني مش هنا في احترام للنعمة؟
1: أكيد.
0: لأنه إذا إحنا ما بنحفظش الأكل الذي من اليوم الأول أو ما نهتمش بأكله، أين يكون مصيره؟
1: الإتلاف
0: الطبيعي. أيوة، خاصة نلقاه في القمامة كم من المأكولة.
1: الله المستعان.
0: فهذا الذي حاولت أنه أدرجه بشكل مختصر.
1: فعلا. يعني بالنسبة لدور الوالدين في عملية ترشيد الإنفاق، يعني برأيكم ما دور الوالدين في هذه العملية؟
0: طبعا الأب والأم هم الذي بيرسخوا ثقافة الاستهلاك داخل البيت.
1: نعم.
0: يعني الأطفال من بيدوها؟
1: من الأب والأم.
0: تمام. يعني هم المصدر الأول في ترسيخ هذا الثقافة. أولا لما يكون في نموذج وقدوة حقيقية في التدبير وفي حسن الاستهلاك، يتعلم الطفل من خلال الملاحظة، وكنا بنلاحظها في كثير من الأسر كيف بتكون نظام الجدات داخل البيت. مش كان الجدة تلقاها أكثر حرص وعندها فعلا. تدبير، ولما تبصر الأم تدي الخبزة الأولى وتدي الثانية وتقول يا بنتي يعني راعي يكملوا الأولى، مش هذا كنا بنلاحظ أنه هذه ثقافة الجدات.
1: أكيد.
0: ثقافة البركة، كانت البركة منين بتجي؟ البركة كانت تجي من حفظ النعمة، لأن الجدات كانت النعمة عندها لها قدرها، لها ثمنها، لها قيمتها، لها ثقلها، فكان الله سبحانه وتعالى بينزل البركة على البيوت. أما اليوم لأنه ضاعت قيمة النعمة فطبيعي أن البركة تختفي أو تقل. الشيء الثاني مشاركة الأطفال في التخطيط للمصروفات وتحديد الأولويات. يعني ليش إحنا بنستبعد أبناءنا من التخطيط للميزانية؟ بعض الأسر نقول أنه لا أنا مشيش أدري أبنائي بالميزانية، إشي يخلي أبناء دائما يحس أنهم عايشين في رفاهية طول الوقت. أن نرجع إلى نقطة الحرمان والخوف من الحالة النفسية، هانا بتخلي أبناءنا يصابوا بهشاشة نفسية لأنه ما فيش عندهم استعداد للأزمات. يعني بالذات الأب الذي مخطط الميزانية هو الأم بتخطيط صح، أكيد أن يكون في معاهم بعض الأيام اللي بيرفهوا عن أبنائهم، يعني هو مش الحرمان طول الشهر ولا الحرمان طول الوقت، لكن في تنظيم للميزانية. يعني اشترينا شيء أو عملنا صنف، ليش ضروري نعمل صنف آخر؟ ممكن الأسبوع الثاني، ممكن اليوم الثاني، ممكن أحيانا يعني دالحين إحنا مثلا بعد العيد ندخل على أبواب المدارس.
1: أكيد.
0: طيب هل إحنا بنشارك أبنائنا أنه إحنا محتاجين أن إحنا نعمل ميزانية بسيطة نقدر نوفر لها مستلزمات المدرسة؟ والطفل هو المستفيد، أنه يهمه أن مستلزمات المدرسة تكون كاملة وتكون بالطريقة التي هو يحبها، مش هذا اللي بيفضلها الأطفال.
1: أكيد.
0: فمشاركتنا لأطفالنا في التخطيط بيساعدنا أن نحن نوجد ثقافة يكون فيها وعي عند الأطفال. توعية الأطفال بخطورة الاستهلاك غير الواعي والتأثيرات السلبية للتبذير، لابد دائما يكون عندهم معرفة أن ما هي خطورتها، ما هي أخطائها، ما هي تأثيرها على الشخص. لابد أن ندرب أطفالنا على إدارة حاجاتهم ورغباتهم.
1: فعلا.
0: يعني لما يجي مثلا في شيء فاكهة كثيرة في البيت أو كذا، مش بعض الأطفال أحياناً الشيء يأكل كمية كبيرة، ممكن نسمح لهم في مواقف. يعني أحياناً واحد يقول خليه يأكل لما يشبع، لكن هل هذا السياسة أن نعتمدها طول الوقت؟
1: لا.
0: يعني في بعض الأسر تلقيها تسكب الفاكهة كلها في صحن وقربتها للوسط، الذي يأكل كذا. يعني أحيانا تشوفي الحياة غير منظمة. فلما نعود أبناءنا على إدارة حاجاتهم، طيب إحنا دحين ندخل على العيد، مش أطفالنا بيكون معهم عصب العيد؟
1: أكيد.
0: طب هل يخلوها كلهم تصير في ألعاب وجعالات وكذا، ولا إن إحنا نعلم أبناءنا كيف عملية إدارة حتى هذا، هي ميزانيته هذا كيف يتم إدارتها؟ ها هي تربية، ها نحن بنغرس وعي، ها نحن بنغير ثقافة. أهم شيء إن يكون عندنا في بعد ديني للأطفال، ترسيخ ثقافة الاعتداء وترسيخ ثقافة الوسطية كما الإسلام أمرنا بهذا الشيء.
1: فعلا. يعني بالنسبة لي الخبز وتأثيره أو تأثير هدره على المجتمع والأسرة، يعني ما هذه الآثار التي تترتب على هدر الخبز والتبذير به على المجتمع وعلى الأسرة؟
0: شوفي أنتي تيتي لي الحين الموضوع الخبز، أنه الموضوع الحساس، وهذا هو القوت اللي احنا بنعتمد عليه
1: فعلا
0: بشكل أساسي جدا في مجتمعنا، بالذات المجتمع اليمني. هدر الخبز من السلوكيات اللي لها تأثير على الأمن الغذائي، بالذات في الدول التي تعتمد على استيراد القمح. يعني هي بتدفع لنا مشكلة على مستوى الاقتصاد الوطني كامل، التبذير والإسراف.
1: أكيد.
0: هدر الخبز إيش معناه؟ معناه زيادة الطلب على القمح. مش احنا كلما أهدرنا زاد الطلب؟
1: طيب
0: معناها إيش؟ زيادة فاتورة الاستيراد. وكلما زادت فاتورة الاستيراد بنلاحظ ان في اماكن ممكن يزيد فيها او يرتفع سعره على حساب ايش الاماكن الاخرى. فاحنا باسرافنا احنا بنؤثر على كثير من الاسر، لانه بيرتفع السعر والمقابل ايش ان في اسر ما تقدرش ان تتحمل سعر ان تشتري مثلا كيس من القمح بسبب ايش، بسبب اهدار الخبز. الخبز هذا اللي احنا بنفسرها، احنا كلنا بنشوف اني قطعات خبز ناكلها وخلاص صح. طيب احنا هل احنا بننظر للخبز هذا او القطعة انها ارض وفلاح وحرث وريب الماء وحصاد وطحن وطاقة مستخدمة ومواصلات وتخزين؟ هل احنا بننظر للخبز كل العملية التي وصلت لنا هذا الرغيف الخبز؟ يعني لو نظرنا الى هذا الطاقة البشرية اللي اوصلت لنا هذا الرغيف، مش احنا انا اتعامل مع هذا الرغيف بمسؤوليه؟
1: فعلا.
0: انا اتعامل معه بحفظ.
1: أكيد.
0: انا اتعامل معه بشعور القيمه الذي وصلتنا. يعني حتى لما نجي نفتح الحنفي وبينزل لنا ماء، احنا بنشوف انه ما نزل لنا في الحنفي وخلاص، احنا بنشوف العمال كم عدد العمال اللي حفروا الابار والذي عملوا الماسورات التي توصل لنا او انابيب الماء. هل احنا بنشاهد هذا كله؟ احنا شفنا انه في شيء الله جميل الماء وصل لنا وبنغسل، لكن هل احنا بنشوف هذك العمليه؟
1: لا.
0: لو بنشاهد العمليه وكم طاقات بتحصل وبتهدر وبتستهلك وبتصرف وكم من اموال عشان توصلني هذك القطرات من الماء، مش احنا نحافظ عليه بشكل افضل؟
1: اكيد.
0: عشان هكذا لما النبي يقول لنا انه لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جار.
1: نعم.
0: ليش؟ لانه الادراك انه هذا النعمه ما جت لكش ببساطه، وإن تأثيرها يكون أيش؟ إحنا لو ما تعاملناش الجانب الاقتصادي، إن عين العدو علينا من خلال أيش؟ من خلال السلاح الاقتصادي، إن إحنا تعاملنا بموضوع الإسراف والتبذير بنظرة مختلفة جدا. طبعا الموضوع هذا هو بيطول شرحه لو دخلنا فيه، بس بنشوف إنه الوقت بينتهي، لكن لابد إن إحنا ننظر كيف نتعامل.
1: نعم.
0: مع رفع الاقتصاد الوطني.
1: أكيد.
0: وكل واحد يبدأ من داخل بيته بترشيد عملية الاستهلاك، وأن يكون عندنا وعي حقيقي ماذا نأكل وكيف نأكل وماذا نلبس.
1: فعلا. ختاما أستاذ سماح، كنتم معنا للحديث أكثر حول موضوع الاستهلاك الأسري والتبذير والإسراف. نشكركم جزيل الشكر على إثراء هذا الموضوع والطرح الجميل الذي استفدنا منه، وبإذن الله يكون المستمعون الكرام قد استفادوا منه أيضا. أخيرا، لا ننسى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مدحورا. الاعتدال صفة واجبة في حياتنا وفي حياة كل من حولنا لكي نحقق التوازن ونحقق الاستخلاف في الأرض كما استخلفنا الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام برنامج عالم الأسرة إلى الملتقى في الثلاثاء القادم مع موضوع جديد ولقاء يتجدد بمدربة المهارات الحياتية الأستاذة سماح الوادعي. تقبلوا خالص التحايا من الإعداد رجاء عز الدين وأيضا من التقديم البتول خالد وإخراجا وتنفيذا مباشرا سوسن مجاهد. إلى الملتقى، دمتم بخير، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ أين هذا العدو يعادينا في إسلامنا؟ في
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بعد، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أيها الحاضرون، أيها الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إن خير ما تواصل بتواصيه المتواصون وتهادى به المتهادون هو التواصي بتقوى الله والتناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. وكلنا كل بني آدم خطاؤون، ما من إنسان إلا وله هفوات، وما من إنسان إلا وله خطيئات، ولكن كما ورد كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون الذين إذا أصابهم ضائب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء هم المنجوحون الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا أمروا ائتمروا، وإذا نهوا انتهوا. الذين إذا ذكرهم الإنسان المؤمن بأيام الله وتعالى عليهم آيات الله وذكر لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نفعتهم وانصاعوا لها واعتمروا بها ووقفوا عند زواجرها فانزجروا لها. لا يكون الإنسان مستمر على خطيئته، مستمر في ذنبه، غافل عما يراد به. إذا كان الإنسان يسوي التوبة ويؤجلها من يوم إلى يوم، ومن أسبوع إلى أسبوع، من شهر إلى شهر، من عام إلى عام، فهذا وشيك أن يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات، وهو غارق في ذنوبه، مستمر في خطيئاته. وهنا لا ينفعه ندم، ولا ينفعه التوبة، ولا ينفعه الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة. من استمر في ذنبه وفي خطيئته وفي جرمه، سواء كان ظلما للمخلوقين وأخذا لأموالهم وأخذا لحقوقهم أو بلوغا بأعراضهم، أو كان لأمر آخر لو لم يكن إلا تقصير في الواجبات، ترك لبعض الفرائض، من تقصير في الصلوات مثلا، أو تقصير في صلة الرحم، أو تقصير في أو مثلا إساءة إلى الجيران أو إساءة إلى المؤمنين، مهما كان الذنب. والإنسان هو يعلم الجرم ويعلم الخطيئة. نادرا ما يتغفل الإنسان عن شيء يرتكبه ويعتقد بأنه لا ذنب عليه، نادر. والله يقول في أثر أو خبر: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني هذا أمر واضح، بسر الذنب. لا تريد أن أحد يطلع على يعني عليه منك أبدا. مثلا إذا كنت تغتاب الناس، فدليل على أنه جرم وأنها غيبة وأنه محظور أنك لو بدأ ووصل هذا الرجل الذي تغتابه وحضر عليك وأن تتكلم لقطعت هذا الحديث، هذا دليل على أنه جرم، دليل على أنه خطيئة. لو وصل إليك المغتاب الذي غتابته وأنت توصل الحديث أنك من توقف، هذا دليل على أن الغيبة محرمة. يعني ضميرك يقول لك وعقلك يقول لك أنها محرمة، لكن نفسك واستمرارك عليها وتعودك لها صيرت هاي غير قبيحة. كذلك النميمة، النميمة أن تسمع مني كلام في واحد بيني وبين هيك سوء تكامل، فأخذت هذا الكلام مني فيه ونقلته إليه. دليل على ذبحه أنه لو قال لك هذا الذي وصلت عنده الخبر وقال لا تواجهني عنده وتخبر لي بهذا القول أمامه أنك مستضعف، ولو كان حقيقة، لأن هاي ضميرك وعقلك يقول لك بأن هذا قبيح. نقل الكلام الذي يزيد الفجوة بين المؤمنين بين الأخوين هذا يسمى نميمة. تفتح الفجوة ويلزم منها العداوة. وهل جرى يعني إذا نزلت حديثي إلى خصمي فستنقل كلامه إلي وهكذا فيزيد العداوة وقد يصل بهم إلى حد القتل بسبب ما نزلت من الكلام. المفروض من الإنسان إذا بنقول المجالس بالعند الأمانات إذا سمع من أحد من المتخاصمين كلام في قبل الخصمة إنه لا يبلغ منه إلا الشيء الحسن لا يبلغ الرجاء ولا قد تسمى نميم لأنه يولد بينهم العداوة وقد تصل بهم العداوة إلى حد القتل وجوانت السبب فيها هذا نميم وإحنا واغلين فيها وواغلين فيها إلى حد كبير مجتمعاتنا الغيبة والنميمة. واكثر الناس بيقول النسوان النسوان آلات القيل والمجال ولا القيل والقال لكن الآن بدل الرجال مثلهم أكثر مجالس التخزينة ما أدخلوا من هذا نادرا يجوا الناس واشغلين في الحديث عن شؤونهم وعن أعمالهم وايش سووا في يومهم نادر البقية بنجي بيش قيبة ونميمة وكلام فارغ ما ينفعك ما بلا يضرك ولا ينفع المجتمع ولا ينفع أحد لا يعود على أحد من دينك إطلاقا. وكان الجدير بالمؤمنين أن يكون حديث في اجتماعات في ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني الذكر سواء كان استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير أو تلاوة قرآن أو تعلم هذا التعلم أفضل لأن مدارسة في العلم ساعة تعدل عند الله عبادة 20 أو 60 ألف سنة لأن بهذا التعلم يعلم الحلال ويعلم الحرام ويعلم الواجب ويعلم المندوب ويعلم المسنون ويعلم المكروه ويعلم المباح فتأخذ في العمل بالشيء وأنت عالم ما حكمه يعني تكون على بصيرة من دينك وكل ما يجي إلا بالتعلم فتأخذ مثلا في العمل وانت عالم بأن هذا فريضة والفريضة فضلها وأجرها كسبعين نافلة وإذا كنت في عمل نافلة تدري بأنها طاعة لله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك إذا كان مباحا دخلت فيه وأنت آمن من الوزر آمن من العذاب وإذا كان محرم تركته لوجه الله وكان لك على تركه لوجه الله أجر بس معظم المحرمات نحن جايبناها محرمات قلناها ما هي مجادة عندنا ما هي موجودة لكن إذا قرينا قرينا بها بأنها حرام تركنا وجعلنا على تركها من أجل النهي الشرعي ومن أجل الحكم الشرعي فيها لأن فيها أجر فعلى كل حال مجالس الذكر مجالس الذكر دفعة عند الله سبحانه وتعالى ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم بمجالس الذكر أو قال بحركة الذكر فارتاحوا فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط الرباط في الشرع الإسلامي هو أن تربط خيلك في ثغر من ثغور المسلمين يعني في حد ما بين المسلمين والكفار تنتظر المعركة بين المسلمين والكفار هذا الرباط أن تسافر من بلدك إلى ثغر من ثغور الإسلام تجلس فيه تربط خيلك أو تربط نفسك أي تجلس في هذا المكان منتظر ليش للمعركة بين المسلمين والكفار تكون حارسا لثغر من ثغور الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الجلسة في مجالس الذكر لتعلم معالم الدين وذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر هو الرباط وكررها ثلاثة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فوين أفضل عندما يجلسوا سواء النسوان في مجتمعاتهم في نقل مواصلة ولا نحوها وين أفضل يجوهم هدفة لا تخرج المرأة من جلسة ثانية ثانية وش جلسة ثانية هم كثروا هدفة كل واحد يتكلم إيش كل واحدة تتكلم من فمها ولا حتى حد يسمع وقد يكون كلام فارغ أو يكون كلام سيء نغيبة أو نميمة أو نحو ذلك
6: ولو سألها بعد ما خرجوا داروا الحديث فالمجتمع لا نهيدا ليش بيه وصجت الناس ولأنها بالجهدف والثانية بالجهدف والثالثة بالجهدف والكل بيهدفهم ومسمعين ما بقي حد. وين أفضل أن تكون هذه التلاوة القرآن أو استغفار أو تسبيح أو صلاة على النبي وآله أو تهليل أو غير سجي الناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من قالها مرة غرس له قرصة شكلة في عرصات الجنة، يعني بالطبع الإنسان يعني ينظر أن كان كبير هذا الكلام الفارغ إذا ما كان عليه منعك من الشيء معه، لكن قد يكون عليك وبال. والجلسة التي تكون استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تلاوة القرآن أو وعظ أو إرشاد تكون لك كل لحظة من لحظاتها تجعل لك إيش؟ في الجنة نصيب، تجعل لك في رضا الله سبحانه وتعالى نصيب. هذه التقوى، التقوى استشعار أنك أمام الله سبحانه وتعالى وأنه يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم خائنة عينك وخائنة قلبك وما يخفي صدرك. فإذا كنت تستشعر هذا الشيء فلن ترتكب معصية قط، وإذا ارتكبت على غفلة تذكرت أن الله يراقبك فاستحييت منه وراجع. وجد استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى وجعلها لك على بال دائما وأبدا أينما كنت وحيثما كنت، هنا تجري منها الخشية الحياة من الله سبحانه وتعالى. ما يستطيع واحد مننا أن يقترف شيء من هذه المعاصي أمام من يعظمه من الناس، معالم كبير ولا رجال كبير، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليستشعر الإنسان أنه يعمل هذه الأعمال أمام عين الله سبحانه وتعالى وتحت ثوبه وبصره، لأنه يعمل خائنة العين ومسك الصدور، ومع ذلك له ملائكة مع كل إنسان من الله سبحانه وتعالى ملكان موكلان به يعدان عليه أنفاسه ويسجلان جميع ألفاظه وجميع حركاته وسكناته، ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عتيد. مش لم تستشعر هذا الشيء، سواء أنت في خلوة أو أنت في محضر، أنت في بيت من بيوت الله أو أنت في بيتك، أنت في مزرعتك، أنت في دكانك، في سوقك، في قفرة، وين من تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبك هو بذاته وأنك تحت سمعه وبصره وأنه عالم بجميع حالاتك وبجميع حركاتك، ومع ذلك أن لديك منه رسولين ملكين موكلين بك يعدان عليك أنفاسك ويسجلان حركاتك وسكناتك ويسجلان ألفاظك. إذا استشعر الإنسان هذا الشيء سيكون في قلبه خجل من الله سبحانه وتعالى أن يمارس أي عمل سيء يستحي أن يطلع عليها البشر، سيستحي من الله سبحانه وتعالى وسيخشى ويخاف ويرادل. انظر هذا يعني هذه الآيات آيات عظيمة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا إخبار عظيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الخاطر في حال البال الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن برحمته ما يسجله ولا يكون على حساب ولا حجاب الوسوسة هذا، رحمة منه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا تهدي لا يقدر أنه بعيد عنا أو أنه ليس في متناولنا أو أنه في حصن حصين عنا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذا أردناه أخذناه أخذ عزيز مقتدر في لحظة في لمحة بصر في أقل من ذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان الملكان موكلان به، لأن كما سبق وقلت لكم لله سبحانه وتعالى على كل ذي نفس منفوس من البشر ملكان موكلان به، ملكان بالنهار وملكان بالليل. فعند إبداء الليل يهبط ملائكة الليل وملائكة النهار لا زالا ملكا النهار لا زالا دائمين، ثم يصعد ملائكة النهار عند إبداء الليل، وفي آخر الليل تهبط ملائكة النهار وملائكة الليل لا زالوا قائمين عند من وكلوا بهم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهد له ملائكة الليل وملائكة النهار في الفجر. هذا من فضائل صلاة الفجر أنه يشهد من قبل ملائكة الليل ومن قبل ملائكة النهار جمع، فيسجل في صحائف النهار وفي صحائف الليل. وكذلك لا يبعد في الليل في المغرب كذلك، ما يكون كذلك لأنه طرف النهار والليل كما أن الفجر طرف النهار والليل. نعم. فهؤلاء الملائكة مأمورون من الله سبحانه وتعالى بالمراقبة للإنسان وبأن يسجل ما يعمل. فقالوا إن أحد الملائكة أحد الملكين يلتفت كتف الإنسان الأيمن والآخر كتف الأيسر، أحدهما على الأيمن والآخر على الأيسر، فالذي على الجهة اليمنى يسجل الحسنات والذي على الجهة اليسرى يسجل السيئات. وفي الآية ما يدل على أنه يسجل جميع الأقوال، وفي آية أخرى ما يدل على أنه يسجل جميع الأعمال. ولذا قال كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون ليش العمل سواء كان العمل قولي أو فعلي. ثم تطوى هذه الصحائف عند موت الإنسان وتدرج في درجها حتى يوم القيامة. ثم يؤتى الإنسان كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. فأما المؤمن فتمحى سيئاته، ليش؟ لأنه يجدد لكل جنب توبة، والصغائر تكفر في جنب اجتناب الكبائر وعمل الواجبات، ومع ذلك الذي محص بالبلاء فيحسب له ذلك البلاء محوا لبعض السيئات الصغائر. وكذلك النوافل والحسنات، النوافل من صلوات وصدقات وما إلى ذلك أيضا تكفرها تتعاون كلها وتسجل الميزان. فيقول عندما يعطى كتابه بيمينه ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. قلت إني علمت وأيضا بأني سألت الله سبحانه وتعالى، فلهذا كنت أحدث لكل ذنب توبة، وكنت أتوكل الكبائر، وكنت أترك المعاصي، وكنت أعمل جميع الواجبات، وكنت أحاول أن أستكثر من الخيرات، أن أستكثر من الصلوات النوافل ومن الصيام النوافل ومن الاستغفار ومن التسبيح ومن التهليل ومن التحميد ومن ذكر الله ومن كتاب الله من تلاوة كتاب الله. لو لم يكن للإنسان سواء رجل أو امرأة إلا قل هو الله أحد والفاتحة، يكررها الفاتحة بثلث القرآن والصمد بثلث القرآن، فمن ترى الفاتحة والصمد فكأنما ترى القرآن. إذا هو يكررها توجد هذا الأجر العظيم، بدل ما يحدث ما لها معنى أو يتحزمل أو يغرد أو ينشد أو يتبر له كلام فارغ، يكرر تلاوة الفاتحة والإخلاص، يكرر ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا هو المرأة بتقرأ ولا الرجال بيقرأ في مستويات ولا في القرآن، يكرر معذرة بيبن يقرأ يتدرسه يعيده يذاكره يراجعه، وكان له حسنات عند الله سبحانه وتعالى مجالس ذكر. هذا يعني سبب الغفلة حب الدنيا، حب الدنيا، والدنيا ألوان وأشكال ما هي مجرد المال. قد يكون من الدنيا الراحة لأنك من تبدع أنك خزن وانت بينه خبرة وذيه مغتابة وذيه نمة وذيه نقلطه وليه نمرخه ونتكلم في أعراضا، يعني يدري ساعة واحد أسبوع تاخذينه و يعني يقطع الوقت يتحلى الوقت. لكن ذكر الله سبيل، اسمع النواه وكذا سبيل على السمع، وهكذا ما من طاعة الله من شيء إلا ويأتي بكم، وما من معصية الله من شيء إلا ويأتي بشهر. بعض المرات يقول في صعوبة المعصية، لكن لا حلاوة وعليها طلاوة، لأن الشيطان ما منعه. بضرب لكم مثلا، تروا في رمضان لما كان الأجور مضاعفة في رمضان، يقول ناخذ فيها الفريضة، والفريضة 70 دليل، وحدد أي شيء وإيش ما هو نوعها، أي نوع من أنواع العبادة هي 70 دليل في رمضان. فيديو الإنسان النهار يشتري

0: تلاوة القرآن ولا في ذكر الله، أي ذكر من أنواع ذكر الله، كم كان يكون أجل وكم رصيد؟ ما هو سوى ذاك اللي بعد مقبل على خدمته طول يومه وطول ليله، وذاك اللي النهار راتب والعجين مشفر والعجين ما بلا يفطر، هي يفطر في لحظات ويرجع يخزن وبيختار أخذ سلمك إما عند باب دكان ولا على رصيد فنوت وفي الظلمي وفي القصاوير وفي البرد، وعاد له في باب دكان ليعد تعيش من على طرف حين يدخل ليعد آخر في حين يخرج، يعني أمور تاع مكيف. وعباد الله الصالحين في مساجد مفروشة بأفضل الفراش ومنورة بأفضل النورة والبويات وأيضا شرجات كهرباء، وحاد يجوبه بقور في بعض المساجد وأرياح طيبة وكتاب الله، وقال الشيطان لا لا تبعد هنا يا ذاك فجرة ضبح ما عاد يجي حل وبني طاوي من النوم تشكل أخرج عارضي وفي طيبة ونميمة، وحتى لو كان لنا طيبة ونميمة لكن خسر خسارة عظيمة لأنها بتضاعف الحسنات بتضاعفت الأمكنة وبتضاعفت الأوجه. عندما يخسر تلاوة كتاب الله يخسر أيضا ذكر الله، يخسر الصلاة في جماعة، صلاة المغرب في جماعة، صلاة العشاء في جماعة، صلاة الفجر في جماعة، صلاة الظهر في جماعة، صلاة العصر في جماعة، في وقتها الاختياري كل هذا ايش؟ خيرات عظيمة وأجر عظيم. هذا في الرجال، أما النسوان حدث ولا حرج، ما أن عليهم لازم ما بلا براد وكد وتبقى شروق وعروق وهي مدرج وراء الهان اللي عندك وراء كراشها، ولا تقلب خدمه ولا تذكر الله ولا تذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تدي حسنه. طيب ما قلنا لهذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق، ما أمرنا بهذا الفن، لا بأس، يعني لنا أجر في أن نربي مواشي، لنا أجر في أن نبتني أموال، في أن نكسب الأموال من أجل أن لا نحتاج الناس ولا نتكفف، هذا فيه أجر. لكن يفهم من الصحيح أجمله في الطلب، ما نجوه رائع طول الوقت وحنا في شجع في يعني براج مع أي واحد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، ولا أن يصلي صلاة وهو يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى، ما حد يجلس جلسة وهو مقبل بقلبه وبكيانه كله إلى الله سبحانه وتعالى، هذا خسارة، خسارة عظيمة، سواء على رجل ولا على مرأة. لو أن الإنسان يوزع وقته ويجعل له برنامج يوم برنامج عمل يوزع بين أعمال التكسل والسعي من أجل أن يعود على عائلته ما يكفي هوياها ولا يحتاج الناس، وبين العبادة الواجبات لا تقصر فيها كائنا ما كانت وفي أي ظرف مضروب على ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا إلا وسعى، ما كلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها كما أخبر في كتاب. لكن هناك خمسة فروق اليوم نجم نتبخى عليها على ثلاثة، ليش ما بنحرص على الجماعة فيه؟ حتى النساء بعضهم عندما يجاري صلاة النساء جماعة إطلاق عند مستطاعتها صلي هي ورحمتها هي وعمتها هي أمها أيوة عن بيتها نسوانهم يجتمعوا يصفوا صف واحد يهضوا وحدها منهم وسط صلي في الجماعة كده ناجر فراجع دائم، هذا غفل. ودليل على ما عندنا اهتمام في الطاعة اهتمامنا بالدنيا، ما الدنيا عارفين تفاصيلها، تعرف المرأة والرجال جمعة ويحين يفش ورقات ويحين يغطفوه ويحين يمرقوه ويحين دائما رغبهم كلمة، لكن أمور دين اللي يخلقوا من أجلها ما عندهم. من ذا الحين بدهم يمدحوا ويسألوا، حتى حال بعضهم يسحرون كثير من الأشياء. شو على حد يدري ما هي دالي، ولا أحد يدري ما هو دالي، وزيها ما هي جايزة منها ما تعرف أسرع، ما تتعلق بالحيض ولا تتعلق بالنفاس ولا ما لا. لا انت واذا تأجل ما مرك طيب عد شهر ولا حول ان انت سألها لما يظهر عند عام، وبعضهم يرجع تجرى العكس حاجة. والله يقولوا تعاونوا على البر والتقوى، ومن عاونة على البر والتقوى ان نتعاون على هذه الاشياء، على تعلم الدين، تعلم معالم الدين. اذا كان الرجل يعني له نساء يحاول ان يذكرهم وشبه به يخلوا من امور دينهم ويعلمهم، اذا ما يقدر يستطيع يعلمهم يسال لكن يعلمهم، يعود من عند العالم بما قد كسبه منهم من علم حتى يحب الله. اما الان قبه مدارس وقبه مقرا، ولكن عاد به قصور، لا زال القصور موجود. نحاول دائما وابدا أن نستشعر أننا مقصرون، الإنسان يستشعر أنه مقصر هو بيتشجع ويعني يقبل على العمل، لكن إذا عنده ميدو كامل فهذا أول الهام. أكثر الناس يقول ماذا العلم، هذا حد كل ذلك ماذا ما عليه، لكن قالوا سيدي محمد يحرفه دي حبيبه الله مرة قالوا في لحظة قالوا يا أبو هاشم ماذا الحين كل مجداري مال ما عليك؟ قال أنا ما شاء الله علم هاشم، قال لي ابن قرام مزي كم قال سنين وشلو ما بدنا جاري كل مال ما عليك. هذا ادعاء كمان مصيبة يحول بينك وبين التعلم، ما عاد يخليك تستمع نصيحة ولا تستمع مواضع ولا تتعلم من أحد أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، وأن يأخذ بأيدينا وأن يقود نواصينا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا، وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا على يديه بحق لا حق عليه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.

كنت

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في الماء.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه،

0: مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، صل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعز به، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم لنا

0: بصير.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السخاء شجرة ثابتة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة. والبخل شجرة نابتة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار.
2: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
3: آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: أرجه. أرجه فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير، وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. والمعنى: أخرهما ولا تقتلهما حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين في أمر موسى عليه السلام، بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر، فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير، سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
4: حداثة الغرب عنوان التنمية البشرية، ويركزون تحت هذا العنوان على تنمية المواهب والقدرات وإكساب الفرد، إكساب الشخص المواهب والقدرات في مجال معين بحسب المجال الذي يدرس فيه أو يتعلم فيه في التنمية البشرية. وقد يضيفون إلى ذلك القليل من القيم العملية التي لا بد منها للنجاح في عمل معين، وهذا جانب محدود في بناء الإنسان وتربية الإنسان. ولذلك فهم يغفلون ويهملون الجوانب الأخرى ذات الأهمية الكبيرة. هذا جانب مهم ولكنه جانب محدود فيما يحتاج إليه الإنسان في بنائه وإعداده وتهيئته لأداء مهامه في هذه الحياة. وهم أيضا لا يكتفون بأنهم أهملوا أو أغفلوا جوانب معينة من أهم المبادئ، من أهم مكارم الأخلاق، من أهم الفضائل، من أهم محامد الصفات التي لا بد منها لإنسانية الإنسان، لكماله الإنساني حتى يتميز عن بقية الحيوانات. هم لا يكتفون بإغفال تلك المبادئ العظيمة، مكارم الأخلاق تلك المهمة، إنما أيضا يربون الإنسان تربية سيئة وفاسدة بنقائضها، فيكون الإنسان بالنسبة لهم قد امتلك مواهب أو قدرات معينة لأداء بعض الأعمال، ومن منطلق التركيز على الجانب المادي أهم شيء عندهم أن يكون هذا الإنسان إمكانية للإنتاج المادي بأقصى ما يمكن، بأقصى ما يستطيع أن يصل إليه في ذلك، وأهميته عندهم هي بهذا الاعتبار. كم هي قدرته الإنتاجية في الجانب المادي، لأن توجههم مادي بحت، أهملوا كل الجوانب الأخرى. ولذلك مع ما يكون الإنسان قد اكتسبه من قدرات في ذلك أو مواهب أو اكتسبه من خبرة في تلك المجالات، فيكون عنده في الجوانب الأخرى خلل كبير، وتظهر منه سلوكيات سيئة، أعمال سيئة، مفاسد كبيرة تحطه عن المرتبة الإنسانية، وتكون لديه قابلية للانجرار وراء الشهوات والأهواء بدون أي ضوابط ولا قيود، فنتج عن ذلك مفاسد واختلالات كبيرة في واقعهم الاجتماعي. أضاعوا جانب الأخلاق والقيم الفطرية في أكثر الأمور كما قلت، ما عدا جوانب محدودة منها لا بد منها للنجاح في الأعمال الإنتاجية المتعلقة بالجوانب المادية. فهم لم يتعاملوا مع الإنسان كإنسان بما وهبه الله من كمالات إنسانية وبما يميزه عن غيره من الحيوانات، هم يتعاملون معه كحيوان مثل بقية الحيوانات تماما، ما عدا ما يمتاز به من قدرات إنتاجية مادية. أما بقية كمالاته، فضائله، دوره، ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في واقع الإنسان باعتباره يميزه عن بقية الحيوانات، فهم يغفلون ذلك تماما. واقعهم فيما نتج عن ذلك من سلبيات ومساوئ كبيرة يشهد، والأزمات والمشاكل التي لم يجدوا لها حلولا في واقعهم الاجتماعي وغيره أصبحت واضحة، وإنما يحاولون أن يصدروا أيضا تلك الأوبئة بالذات إلى مجتمعاتنا الإسلامية، حتى لمن يتأثر بهم عندما ينبهر بما حققوه من نتائج في المجال المادي، النجاحات الكبيرة في التصنيع، في الابتكار، في الاختراع، في الرقي المادي، يصدرون له بدلا من أن يستفيد مثلا في الجوانب تلك نفسها، الجوانب الصناعية، النهضة الصناعية، الابتكارات، الاختراعات المستندة إلى الجانب العلمي، الاستفادة العلمية في ما يتعلق بالعلوم نفسها، علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المهمة، يصدرون له بدلا عن ذلك الأوبئة والمفاسد الأخرى، مفاسد والأوبئة التي هي سيئة جدا في واقعهم الاجتماعي، في أسلوبهم وتعاملاتهم وتصرفاتهم السيئة، دون أن يمكنوه من الاستفادة منهم في تلك الأشياء المهمة. ولذلك هم يستهدفون في عالمنا الإسلامي من يمتلك المعرفة العلمية التي يمكن أن يخدم بها أمته وشعبه، استهدفوا آلاف العلماء الإيرانيين بالاغتيالات، جعلوا منهم هدفا أساسيا الاغتيالات والاستهداف. استهدفوا في العالم العربي البعض مثلا في العراق وفي بلدان أخرى إما بالاغتيالات وإما بالاستقطاب والاستحواذ عليهم والسيطرة عليهم وتسخيرهم في خدمة الغرب نفسه وليس في خدمة بلدانهم والشعوب.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: إليك أنبنا طمعا في نيل رضا رباه، سمعنا وأطعنا فارزقنا نورا،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الغرب والمسيح. أقول فيها: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. خير تعبير عن علاقة الغرب بالمسيح، فصفيرهم وتصفيقهم يجعلهم نسخا طبق الأصل لكل الوثنيين. في هذه الكلمة إشارة إلى أو رد على من يعتبر أن الغرب مسيح، يقول الغرب المسيح. في الحقيقة كلمة المسيح القرآن يسميهم نصارى ولا يسميهم مسيح ولا يسميهم مسيحيين، بل هذه تسمية فقط غالبة وليست من باب الحقيقة ولا تعبر عن الحقيقة، بل هي تتنافى مع الحقيقة، لأن المسيح عليه السلام كان نبيا صالحا، كان نبيا مؤمنا تقيا، والغرب لا يمثله أبدا. كان يمثل السماحة، كان يمثل الأخلاق، وبالتالي عندما نقول فلان مسيحي يعني أنه يتخلق بأخلاق المسيح أو يدين بدين المسيح، وهم ليسوا كذلك. مثل ما نقول فلان محمدي أو من أمة محمد صلى الله عليه وآله، فهذه الكلمة أيضا لها مسؤولياتها، مسؤولياتها الكبرى. وكون الشخص محمديا يعني أنه يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا عندما يكون إبراهيميا، للأسف الآن في عصرنا صارت هذه التسميات يعني كأنها متجر، الشخص يسمي نفسه كما يشاء وكما يرغب، يزكي نفسه بذلك. أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، هكذا هؤلاء. فالمسافة بين الغرب والمسيح عليه السلام مسافة بعيدة جدا. هم أعداء المسيح، هم المناوئون الكبار للمسيح، حظهم من المسيح عليه السلام هو ذلك المكاء والتصدية. المشركون كانت علاقتهم بالله هي ذلك الصفير والتصفيق، مثل ما نراه في الأقوام البدائيين الذين يشعلون نارا ثم يتراقصون حولها، هكذا هؤلاء في الغرب. كل دينهم عبارة عن طقوس، ولذلك نرى الكنيسة ونرى البابا نفسه كيف يتلاعب بدين المسيح، وكيف يعرض عن تعاليم المسيح عليه السلام الموجودة الباقية الآن حتى في الأناجيل الآن موجودة. مثال مثلا رفعه لعالم المثلية، وتأييده للمثلية، وتأييده لكل انحرافات الاجتماعية، ووقوفه مع الكيان الصهيوني، وعدم ردوده على الكثير من المظالم التي تقع في الأرض، مع العلم أنه يرد أحيانا على أشياء بسيطة جدا، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضايا حقيقية تجدهم بعيدين جدا. طبعا هذا ما يسمى بالذين يتمسكون بالمسيحية أو بالمسيح عليه السلام، وهم يعني النصارى البابا أو غيره. فكيف بغيرهم من الذين طبعا يغلب عليهم الإلحاد وتغلب عليهم المادية، وما يسمى بالمسيحية مجرد فقط شعار أو مجرد لباس يلبسونه فقط ليتلاعبوا بالآخرين أو يكذبوا على الآخرين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء في حقيقتهم مثل الوثنيين. الله تعالى يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء أيضا المشركون كانوا يتصورون أنهم أولياء المسجد الحرام وسدنة المسجد الحرام، وأنهم يعني مثل ما السعودية تقول خادم الحرمين الشريفين وبلاد الحرمين وبلاد التوحيد، هكذا أسماء. يعني البشر يعني يتصورون أنهم من خلال الأسماء سيغيرون الحقائق وسيخدعون الله سبحانه وتعالى وسينالون الجنة بهذه الدعاوى، وهم كاذبون. الله تعالى قال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. البيت الحرام، المسجد النبوي، الشعائر المقدسة، عرفات، هذه في قلوب المؤمنين الصادقين. نعم هي موجودة في الجغرافيا الحالية، جغرافيا السعودية، ولكن في حقيقتها هم أبعد الناس عنها. هؤلاء مثل ما كان أبو لهب قريب عم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبيته قريب من بيته، ولكن ما أبعد المسافة بينهما. المسافة بينهما كما بين السماء والأرض، لأن المسافة الحقيقية هي مسافة الأعمال والقلوب والمشاعر. إذا النفوس زوجت، أما هؤلاء فبعيدون جدا. ولذلك الله تعالى قال: إن أولياؤه للمتقون. الآن عندما تقول السعودية أنها سادنة للحرمين وتولى شؤون الحرمين، هي فقط تكذب على نفسها وتكذب على المسلمين.
ثم قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يعني هؤلاء ما حظهم من الصلاة هل هي الصلة حصول الصلة مع الله؟ لا، هذه الصلاة عندهم مجرد لهو ولعب، يعني هم تعودوا على اللهو واللعب، فلذلك تحول الدين عندهم إلى طقوس، إلى رسوم، إلى أعراف، إلى تقاليد، مثل ما نرى الآن في بعض الدول وفي كثير من الدول الإسلامية يقولون نحضر مسلسلات بمناسبة رمضان، ويعتبرون أن ذلك تعظيم لشهر رمضان، ونحضر فوازير، ويحضرون كل أنواع الانحرافات والفسوق والفجور، ويصورون ذلك احتفالا اهتماما بشهر رمضان، وهكذا مع المولد النبوي الشريف، وهكذا في المناسبات المختلفة. إذن هؤلاء دينهم مكاء وتصدية، مثل ما نرى الكرنفالات الكبيرة في الغرب بمناسبة عيد الميلاد المجيد كما يسمونها، عيد الميلاد المسيح عليه السلام، يعني كل الانحرافات، كل أنواع الفسوق والفجور كلها ترتكب. يعني هل هذا هو المسيح عليه السلام الذي كان يدعو إلى العفاف والطهارة والأخلاق والسماحة، وكما هو موجود في كتبهم، هم يذكرون هذا في كتبهم، فلذلك الدين عندهم أصبح مجرد هذه الرسوم. للأسف حتى المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتبعن سنن من قبلك حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال ومن يعني اليهود والنصارى، المسلمون يتبعونهم، وبالتالي تحول الدين كذلك إلى رسوم وطقوس وأعراف وتقاليد لا علاقة لها بروح الدين ولا بمقاصد الدين ولا بالتقوى ولا بالعبودية الحقيقية التي أمرنا بها. الدين هو مجرد هذا الصفير والتصفيق الذي هو مجرد لهو ولعب ومجرد عادات تميز بها. يعني حتى الدين عند بعض الناس أصبح مجرد أعراف قبلية أو أعراف وطنية وليس دينا إلهيا، بحيث يحض على الصلاح وعلى التقوى وعلى الإيمان. ولذلك علاقة عندما يقول شخص الغرب المسيحي هو كاذب في ذلك، ويستغفر الله تعالى من هذه الكلمة، هذا الغرب لا علاقة له بالمسيح، شتان بينه وبين المسيح عليه السلام. لو شبهنا هذا الغرب بقوم لوط، لو شبهناه بقوم عاد وثمود لكان ذلك هو الصحيح، أما تشبيهه بالمسيح عليه السلام فهو مثل ما كان اليهود والنصارى يقولون عن إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام منهم بريء، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إيران قدمت التضحيات ولا زالت حتى اللحظة.
2: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
3: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
4: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
5: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
6: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
7: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
8: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
9: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافاً للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: فتاوى
1: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

استغلاله، هي القوة الاستغلال هو ما يخدم أهدافها وما يعزز من قوتها. لهذا تجد المتخابون عمره تمضي 40 سنة وهو على وضعية واحدة والدنيا أمامه مغفلة، لأنه ساقط، لأنه جانب، لأنه معرض بذهنيته. فمتى يمكن أن يعرف أن هذه الحركة أو هذا الحدث أو هذا الأمر الطارئ هو مما سيخدم الحق أو مما سيكون أيضا من العون لأهل الحق في ضرب أهل الباطل؟ لا يفهم شيئا من هذا.

قدمت أمام كل حد وأنا أقول دائما وأصدق، المؤمنون هم من قال الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا، وكلمة زادهم إيمانا تعني الكثير من صور الحدث التي تعزز الإيمان في نفسك. قد يكون ذلك الحدث الذي يخوفك به الآخرون هو ما زادك إيمانا من جهة أنك اكتشفت أن تحققك وأن عملك كان في محله، أوليس هذا من جهة الإيمان؟ فتكون واثقا من نفسك وواثقا من عملك.

0: يبعد من جرائمه في لبنان قبيل يوم من مفاوضات مباشرة مع السلطة اللبنانية. والشيخ نعيم قاسم: العدو لن يحقق أهدافه وليس أمامه إلا اليأس. حزب الله يلاحق جيش العدو بالمحلقات الانقضاضية، ومخاوف صهيونية من محلقات أكثر تطورا بحوزة الحزب. شهداء وجرحى في اعتداءات صهيونية على غزة والضفة والقدس. ومتحدث حماس يستهين تغاضي ممثل مجلس ترامب عن خروق العدو للاتفاق. سخط في الداخل الأمريكي إثر تجاهل ترامب لأزمة ارتفاع أسعار الطاقة. والتقارير الاستخباراتية تفضح سرديته وتؤكد أن إيران تحتفظ بأغلب مخزونها من الصواريخ. قمة مرتقبة بين ترامب ونظيره الصيني. ملفات شائكة على الطاولة أبرزها الفشل العسكري الأمريكي أمام إيران. مكتب المجرم نتنياهو يعلن زيارته إلى الإمارات سرا خلال الحرب على إيران. وبلومبرغ تكشف عن تراجع في إنتاج السعودية من النفط هو الأكبر منذ عام 90. وفي النشرة: عروض كشفية لآلاف الطلاب وفعاليات ختامية للمدارس الصيفية في عدد من المحافظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة المسيرة، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ورطة المجرم ترامب ترافقه في زيارته إلى الصين. المطلوب من الأخيرة ضغوط باتجاه إيران لإخراجه من مأزق هزيمة شاملة. والصين لا تبدو متحمسة للتجاوب، وإن أعلنت رغبتها في حلحلة الملفات العالقة، فهي كانت ولا تزال جزءا من أهداف الحرب عبر التحكم الأمريكي بإمدادات الطاقة الإيرانية، كما حصل في فنزويلا. وأكثر من ذلك إسقاط نظام من أهم حلفاء الصين في منطقة غرب آسيا. لذلك تبدو بكين أكثر تشددا إزاء تحقيق المصالح الأمريكية، وإزاء غطرسة أمريكية تحاول أن تأخذ من الآخرين دون مقابل أو بمقابل محدود. ذهب ترامب إلى بكين مثقلا بملفات شائكة، إلا من ثرثرة لم تتوقف يوما بشأن تدمير القدرات الإيرانية، قبل أن تفضحه تقارير استخباراتية أمريكية بالقول إن إيران تحتفظ بأغلب مخزونها الصاروخي، بل استعادت العمل في 90% من المنشآت الصاروخية. وإلى جانب تداعيات الإخفاق، يتوسع الإحباط في الداخل الأمريكي مع أزمة في أسعار الطاقة بلا أفق قريب للحل. وما زاد الطين بلة هي تصريحات المجرم ترامب الذي تجاهل معاناة مواطنيه بقوله إنه لا يفكر في الوضع المالي للأمريكيين، وإن الأمر الوحيد الذي يهمه هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية حد زعمه، لتنفجر موجة من السخط إزاء رئيس جمع بين الفشل والحماقة. وأسوأ من ذلك أن يعود إلى خيارات التصعيد بعد العودة من الصين، حيث تؤكد الجمهورية الإسلامية الجهوزية لكل الخيارات وإن عدتم عدنا.
1: الهدنة القائمة حاليا هي موشكة على النهاية، وهي هدنة هشة. احتمال التصعيد قائم واحتمال كبير. موقفنا المعلن ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف هذه الأمة ويستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، في إطار ذلك أعلننا موقفا واضحا، لسنا على القياد، نحن في مواجهة العدو الإسرائيلي الصهيوني وشريكه الأمريكي. اتجاهنا هو للتصعيد إلى التصعيد من جديد. إذا استقرت الهدنة فلا شك أن جولات أخرى قادمة. هنا عبارة عن هدنة لجولة. صراع مستمر مع العدو.
0: إذن صعد العدو الإسرائيلي من جرائمه في لبنان قبيل يوم واحد من مفاوضات مباشرة مع السلطة اللبنانية برعاية أمريكية في ظل رفض شعبي واسع لهذه المفاوضات. وفي قطاع غزة أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته في قصف للعدو قبل أيام على مدينة غزة، كما أصيب آخرون في مخيم المغازي وسط القطاع، كما جرح 5 معظمهم أطفال بنيران العدو في بيت لاهيا. وفي الضفة الغربية استشهد طفل برام الله، بينما استشهد شاب في القدس المحتلة. أما في إيران فقد أكد الرئيس الإيراني أن أحلام الأعداء باستسلام وخضوع الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، فيما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ والمسألة انتهت، لما أكد ممثل قائد الثورة بالحرس الثوري أن جاهزية قوات الحرس في مناطق مثل مضيق هرمز تظهر أن إيران إذا أرادت فلا قوة تستطيع مواجهتها. إذن نرحب بشبكة مراسلينا بداية من لبنان الزميل محمد الزبيدي، أيضا من طهران الزميل علي جعفر، ومن غزة الزميلة دعاء روقة. أبدأ معك محمد لتعطينا نبذة تفصيلية عن آخر المستجدات في لبنان سواء سياسيا أو عسكريا.
2: نعم أخي عبد السلام، بداية عسكريا ميدانيا العدو الإسرائيلي صاعد من اعتداءاته عبر غارات مكثفة، عشرات الغارات التي استهدفت عشرات البلدات والقرى الجنوبية، كان آخرها يحمر الشقيف وأيضا جرجو عيت الجبل حداثة حارس دير الزهراني وجرجو والعديد من البلدات التي استهدفها بغارات مدمرة، عدا عن الطيران المسير الذي صعد اليوم وكان تصعيدا لافتا استهدف 8 سيارات في أكثر من منطقة، على أبرزها منطقة الجية والسعديات وأيضا صيدا، وأسفر عن ذلك 8 شهداء أو 9 شهداء، 3 منهم طفلان أو 3 أطفال. إذن في السياق تصعيد صهيوني واضح لافت، محاولات توغل في بعض المناطق كما جرى في القوة التي تم كمين للمقاومة الإسلامية لها، وكما كمنت المقاومة الإسلامية لها في من بلدة رشاف إلى حداثة، وهو البيان رقم 11 اليوم. نحن أمام 11 عملية بالمقابل للمقاومة الإسلامية. هذه البيانات حصرت بين 3 تجمعات تم استهدافها، دبابتي مركافة، آليتين عسكريتين، جرافة D9، أيضا قوة عسكرية تم استهدافها، موقع البلاط المستحضر أيضا تم استهدافه. واللافت بالبيانات اليوم هو البيان رقم 11 والذي جاء تفصيل البيان العاشر، والذي أكد في قدرة المقاومة الإسلامية استهداف قوة مؤللة من آليتين عسكريتين وجرافة D9. استطاعت المقاومة الإسلامية أن تكمل بهذه القوة ما بين الطريق الواصلة بين منطقة بلدة رشاف وبلدة حداثة، واستطاعت أن توقع فيهم قتلى وجرحى ليعاود العدو الإسرائيلي مستغيثا بالطيران الحربي والطيران المسير، محاولا سحب ما يمكن سحبه على مستوى الآليات التي تم تدميرها، لتقوم المقاومة الإسلامية باشتباك المباشر عبر الأسلحة الرشاشة وإحداث أيضا تنكيل بهذه القوى مرة ثانية. إذن نحن أمام كمين يمكن اعتباره كمين مركب على طول هذه الطريق التي تربط بين بلدة رشاف وبلدة حدثة. المقاومة الإسلامية استطاعت خلال اليوم وخلال الأيام التي مضت أن تطلق العديد من الطائرات المسيرة الانقضاضية، وهذا ما أشار إليه الإعلام العبري وتحدث أن يوم أمس كان يوما قاسيا وطويلا، استهدفت المقاومة بعدد كبير من الطائرات المسيرة إذا نحن أمام مشهد استنزاف. استطاعت المقاومة الإسلامية حتى اللحظة أن تدخل هذا العدو الإسرائيلي ضمن دائرة استنزاف كبيرة جدا، وبالتالي نحن أمام تهديد بالنسبة للمسيرات الانقضاضية. التهديد يتحول كما يقول الإسرائيلي من تهديد تكتيكي إلى تهديد استراتيجي. على المستوى السياسي باختصار، السلطة يبدو أنها مصرة ذاهبة إلى مسار التفاوض المباشر. المقاومة الإسلامية أبدت موقفها، لا نقبل بالتفاوض المباشر، نحن مع التفاوض غير المباشر، التفاوض الذي يحفظ لبنان سيادته وأيضا يطبق الاتفاقيات. ما هو جديد في هذا السياق هو الحديث الذي رشح في الإعلام عن أن السلطة تحاول أن تضع موقفا إلزاميا بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي الأمريكي، وهو وقف إطلاق النار كشرط إلزامي للدخول في هذه المفاوضات. يوم غد سيكون يوما واضحا في طبيعة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما يتعلق بهذا المسار التفاوضي الذي أكدت المقاومة أنها ليست معنية به ولا بنتائج. نعم
0: نعم محمد، أنتقل إلى طهران ومع الزميل علي جعفر. علي، ضعنا في آخر مستجدات الوضع لديك.
3: نعم عبد السلام، القضية حسمت. الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة رسخت قبضتها المحكمة على مطار هرمز، وهذا ما أكدته الرئاسة الإيرانية. القوات المسلحة الإيرانية وسعت نطاق سيطرتها وتحكمها في مضيق هرمز ليشمل ما بعد جزيرتي هرمز وهنجام في منطقة استراتيجية تقدر بحوالي 500 كيلومتر. هذه المنطقة بمجملها هي تحت سيطرة وتحكم القوات البحرية الإيرانية. أي سفينة تريد العبور عليها أخذ الإذن والتصريحات اللازمة للعبور من البحرية الإيرانية، ما عدا ذلك سيتم التعامل معها عسكريا، وهذا ما أكدت عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أيضا اليوم الجيش الإيراني أعلن عبر لسان المتحدث باسم الجيش بأن سيطرة القوات المسلحة على مضيق هرمز ستجلب إلى طهران عائدات اقتصادية تضاهي ضعف العائدات النفطية التي تبيعها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أن السيطرة على مضيق هرمز ستعزز قوة الدبلوماسية الإيرانية في السياسة الخارجية. وأيضا مضيق هرمز لن يعود كسابق عهده تحت أي ظرف من الظروف، ولن يكون بوابة لعبور المدمرات الأمريكية لتقوم بترميم قواعدها في المنطقة التي استهدفتها القوات المسلحة الإيرانية وسوتها جميعها في الأرض. الجمهورية الإسلامية الإيرانية عسكريا تؤكد بأن عبور أي اعتداء على أي سفينة أو أي ناقلة نفط إيرانية سيقابل بالرد عسكريا بالاعتداء على سفن العدو وأيضا القواعد الأمريكية في المنطقة. عسكريا توجه اليوم وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي إلى العاصمة الهندية نيودلهي لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس. أهمية هذا الاجتماع تنبع من كون عباس عراقشي سيجري لقاءات ثنائية مع وزرائه في مجموعة البريكس، وأيضا إجراء مشاورات في آخر المستجدات والجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب. بالنسبة للرد الإيراني، طهران ردت على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، لكن حتى الآن طهران لم تستلم الرد الأمريكي. إعلاميا قال ترامب أن الرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مقبول وحتى لا يستحق القراءة، لكن طهران تؤكد بأنه لا يوجد بديل سوى الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني. رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية استند على 5 نقاط أساسية هي يعني مقدمة أو ورقة عمل لإطار أي اتفاق يمكن أن يبرم مع الطرف الأمريكي. هذه الركائز تستند إلى إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل، وأيضا رفع العقوبات ودفع التعويضات، وأيضا الاعتراف بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيادي في مضيق هرمز.
0: نعم علي، إذن أنتقل إلى غزة ومع زميلة دعاء روقا لتضعنا أيضا في آخر المستجدات في قطاع غزة. إليك دعاء.
4: عبد السلام، اليوم نتحدث عدد من الجرحى الذين أصيبوا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. أبرز الأهداف التي حدثت خلال هذا اليوم تحديدا في مخيم جباليا شمال القطاع، الرافعات العسكرية الإسرائيلية كانت تقوم بإطلاق النار، أيضا الآليات المتمركزة على طول الحدود الشرقية أيضا كانت تقوم بإطلاق النار بطريقة عشوائية وبطريقة متعمدة، أيضا اتجاه تجمعات للمواطنين واتجاه مخيمات النزوح في مخيم جباليا. وهذا الأمر نتج عنه عدد من الجرحى الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. أيضا طائرة إسرائيلية مسيرة قامت بإلقاء قنبلة متفجرة في مخيم جباليا، وهذا الأمر نتج عنه أيضا عدد من الجرحى الفلسطينيين. شرق مدينة غزة كان هناك أيضا عدد من الجرحى الفلسطينيين. اليوم أعلن عن استشهاد شاب فلسطيني متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أيام في مدينة غزة. عمليات النسف والتدمير عبد السلام لا تتوقف، هذه المشاهد المتكررة، وكنا نستمع خلال هذا اليوم لأصوات انفجارات عنيفة جدا كانت تهز المناطق الشرقية في المدينة. أتحدث عن الأحياء الشرقية في مدينة غزة، حي الزيتون وحي الشجعية. يعمل جيش العدو الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بطريقة مكثفة وبطريقة كبيرة جدا في عمليات الحفر والتجريف وعمليات التوسيع وعمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر شرق مدينة غزة. يقوم جيش العدو الإسرائيلي بعمليات التوسيع للمنطقة الصفراء وأيضا اقتطاع مساحات جديدة عبر الخط الجديد وهو الخط البرتقالي الذي يتقدم الخط الأصفر. ومع هذا الخط الجديد نتحدث عن ما نسبته 64% من مساحة أراضي قطاع غزة اليوم تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. الواقع الإنساني هنا واقع مأساوي جدا، نتحدث عن أزمات إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، أيضا نداءات الاستغاثة والضغوطات من أجل إدخال الإمدادات الطبية إلى مشافي قطاع غزة في ظل منظومة صحية منهارة. وزارة الصحة الفلسطينية التي تطلق النداءات، نداءات الاستغاثة، وأنها تطالب المجتمع الدولي وأيضا الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار أن يتم الضغط على العدو الإسرائيلي وإلزامه بإدخال الإمدادات الطبية إلى مشافي قطاع غزة، وأيضا المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بحركة المسافرين. اليوم أغلق معبر رفح وقام الجيش العدو الإسرائيلي بإرجاع عدد من الجرحى والمرضى مع المرافقين بعد عدة ساعات من رحلة السفر، لم يسمح بسفر الأعداد بشكل كامل وتم إرجاع عدد من المرضى والجرحى مع المرافقين. يتحكم العدو الإسرائيلي بأعداد المرضى الذين يغادرون وأيضا يضيق الخناق ويفرض قيود مشددة على حركة المسافرين هنا في القطاع. حتى وإن فتح المعبر لا يفتح بالشكل المطلوب، لا يفتح بالشكل الاعتيادي، وإن فتح يتحكم العدو الإسرائيلي بالأعداد التي يسمح بها بمغادرة القطاع، وأيضا يرفض بعض من الأسماء، أسماء المرضى والجرحى مع المرافقين دون أسباب واضحة. يتم رفض المريض مع المرافق دون وضوح لسبب الرفض، وهذا يعني يؤدي إلى تدهور الأوضاع الصحية هنا في صف المرضى والجرحى. نتحدث عن أكثر من 20,000 مريض وجريح يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج القطاع. لكن العدو يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والعرف الدولية، وأيضا يضرب بعرض الحائط ما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ الاتفاق في شهر أكتوبر عام 2025 وحتى اليوم، لكن على أرض الواقع لم يطبق أي بند من بنود هذا الاتفاق.
0: من غزة زميلة دعاء روقة، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا من طهران الزميل علي جعفر، وكذلك موفدنا من بيروت الزميل محمد الزبيدي، شكرا جزيلا لكم. وهذا وقد شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن العدو الصهيوني لن يحقق استقرارا ولا أفقا بعدوانه وجرائمه في لبنان. الشيخ قاسم أضاف أن المقاومة وشعبها عصية على الاحتلال، وهي لن تستسلم ولن تحقق للعدو أهدافه بإذن الله، ولن يكون أمام العدو إلا اليأس وإيقاف العدوان والانسحاب وتحرير الأسرى. وأشاد الشيخ قاسم بالدعم الإيراني الذي مكن حزب الله من مواجهة العدوان المتكرر حتى الآن، كما أكد أن العدوان على إيران يستهدف ضرب راية التحرير والاستقلال ونصرة المستضعفين وفلسطين والقدس، قائلا إن المواجهة الشجاعة للشعب الإيراني وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة سيحقق نصرا مؤزرا لمرحلة جديدة في المنطقة والعالم. ونفذ حزب الله سلسلة عمليات خلال الساعات الماضية استهدفت تجمعات وآليات للعدو الإسرائيلي. وأعلن حزب الله استهداف دبابة مركافا في بلدة عيناتة، كما نفذ مجاهد المقاومة كمينا لقوات العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة رشاف وأكد حزب الله إعطاب آلية خلال محاولة تقدم في حداثة، وأضاف أن الطيران الحربي والمسير للعدو تدخل لتأمين سحب الآلية المدمرة والتغطية على توغل آلية مفخخة تعمل بالتحكم عن بعد باتجاه وسط بلدة حداثة. وأشار حزب الله أن العدو نفذ غارة على الآلية التي تم إعطابها. ووزع حزب الله مشاهد لعمليتي استهداف جندي إسرائيلي في محيط موقع خربة المنارة على الحدود مع فلسطين المحتلة، واستهداف آلية هندسية من نوع D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق الناقورة جنوب لبنان بمحلقات انقباضية.

هذا، وقد بث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا وآلية همر تتبعان جيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع خربة المنارة وبلدة طير حرفة.

0: حالة ذعر كبيرة تعيشها المؤسسة العسكرية والأمنية للعدو الصهيوني في محلقات حزب الله الانقضاضية الأكثر تطورا، في ظل عجز جيش العدو عن التصدي لها وغرقه في حرب استنزاف لا يمكن احتمالها.
1: نقاشات مكثفة على المستوى العسكري والأمني في الكيان المؤقت حول المخاوف من امتلاك حزب الله محلقات انقضاضية أكثر تطورا من المحلقات التي يستخدمها اليوم، وتكمن الخشية في أن الحزب يملك محلقات قادرة على تخزين صورة الهدف عبر الذكاء الاصطناعي، سواء للدبابات أو الجنود أو المنظومات الدفاعية، في وقت لا يزال العدو عاجزا عن التعامل مع المحلقات الموجودة اليوم في الميدان.
2: انظر، هناك بالفعل بداية مناقشات في الجيش الإسرائيلي، مخاوف من جيل جديد من الطائرات المسيرة المتفجرة. طائرات مسيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أي طائرات مسيرة؟ أنت تحدد لها ما المفترض أن تهاجمه. دبابات، ناقلات جنود، مدرعات، مواقع، بطاريات القبة الحديدية، وفي الواقع يتم إطلاقها ولا يمكن إسقاطها، وهي تبحث بنفسها عن الهدف.
3: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت تدرك منذ سنوات تنامي خطر المسيرات، إلا أن الواقع الميداني كشف عن فجوة واضحة بين التقديرات النظرية والقدرة العملية على المواجهة. فالقوات العاملة في جنوب لبنان باتت تعتمد على وسائل حماية بدائية ومؤقتة مثل الشباك ووسائل الرصد الميدانية نتيجة غياب حلول دفاعية فعالة. والجهد الحالي يتركز على تحسين قدرات الكشف المبكر باعتبار أن اكتشاف المسيرة قبل وصولها إلى الهدف يشكل العامل الحاسم فقط في تقليل الخسائر.
1: وشددت الأوساط الصهيونية أن أحد أبرز عوامل الاستنزاف اليومي لقوات العدو في لبنان هو المحلقات الانقضاضية، والذي أدى إلى تحول تدريجي في طبيعة المعركة من مواجهة تعتمد على الصواريخ التقليدية إلى حرب قائمة على أدوات صغيرة الحجم منخفضة التكلفة لكنها عالية الدقة والتأثير، في ظل غياب رؤية واضحة لدى متخذي القرار في الكيان العدو.
4: نحن نواجه حالة عجز واضحة في التعامل مع تحدي المسيرات سواء على المستوى الميداني أو السياسي. فالأزمة لا تتعلق فقط بالخسائر البشرية، بل أيضا بتراجع حرية الحركة العسكرية في المنطقة التي نحتلها جنوب الليطاني. وهذا الواقع يضع القيادة الإسرائيلية أمام مأزق متزايد من التعقيد.
5: ما الجدوى الفعلية من استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان في ظل استمرار الاستنزاف الأمني والميداني؟ فسكان مستوطنات الشمال يعيشون حالة ضغط دائم نتيجة الإنذارات المتواصلة والهجمات المتكررة، وهناك حالة تململ متزايدة لدينا جميعا بسبب غياب أهداف واضحة لهذه الحرب. فالمؤسسة السياسية والعسكرية لم تقدم حتى الآن تصورا واضحا لمستقبل المواجهة أو نهايتها.
1: ونقلت وسائل إعلام العدو عن أوساط وصفتها بالأمنية الرفيعة أن جيش العدو بات يعمل في بيئة شديدة الحساسية والخطورة والتعقيد في لبنان، وهو ما يفرض رمطا من الاستنزاف لا يمكن تحمله.
0: في غزة أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته في قصف للعدو قبل أيام على مدينة غزة، كما أصيب آخرون في مخيم المغازي وسط القطاع. وألقت مسيرة للعدو قنبلة في محيط دوار أبو ناموس بمخيم المغازي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، كما أصيب اثنان آخران بنيران مسيرة صهيونية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون الليلة الماضية جراء غارة شنها طيران العدو في محيط عمارة بشارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات. إلى ذلك، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل 6 اعتداءات صهيونية أسفرت عن استشهاد 26 من أفراد الشرطة. وخلال شهر أبريل تؤكد الأمم المتحدة استشهاد 122 فلسطينيا على يد قوات العدو والمغتصبين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، من بين الشهداء ما لا يقل عن 22 طفلا وثماني نساء وصحفيين اثنين وستة من أفراد الشرطة. استهجن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم تغاضي الممثل الأعلى لمجلس ترامب عن خروق العدو الإسرائيلي، داعيا إلى الضغط على العدو لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.
6: حماس اتخذت كل الخطوات الميدانية والسياسية والقانونية اللازمة لنقل كل مجالات الحكم إلى اللجنة الوطنية في القطاع بما فيه المجال الأمني. حديث السيد ميدانوف عن خروقات الاتفاق وقت اطلاق النار بهذه الصيغة العامة منافية للواقع والحقائق، لأن الاحتلال هو الذي خرق الاتفاق وقتل أكثر من 850 مواطن وقيد المساعدات وأزاح الخط الأصفر باستمرار إلى جهة الغرب، وكان على السيد ميدانوف أن يشير بشكل واضح إلى هذه الخروقات الإسرائيلية في مقابل التزام كامل من حركة حماس والفصائل الفلسطينية. يجب الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، ثم الدخول في مناقشات منطقية ومعقولة فيما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية.
0: كثف العدوان الإسرائيلي من الغارات والقصف على غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية ما تسبب وفق وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء 120 شهيدا. في هذا التقرير تذكير بحرب منسية بين عدوان إسرائيلي مستمر وحلم فلسطيني يكبر كل يوم بصباح من دون قصف ولا وداع ولا حصار.
7: في غزة الألم لا ولم يغادر المكان، أصوات الطائرات الحربية، زنين المسيرات ودوي الانفجارات، رائحة الدخان والدمار ومشهدية الخيام والركام تؤكد أن الحرب لا تزال مستمرة، وأن اليهود الصهاينة لا يزالون يقاتلون ويقتلون أهل القطاع حتى يفصلوهم عن حقهم أو يبعدوهم عن أرضهم إن استطاعوا. في خان يونس جنوب القطاع يجلس الفلسطيني الكفيف لافي النجار داخل خيمة مهترئة فقد فيها الأمان، كما فقد ابنه في غارة للعدوان الإسرائيلي أواخر إبريل الماضي، ومنها يؤكد بصوت مثقل بالحزن أن الحرب لم تنتهي بعد.
8: لسه الحرب ما زالت شغالة، يعني هي وقفت على الإعلان لكن على الطبيعة وأرض الواقع ما وقفتش الحرب.
7: مشهدية النزوح لم تتغير في ظل إغلاق المعابر ومنع إعادة الإعمار. آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال تعيش على الأنقاض، ومليوناء فلسطيني يواجهون الجوع والخوف وانعدام المأوى في قطاع أنهكه العدوان وأثقله الحصار.
9: الحرب ما وقفت عشان أني أخاف من عودتها.
7: خلال الأسابيع الأخيرة صعد العدو الإسرائيلي من غاراته على القطاع بعد توقف العدوان على إيران وإعلان وقف إطلاق النار. انتقلت الجريمة من القتل بالجملة والإبادة الجماعية إلى القتل بالمفرق، لكن حصيلة الضحايا تبدو صادمة للغاية. فمنذ 8 إبريل وإلى اليوم ارتقى أكثر من 120 شهيدا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وفق معلومات وزارة الصحة في غزة.
10: كل يوم هناك شهداء فلسطينيين، أكثر من 854 شهيد منذ وقف إطلاق النار وحتى اللحظة، ولعل شهر إبريل كان أكثر الأشهر دمويا حيث ارتفعت نسبة الشهداء بما يزيد عن 50% مقارنة بالأشهر السابقة.
7: يزعم العدو الإسرائيلي أن عدوانه يستهدف مقاتلي حماس حصرا، مع أنه لا يحق له ذلك في ظل وقف إطلاق نار مزعوم، لكن القصف لم يستثني مدنيا ولا مراكز مدنية ولا مراكز شرطة ولا أحياء مكتظة بالسكان. المشاورات الأخيرة في القاهرة لم تحرك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق نار متعثر أعلنه ترامب من شرم الشيخ المصرية قبل أكثر من نصف عام. الجهود الدولية والوسطاء عاجزون عن وقف خروق العدو وعدوانه بشكل كامل، فغزة اليوم تبدو عالقة بين هدنة معلنة شكليا وعدوان لا يشعر السكان أنه انتهى ولا يرون أفقا لنهايته. حتى في وسائل الإعلام العربية والإسلامية والمحافل الدولية بما فيها قمة ترامب شي باتت غزة منسية. لا أحد يسمع أصوات الطائرات المختلطة ببكاء الأطفال ودمائهم، لكن الفلسطينيين لم يفقدوا الأمل بالنصر، ولا يزالون يحلمون بصباح صيفي جميل بلا قصف ويوم جديد من دون وداع.
0: استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون في هجوم لميليشيات المغتصبين الصهاينة على التجمع البدوي في قرية جلجلية غرب رام الله، بينما أكدت حركة حماس أن عمليات الإعدام الميداني المتكررة التي يرتكبها جيش العدو بما فيها قتل شاب في بلدة الرام تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية الوحشية المتصاعدة بوتيرة خطيرة. وشددت حماس على أن هذه الجرائم لن تفتح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيد من فاتورة الحساب التي سيدفعها العدو، ودعت إلى تصعيد حالة النفير والتصدي للجرائم الصهيونية. وفي سياق الانتهاكات اليومية، تعرضت المنطقة الشرقية في نابلس ومحيط قبر يوسف لاقتحام عشرات الصهاينة، تقدمهم وزير مالية العدو المجرم سموتريتش، واقتحمت قوات العدو وسط مدينة دورة جنوب الخليل ومدن وبلدات في جنين، مع الإعلان عن اعتقال 5 أشقاء خلال اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكويت هاجمت دون سند قانوني زورقا إيرانيا واحتجزت 4 من الرعايا الإيرانيين في الخليج. وأكد عراقجي أن على الكويت عن الإفراج عن المختطفين، مضيفا أن طهران تحتفظ بحق الرد. وكانت الكويت أعلنت أمس الثلاثاء أنها اعتقلت 4 أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى الحرس الثوري حاولوا التسلل إليها عن طريق البحر. وكشف مكتب مجرم الحرب بنيامين نتنياهو أن نتنياهو زار الإمارات خلال العدوان على إيران، وأضاف خلال بيان أن مجرم الحرب نتنياهو التقى خلال زيارته للإمارات أثناء العدوان على إيران محمد بن زايد، مشيرا أن العلاقات مع الإمارات تشهد تحسنا تاريخيا حسب وصفه. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن زيارتين أجراهما رئيس ما يسمى جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع إلى الإمارات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين في إطار ما وصفته بتنسيق الحرب ضد إيران. إلى ذلك كشفت قناة كان الصهيونية أن وفدا أمنيا رفيع المستوى يتبع العدو زار الإمارات في الأيام التي سبقت الحرب على إيران، حيث عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الإماراتية في أبوظبي. إلى ذلك نقلت شبكة CNN بأن السفير الأمريكي لدى الكيان مايك هاكابي دعا دول الخليج إلى الاختيار بين إسرائيل وإيران، معتبرا أن الحرب أظهرت فوائد تطبيع العلاقات مع الكيان. تكشف تقارير أمريكية إذن أن إدارة ترامب سوقت للجمهور صورة نصر حاسم وتدمير واسع لقدرات إيران، بينما تؤكد التقييمات الاستخبارية أن طهران احتفظت بمعظم قدراتها الصاروخية ومنشآتها، بما يقوض أكاذيب ترامب ويكشف أن واشنطن بالغت في تقدير قوتها وآثار ضرباتها، وقللت في المقابل من قدرة إيران على التعافي والمناورة.
1: سريعا فضحت أكاذيب ترامب الذي لم تصمد روايته أمام القدرات الإيرانية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية كشفت مدى هشاشة الرواية الرسمية الأمريكية، وبعد أسابيع من الترويج لانتصار حاسم وتدمير كامل للقدرات الإيرانية، تقول نيويورك تايمز إن إيران استعادت الوصول العملاني إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على امتداد مضيق هرمز، ما يشير إلى أن جيشها لا يزال أقوى بكثير مما أكده ترامب، كما أنها تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتحركة ومخزونها الصاروخي قبل العدوان، فيما عادت نحو 90% من منشآت التخزين والإطلاق تحت الأرض للعمل. أرقام نيويورك تايمز المنقولة عن تقييمات استخباراتية سرية لا تكشف فقط مبالغة الإدارة الأمريكية في تقدير الضرر اللاحق بالجمهورية الإسلامية، بل تفضح أيضا هشاشة الخطاب الأمريكي الذي تحدث عن سحق كامل لقدرات إيران. فقد أضافت الصحيفة أن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير حجم الضرر الذي يمكن للجيش الأمريكي أن يلحقه بالمواقع الصاروخية الإيرانية، وقللوا في المقابل من قدرة إيران على الصمود والتعافي. واعتبرت أن الصورة العلنية التي تقدمها إدارة ترامب عن جيش إيراني محطم تتناقض بشدة مع ما تقوله وكالات الاستخبارات الأمريكية لصناع القرار خلف الأبواب المغلقة. وفي السياق نفسه نقلت واشنطن بوست عن تقييمات استخبارية أن طهران لا تزال قادرة على الصمود أمام الحصار البحري الأمريكي لأشهر، وأنها احتفظت بمعظم منصاتها ومخزونها الصاروخي، لا كما صور ترامب أنها باتت على حافة الانهيار. أما الهدف النووي والذي سوقته واشنطن ذريعة لشن العدوان فلم يتحقق بدوره. فوفقا لرويترز لا تشير التقييمات الأمريكية إلى تغير كبير في المدة التي تحتاجها إيران لإنتاج سلاح نووي إذا قررت ذلك رغم العدوان الأخير. في المقابل تبين أن القدرات الأمريكية هي التي تراجعت فعليا في ظل استنزاف هائل للذخائر الحيوية وقلق من صعوبة تعويض المخزونات وتبعات اقتصادية يلمسها الأمريكيون يوميا عبر ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، حيث تقول وول ستريت جورنال إن التضخم يتجاوز نمو رواتب الأمريكيين لأول مرة منذ 3 سنوات، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين بزيادة تتجاوز 50% منذ بدء العدوان على إيران. فالتقارير الأمريكية تكشف فجوة بين الدعاية السياسية والواقع الاستخباري، بما يقلب الصورة من انتصار مزعوم إلى مأزق استراتيجي، حيث لم يتحقق أي من أهداف العدوان، فيما تحتفظ طهران بمعظم قدراتها وسط استنزاف أمريكي دام وكلف بمئات المليارات من الدولارات.
0: من المقرر أن يعقد الرئيسان الأمريكي والصيني محادثات رسمية في بكين وسط تصدر ملفات إيران والتجارة وتايوان أجندة قمة مرتقبة سبق وأرجعها ترامب من مارس الماضي بسبب العدوان على الجمهورية الإسلامية.
2: بعد أشهر من هدنة الحرب التجارية تعاود أمريكا مد الجسور نحو الصين في اعتراف مباشر وليس ضمنيا ببيجين كقوة منافسة يجب على واشنطن التعامل معها، ووسط تعقيدات الوضع في غرب آسيا وتعثر مفاوضات إنهاء الحرب على إيران يبحث لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني نقاط التقاء تدفع نحو حلول سريعة لأزمة تعصف بأمن وإمدادات الطاقة. وفيما تأتي الزيارة في وقت يحتاج فيه ترامب إلى تحقيق انتصار في السياسة الخارجية لتخفيف سخط الشارع الأمريكي بسبب حربه الفاشلة على الجمهورية الإسلامية، يتوقع في المقابل أن يسعى شي جين لتحقيق مكاسب في قضايا ملحة تشمل التجارة والمعادن النادرة واعتراف الولايات المتحدة بسيادة الصين على تايوان، وهذا أحد أهم الملفات الشائكة. يصف مراقبون الزيارة بعملية استطلاع استراتيجي وفيم التضاريس وإدارة وتيرة الأحداث، يحاول كلا الجانبين قراءة آخر خطوط الطرف الآخر واختبار نتائج الضغوط قبل أن تتخذ منحا آخر أو أشكالا جديدة. بهذا المعنى الزيارة لا تتعلق بالمصالحة بقدر ما تتعلق بالحفاظ على توتر محكوم يمكن أن تستمر فيه المنافسة دون الانزلاق إلى صدام مفتوح. قد تتمخض زيارة ترامب لبيجين عن التوصل إلى صفقة تجارية بين الطرفين، وإن كان عصب التوتر الأساسي يكمن في أن ترامب يريد إعادة تأكيد صورة الولايات المتحدة كأقوى دولة في العالم فيما ينافس شي جين بينغ في الأمر نفسه، ولا يمكن لكليهما النجاح حتى لو كان شي يريد فقط أن يتم الاعتراف بالصين كقوة متفوقة بدلا من كونها مهيمنا وحيدا. وبينما يمكن للبلدين الحفاظ على قنوات اتصال بشأن قضايا مثل أمن الذكاء الاصطناعي، يستبعد أن تقبل أمريكا بهدوء الصين كشريك تكنولوجي واقتصادي وعسكري حقيقي، لكن نفعية ترامب وحبه لإبرام الصفقات على المدى القصير من شأنه المساعدة في خلق مناخ مغاير، لكن ضمن مسافة بعيدة عن نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الصينية التنافسية. يبقى على الطاولة الصينية الأمريكية ملف الساعة وهو الحرب على إيران والمأزق الأمريكي الراهن، وحوله سيجري الحديث المطول بين دونالد ترامب وشي جي بينغ في بيجين. في هذا السياق من المتوقع أن تلعب الصين دورا نشطا في الوساطة لتسوية الأزمة بين إيران وأمريكا، وأكثر من ذلك يمكن أن تكون وسيطا وضامنا يقود لإحداث انفراجة قريبة. هذه الانفراجة مشروطة لدى من يتوقعها من المحللين بسعي واشنطن إلى جر بيجين للضغط على طهران لتقديم تنازلات على طاولة التفاوضات واندفاعة بيجين نحو هذه اللعبة بعصا وجزرة أمريكية تتمثل الأولى في الحصار الأمريكي على السفن الصينية في خليج عمان والإغلاق المطول لمضيق هرمز، والثانية في حوافز متعلقة بالتكنولوجيا وملفات أخرى. هذه المحصلة يستبعدها مراقبون بالنظر لانعدام المصلحة الصينية الاستراتيجية، وفي ظل امتلاك الصين أوراقا كثيرة للتأثير على واشنطن، تبدأ من الحاجة الأمريكية لبيع المنتجات الزراعية وطائرات ركاب لبيجين، ولا تنتهي عند الضوابط الصينية على صادرات المعادن النادرة، ما يؤثر على سوق الأسهم الأمريكية وبالتالي على حظوظ ترامب السياسية. من هنا يتوقع أن أصحاب الأرض سيحددون شروطهم في إدارة الأزمة وتطورها، كما أن ترامب في موقف خاسر بسبب مضيق هرمز وبسبب الآثار على الاقتصاد العالمي. وعندما تكون في موقف خاسر لا روافع لديك لتنفيذ أو ممارسة أي نفوذ ضد الآخرين، خاصة مع جغرافيا سياسية حديثة باتت تعمل بصورة متزايدة وفق معادلة الضغط مقابل الضغط.
0: أثارت تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة جدلا واسعا بعد ظهوره بمظهر اللامبالاة تجاه المعاناة المالية اليومية للمواطن الأمريكي.
3: تشهد الساحة الأمريكية غليانا اقتصاديا غير مسبوق، حيث أدى العدوان على إيران إلى قفزات تاريخية في معدلات التضخم أثقلت كاهل المستهلك الأمريكي. وفي ظل هذه الأزمة المعيشية الخانقة خرج ترامب بتصريحات جديدة يؤكد فيها عدم مبالاته بالمعاناة المالية اليومية للمواطنين الأمريكيين.
4: عندما نتفاوض مع إيران يا سيادة الرئيس، إلى أي مدى يؤثر الوضع المالي للأمريكيين على قرارك بالتوصل إلى اتفاق؟
5: ولا حتى قليلا. الأمر الوحيد الذي يهمني عندما أتحدث عن إيران هو منعها من امتلاك السلاح النووي. لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين ولا أفكر في أي شخص آخر. كل ما أفكر فيه هو أمر واحد، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. هذا كل شيء، هذا هو الدافع الوحيد لي.
3: تصريحات ترامب أثارت جدلا واسعا وردود فعل غاضبة واتهامات بانفصاله عن واقع المعاناة للمواطنين الأمريكيين. That sound
6: bite from Donald Trump. هذا التصريح من دونالد ترامب يضاف إلى قائمة التصريحات غير المسؤولة وغير اللائقة التي سمعناها من كبار موظفي إدارة ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. أشخاص ككيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني الذي تتمثل وظيفته الرئيسة في الاهتمام بالوضع المالي للأمريكيين قال إنها علامة جيدة أن الأمريكيين ينفقون مبالغ قياسية على بطاقات الائتمان، مما يراكم ديون بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
7: الاقتصاد على وشك الانهيار وترامب يقول بشكل واضح إنه لا يهتم. هل تعرفون لماذا لا يهتم؟ لا هو ولا عائلته ولا حاشيته، لأنهم يجنون المال. نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب حتى تعود إيران مستوية على الأرض كغزة.
8: لقد أظهر أنه لا يهتم بالأوضاع المالية للأمريكيين منذ بداية هذه الحرب، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغذاء، والآن يقولها بصوت عالي: أنا حقا لا أهتم.
9: هذا كابوس للأمريكيين الذين قالوا لا نريد التورط في الحرب، اهتموا بنا في الداخل. وترامب يقول لنا حرفيا: أنا لست قلقا عليكم، لا أفكر بكم حتى، أنا قلق بشأن حرب لا نهاية لها.
10: يسمع الشعب الأمريكي ما يقوله عن تكلفة المعيشة وتأثيرها على أوضاعهم المالية، ويعتقدون أن ما قاله اليوم من أغبى ما سمعوه على الإطلاق من دونالد ترامب.
3: بات المواطن الأمريكي يدرك تماما أن شعار أمريكا أولا الذي طالما تغنى به ترامب قد ذاب فعليا لصالح أجندة إسرائيل أولا. وتجلى ذلك بوضوح في العدوان الأمريكي على إيران دعما للمصالح الصهيونية، متجاهلا الآثار الكارثية لهذا التصعيد على الاقتصاد المحلي والمستهلك الأمريكي.
0: بعد شهرين من العدوان الأمريكي على إيران تراوح خيارات الحرب والسلام مكانها، وبينما يعمل الوقت لصالح إيران لا تحتمل واشنطن كلف البقاء في المنطقة الرمادية. التفاصيل في التقرير.
2: حرب بلا اشتباك وسلام بلا اتفاق، هكذا آل حال العدوان الأمريكي على إيران بعد شهرين من وقف إطلاق النار في مشهد رمادي يحبس فيه الطرفان نفسيهما مهددا بالحرب أكثر مما هو مؤملا للسلام. واشنطن تريد نصرا كامل، وطهران تريد حقوقها غير منقوصة، مضافا إليها نظام جديد للملاحة في هرمز. بين هذا وذاك يتجمد المشهد على حالة لا حرب ولا سلم. الصحافة الأمريكية ترسم صورة قاتمة، ترامب يتمسك بخطاب النصر لكن وقف إطلاق النار على أجهزة الإنعاش. في المقابل تثبت الوقائع أن طهران تنتقل من التماسك أمام العدوان إلى استثمار صمودها دبلوماسيا، وهو شكل من أشكال الحرب بأدوات مختلفة، ومنها تأكيدها هرمز المختلف إيرانيا عما كان عليه قبل العدوان. وفيه يدفع العالم ضريبة صمته بقدر ما دفع الأمريكي كلفة حربه. ترد واشنطن بتشديد قبضتها على موانئ إيران، فلا تبدي طهران أي تنازل بمرفق الطاقة الأكثر حساسية في العالم، وبينهما تبقى كلمة الفصل في عامل الوقت، وفيه ترجح كفة إيران حيث لا يحتمل الأمريكي خوض حرب بلا أفق ولا سقف ولا هدف، وتعارض أهداف إدارته الموضوعة ووضع مؤسسته العسكرية المستنزفة، وتهدد مستقبل ترامب من انهيار شعبيته إلى احتمال عزله ومساءلته. جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق يصف ورطة ترامب بالفخ الإيراني الذي صنعه بنفسه، ويضيف أن الرئيس الأمريكي لم ينهي المهمة ومنح النظام الإيراني فرصة لإعادة ترتيب صفوفه.
3: يتخبط ترامب في مأزق لا مهرب منه، وما سيل تدويناته المتلاحقة إلا انعكاس لخيبة أمل بالغة. لذا يسود الاعتقاد لدى الجانب الإيراني بأن زمام المبادرة أصبح الآن في أيديهم.
2: المفاوضات غير المباشرة هي الأخرى اصطدمت بأهداف صفرية، حقوق طهران الأساسية ومنها رفع الحصار مطلب منطقي وحق لا خلاف عليه، بينما تريد واشنطن النيل من حق إيراني آخر هو برنامج طهران النووي. وأمام هذين المطلبين تبدو كل محاولة للتسوية من الجانبين تراجعا، وتجعل من احتمالات الحرب ضرورة اندفع الأمريكي إليها في ظروف أخف منها. حرب قصيرة تقطعها هدنة طويلة، وسلام مهدد بحرب مؤجلة. يعلق الطرفان في المنطقة الرمادية، يصعب على الأمريكي تحملها، ومن السهل على إيران التأقلم معها.
0: كشفت وكالة بلومبرغ أن السعودية أبلغت منظمة أوبك أن إنتاجها من النفط تراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 بسبب تداعيات الحرب على إيران. بلومبرغ أضافت أن خسائر إنتاج النفط السعودي بلغت 42% منذ فبراير الماضي، في أكبر تراجع منذ حرب الخليج عام 90. أعدت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في الدول الاسكندنافية رسالة مفتوحة تطالب بوقف استهداف المنشآت والبنى التحتية العلمية في إيران. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن هذه الرسالة حظيت بتأييد واسع ونطاق عالمي من الأوساط العلمية، حيث جمعت حتى الآن نحو 1500 توقيع لشخصيات أكاديمية وبحثية بارزة من مختلف أنحاء العالم. وبرز من بين الموقعين على الرسالة عالمان حائزان على جائزة نوبل من النرويج، وفيزيائي بريطاني بارز، إلى جانب أحد زملاء العالم النووي الإيراني الشهيد الدكتور علي محمدي. ويأتي هذا التحرك للاحتجاج على الأضرار التي لاحقت بالمراكز العلمية والجامعية والبحثية الإيرانية جراء التطورات الأمنية الأخيرة. وأكد القائمون على هذه الحملة أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي الصمت إزاء تدمير البنى التحتية العلمية لأي دولة.

0: نظمت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالعاصمة صنعاء ندوة نقاشية حول الدور اليمني في مواجهة الهيمنة الأمريكية، معركة البحر الأحمر أنموذجا.
1: منطقة البحر الأحمر من أن تكون مسرح
2: دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية تقف في ندوة نقاشية عند الدور اليمني في مواجهة الهيمنة الأمريكية، متخذة من معركة البحر الأحمر وإسناد فلسطين مرتكزا لهذا الدور الذي برز بقوة لليمن وكسر الردع الأمريكي وكشف أيضا هشاشة قواته البحرية.
3: ما حاول العدو الأمريكي وأيضا بمشاركة بريطانيا وعدد من الدول أن يثبتوا في البحر الأحمر وهو بكسر الحصار اليمني الذي فرض على العدو الإسرائيلي قد فشل فشل ذريع. هذا الفشل يعني أولا كان انتكاسة كبيرة جدا للاقتصاد العدو الإسرائيلي الذي يعتمد اعتماد كبير على التجارة البحرية بأكثر من 85%.
4: هذا المسار أنه بعد أن تم إسقاط الردع الأمريكي نحن أمام تحولات استراتيجية على المستوى العالمي. اليمن أظهر محدودية القدرة الأمريكية وأظهر أيضا أن البحرية الأمريكية ليست على مستوى الجاهزية التي الذي يؤهلها لخوض حرب مستدامة.
2: معركة البحر الأحمر شكلت مرحلة فارقة في تاريخ الحروب البحرية في العالم، يؤكد المشاركون هنا أن اليمن أحدث تحولات كبيرة في مسار معادلات القوة وتوازن الردع رغم الفوارق الشاسعة بين إمكانات اليمن وأمريكا التي جرت أذيال الهزيمة وأجبرت على إنهاء سيطرتها أو بالأصح فرارها من البحر الأحمر لأول مرة في تاريخها.
1: اليوم أصبح اليمن قرار في هذه المنطقة، ولعل أبرز نتائجها ما أعلن قبل عدة أسابيع عن تحييد منطقة البحر الأحمر من أن تكون مسرحا لأي عملية.

0: متقدمة دفاعا عن المنطقة والشعوب المسلمة في حال تعرضت لعدوان أمريكي صهيوني، فهنا اليمن لن يقف على الحياد ولن يسمح للأعداء بتنفيذ مخططاتهم التآمرية التي تستهدف هذه الأمة. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
1: نظم أكثر من 5000 طالب من طلاب المدارس الصيفية في 4 مديريات بصعدة عرضا كشفيا مهيبا بمشاركة قيادات الدولة والسلطة المحلية بالمحافظة وجموع غفيرة من المواطنين.
2: في العرض الكشفي الأضخم لطلاب مدارس مديريات صعدة وسحار وميس والصفراء، حضور راسخ لنشء تربى على الثقافة القرآنية، عصيا أن يكسر للأعداء أو يدجن بسياساتهم.
3: نشكر مكتب التربية والتعليم على جهوده، نشكر الإدارة العليا للمراكز الصيفية وكل من ساهم وأسهم في إنجاح هذه الدورة الصيفية التي خرجت هذه الكوكبة الذين نراهم اليوم يدوسون بأقدامهم الطاهرة علم أمريكا وإسرائيل.
4: ما تشاهدونه اليوم هو نماذج لأربع مديريات، مديرية صعدة وسحار والصفرة ومجد، خرجوا في هذا العرض الكشفي بهذه اللوحة ليقولوا للعالم أنهم أمة تلقوا الثقافة القرآنية والأنشطة التأهيلية في جميع المجالات.
2: يمسك كتاب الله ويحمل، يحمله جيل متثقف به، وترفرف رايات البراءة من أعداء الله، وتثبت خطى المشاركين في العرض بالمهارات واللياقة البدنية لهم.
5: نقيم عرضا كشفيا لجيل القرآن الذي تربى ونشأ بالثقافة القرآنية، ومعلم هذا الجيل هو شهيد القرآن الذي قام هذا الجيل على أساس القرآن ومبني القرآن لمواجهة أعداء القرآن وأعداء الله وأعداء رسوله أمريكا وإسرائيل.
6: ونقول للسيد القائد حفظك الله يا سيدي وأبقاك لنا، فهذا الجيل الذي أحييته وهذا الجيل الذي اعتنيت به، فإن شاء الله تعالى هو من سيحرر القدس.
2: جيل قادم لا يقبل بغير تحرير الأقصى والمقدسات ومحو إسرائيل والانتصار للمظلومين وقضايا الأمة.
7: من القرآن الكريم وتعليماته يتربى هذا الجيل وينشأ ويتحصن من الثقافات المغلوطة وسياسات الأعداء وتجهيلهم. من العرض الكشفي الكبير والمهيب لطلاب المدارس الصيفية في مديريات صعيد صعدة الشهاري، المسيرة.
1: ونظم طلاب المدارس الصيفية الكشفية في مديريات مدينة حجة عرضا كشفيا استعرضوا خلاله جانبا من المهارات التدريبية التي اكتسبوها في دوراتهم الصيفية.
8: بعرض كشفي لطلاب المدارس الصيفية الكشفية اختتمت أنشطة المدارس الصيفية في مديريات مدينة حجة. جرى فيه استعراض جانب من المهارات التدريبية والرياضية التي اكتسبوها في دوراتهم الصيفية وسط حضور طلابي كشفي مهيب لعشرات المدارس الصيفية الكشفية وحضور شعبي ورسمي حاشد.
9: خرجنا في هذا اليوم لنختتم الدورة الصيفية، وفي هذا اليوم تخرجنا من المراكز الصيفية التي تعلمنا فيها الثقافة القرآنية والقاعدة اليمانية والورشات الكشفية. ويا سيدي سوف نفديك بعلمنا وجهادنا وبصيرتنا التي نتعلمها من مراكز الصيفية.
10: الله أكبر. الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
8: هنا أكملت المدارس الصيفية مهامها الدراسية في شتى المجالات على رأسها القرآن الكريم وعلومه، وهنا ترتقي الأجيال بالأخلاق الفاضلة والعلم والوعي والمعرفة مستبصرين بهدي الله ثقافة ورؤية وبصيرة.
11: نحن في كامل السعادة ونحن اليوم نشارك هؤلاء الطلاب في الحفل
1: الحديدة حفل ختام المدارس الصيفية لهذا العام بحضور آلاف الطلاب وحشد جماهيري كبير ابتدى جهود 60 يوما لأكثر من 188 ألف طالب وطالبة.

0: هؤلاء هم جيل القرآن، ربطوا قلوبهم بالهدى وتنوروا بكتاب الله، منهج حياة ودستور عزة في الدورات الصيفية، عرض كشفي طلابي للآلاف من طلاب المدارس الصيفية بالحديدة، جسد الانتظام روحية العلم والجهاد والسير على طريق بناء اليمن الحر العزيز المستقل.
1: من أجل هذا المشهد الآلاف من فلذات أكبادنا من شباب الحديدة يقول يقفون اليوم ويقول العالم نحن هنا، نحن جيل لا يعرف الفراق ولا تعرف الشوارع طريقة ولا تخترق الحرب النائمة، ذاك ركيزة أساسية في مشروعنا القرآني، فهي ليست مجرد محطة عابرة بل هي مدرسة لبناء الجيل الصاعد وصياغة الشخصية اليمنية المجاهدة الذين تملك الهوية الإيمانية.
2: أشكر ونبارك لأبنائنا الطلاب ونبارك للمجتمع اليمني الذي دفع بأبنائه، ونشكر العاملين وكل من أسهم في إنجاح هذه الدورات الصيفية التي كانت هذا العام مميزة عن كل الأعوام السابقة، حيث اختلط فيها العلوم العلمية والمعرفية والدينية والمهارية والشبابية الغشية.
3: في هذا اليوم المبارك نتوج المراكز والدورات الصيفية وأنشطتها التي استمرت على مدى شهرين متتاليين بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، والتي التحق بها في محافظة الحديدة أكثر من 188 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1600 مدرسة.
0: الحفل الختامي للدورات والمدارس الصيفية شهد فقرات متنوعة وعرضا كشفيا طلابيا كبيرا وحضورا جماهيريا غفيرا للاطلاع على حصيلة 60 يوما من العلم والهدى ومشاهدة قصمات اليمن المضيئة على وجوه رجال الغد، وهم يقدمون لوحة راقية جسدت الهدى وأعلامه ورجال اليمن وأبرز عناوين مستقبل العلم والجهاد.
4: خرجنا لنبين ما هي الثمرة التي استفدناها في الدورات الصيفية، خرجنا لنبين للذين لم يلتحقوا بالدورات الصيفية أهميتها في الحياة والواقع.
5: نقول لأعداء الله الويل لكم من هذا الجيل الصاعد، جيلا تربى في أحضان الحرية، جيلا تربى في أحضان الجهاد في سبيل الله.
6: سنخرج إلى الميدان وحوشا ورجالا أعزاء كرماء بعزة الله، واثقون بالله، معتمدون على الله، نقف في وجه الطاغوت.
7: وأرسل رسالتي إلى شباب أخوتي وآبائي أن يسجلوا أبنائهم في المراكز الصيفية في العام المقبل.
0: هذا هو الختام المسك لشهرين من العلوم المعرفية والمهارية والأنشطة الرياضية والكشفية، هدفت هذه الدورات إلى تحصيل الجيل وحمايته من الحرب الناعمة والثقافات الدخيلة واستهداف اليهود الصهاينة للدين والأمة والإنسانية.
8: بعد أسابيع قضوها في محاريب العلم والعمل وتدبر القرآن الكريم والعمل بموجهاته، سلاح وعي لمواجهة كل من يستهدف عقول المستقبل في هويتهم الإيمانية، يبدأ هؤلاء الفتية أولى خطوات طريق بناء اليمن، جيل لا يعرف الفراغ ولا تخترقه الحرب الناعمة. من الحفل الختامي للدورات والمدارس الصيفية بمحافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
9: ودع اليمنيون في صنعاء الأمانة والمحافظة كوكبة من شهداء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بمواكب ثبات وعزيمة وإصرار على تقديم التضحيات.
10: وسط أجواء من الفقدان ومشاعر من الإباء والعزة والفخر واعتزاز بالانتماء وتقديم التضحيات، ودع اليمنيون في عدة مواكب كوكبة من الشهداء الأبرار التقوا على طريق القدس. ففي أمانة العاصمة وبمواكب مهيبة جرى تشييع 4 أبطال الشهيد أحمد محمد أحمد الكبسي من الصافية، الشهيد طارق ناجي صالح الهيثاني من الثورة، الشهيد عباس عبد الله حسن الهادي من محافظة حجة وشجع في ذهبان، والشهيد لبيب فكري علي الدبعي.
11: نشيع الشهيد أحمد محمد الكبسي الذي انتقل إلى رحمة الله، فهذا الشهيد المقدام.
9: ونحن مننا 8 استشهدوا 2 باقي 6. نقول للأمريكي والإسرائيلي أن نحن على درب هؤلاء الشهداء العظماء الذين قدموا دماءهم فداء قضيتنا الكبرى قضية القدس.
12: سنواصل إن شاء الله المسيرة في الجهاد في سبيل الله وأولادنا وأحفادنا، وإن شاء الله نحن الشعب اليمني بأكمل أنصار الله.
13: سوف نقدم المزيد والمزيد من الشهداء، وليس هذا أول شهيد ولا آخر شهيد.
14: أننا سنمضي على دربهم سائرون حتى يأتي الله النصر من عنده.
15: نعاهد السيد القائد المولى حفظه الله، ونعاهد شهداءنا الأبرار أن نمضي على دربهم وعلى سيرتهم.
16: الذي اصطفى بشهيدا في سبيل الله أن على دربهم أكون.
17: تقيم دولة الإسلام ودولة الحق ودولة العدالة في أرض اليمن، والمنافقين سيخدعون والكفار سينسحبون وينتهون من أرض اليمن.
18: الحمد لله الذي اصطفى ابني شهيد وهو الثاني من الأسرة، ونحمد الله ونشكره على هذا في سبيل الدفاع عن الأرض والوطن.
19: بل أننا مستعدون أن نقدم أموالنا وأولادنا في سبيل الله رخيصة، ونقول للأعداء افهموا أنكم تقاتلون قوما يعشقون الشهادة.
10: وفي موكب منفصل شيع الأحرار الشهيد بسام عبد الله محمد البري من أبناء محافظة تعز إلى روضة الحافة بالشعوب. وفي محافظة صنعاء وفي موكبين منفصلين جرى تشجيع الشهيد صالح أحسن الحاكم من بني مطر، والشهيد فكري أمين محمد عايض من همدان، كما شجع إلى صنعاء الجديدة الشهيد محسن محمد أحمد الذهبي.
12: نحمد الله ونشكره أن اصطفى منا هذا الشهيد المجاهد الذي ارتقى في سبيله، فالشهادة في سبيل الله انتصار.
20: وسارع أبناء البريها في مديرية جبل الحبشي إلى تقديم شهيد آخر بسام البريهي سلام الله عليه، ليكون شاهدا ودمه يكون شاهدا على أعداء الله وعلى المعركة المفصلية والنصر القادم بإذن الله تعالى.
21: في سبيل الحق وعلى راية الله، ونحن على نهجه ماضون وعلى خطاه سائر حتى النصر أو الشهادة.
22: واليوم جرهم لحق في قافلة هاشم، وباي واصل طريقه في الجهاد ابنه، بايك من الدرب في الجبهات ويساهم، وأسرته قد بنت في الخلد به لابنه.
23: احنا اليوم في مديرية همدان نشيع الشهيد فكري أمين محمد نصر عايض الذي استشهد في سبيل الله دفاعا عن الدين والأرض والوطن، وليس الأول ولا الأخير.
24: إن شاء الله سنستمر على هذه المسيرة، وسنستمر في تقديم الشهداء حتى نكسب العزة.
25: إنكم لن تخيفونا، إنكم لن ترهبونا، فها نحن اليوم نقدم الشهيدة والشهيد.
26: ألف سلام يا صامد بعزه ما تخاذ الأورجف، صامد صمد عطان في وجه العدو العاصفة.
10: محمد الجبلي المسيرة.
9: شهدت قرى الجولان السوري المحتل مواجهات واحتجاجات شعبية على خلفية محاولة استئناف مشروع إسرائيلي لتوربينات الرياح وسط رفض واسع من الأهالي. يأتي ذلك فيما كشفت تقارير وتسريبات أن المشروع جرى بحثه خلال لقاءات بين وفود اقتصادية أمريكية وسلطة الجولاني في دمشق ضمن تفاهمات تتعلق بملفات اقتصادية وأمنية أوسع.
27: على وقع توتر متصاعد في الجولان السوري المحتل، مشروع توربينات الرياح الذي ينفذه العدو الإسرائيلي عبر شركات خاصة يعود إلى واجهة الأحداث من جديد، وليشعل موجة احتجاجات واسعة انتهت بمواجهات ميدانية وإحراق معدات تابعة للشركة المنفذة قبل انسحاب طواقم العمل من الموقع. التصعيد بدأ مع دخول آليات ثقيلة إلى مناطق المشروع برفقة عناصر حماية في محاولة لاستئناف الأعمال، إلا أن رفض السكان المحليين والمزارعين سرعان ما حول المشهد إلى حالة غضب شعبي واسع، اعتبر ما يجري محاولة لفرض مشروع بالقوة على أراضٍ زراعية حساسة. ويمتد المشروع على شريط بطول نحو 5 كيلومترات بمحاذاة قرى الجولان السوري المحتلة وصولا إلى تخوم ما تسمى بالمنطقة العازلة، ما يثير مخاوف متزايدة من تداعياته البيئية والزراعية، وخصوصا على المحاصيل التي تشكل مصدر رزق رئيسي للأهالي في ظل شكاوى من الضجيج وتضرر الأراضي الزراعية. المنطقة كانت قد شهدت سابقا ما عرف بيوم الغضب السوري، حيث خرجت احتجاجات واسعة ضد المشروع وتخللتها مواجهات واعتقالات، ما أدى إلى تجميد مؤقت للأعمال قبل إعادة تحريكها مجددا في الآونة الأخيرة. بالتوازي مع هذا التصعيد الميداني، تتحدث معلومات وتسريبات عن دخول الملف في مسار سياسي أوسع، إذ تشير إلى أن بعض رجال الأعمال المرتبطين بالمشروع كانوا ضمن وفود اقتصادية أمريكية زارت دمشق وناقشت تفاصيله مع سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا. وتضيف المصادر أن النقاشات ترافقت مع طرح مشاريع استثمارية أوسع في قطاعات الطاقة والسياحة ضمن مقاربة تربط الاقتصاد بالتهدئة والتفاهمات السياسية بين سلطة الجولانية والعدو الإسرائيلي. في المقابل، يطرح مراقبون تساؤلات حول دور سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا في إدارة هذا الملف في ظل اتهامات بتجاهل الاعتراضات الشعبية وترك الأرض مفتوحة أمام مشاريع إسرائيلية قد تعيد تشكيل الواقع الزراعي والجغرافي في الجولان السوري المحتل.
9: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن بالسعي إلى فرض سيطرة على مسارات نقل الطاقة في أوروبا عبر التحكم بترانزيت الغاز الروسي الماري من أوكرانيا، معتبرا أن الهدف الأوسع يتمثل في إعادة تشكيل سوق الطاقة العالمي بما يخدم المصالح الأمريكية. وفي تصريح لقناة روسيا اليوم، قال لافروف إن الولايات المتحدة تسعى إلى الهيمنة على إمدادات الطاقة الأوروبية خلال دفع الدول الأوروبية إلى شراء الغاز والنفط الأمريكي بدلا من الروسي، وفرض واقع اقتصادي جديد يحد من حضور الشركات الروسية في الأسواق الدولية. وأضاف أن الأمريكيين يسعون إلى شراء حصص من البنية التحتية المرتبطة بخطوط أنابيب السيل الشمالي بأسعار منخفضة ثم إعادة تشغيلها بما يخدم

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الأعداء هم أهل الشر والإفساد والطغيان.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: الجهادي.
1: يا الله يا الله.
2: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
2: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا،
3: ولله عليك.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
2: بس لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه. حتى بث لي ساعه بس.
4: لحظه، انت رقمك 7-0؟
2: ايوه.
4: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7-0، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أمرك أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي وإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء، آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
2: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. بسم الله القادر الجبار القوي العزيز المنتقم. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق في كامل جغرافيا اليمن العزيز، المقاوم الصامد الصابر الذي آمن بالله وصبر وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر المحسنين. مستمعينا الكرام، في هذه الفترة المسائية لهذه الليلة سنتناول ذكرى جريمة ومجزرة نقم في صنعاء، وأيضا مجزرة أطفال ضحيان وغيرها من المجازر في خانة، وسلسلة قائمة الجرائم المنسية الممتدة على كامل تراب أرض اليمن العزيز، فصول كتبت بتاريخ الحقد والكراهية منذ العدوان السعودي الأول على اليمن عام 1797 للميلاد، وحتى عدوان 2015 على كامل جغرافيا ترابنا المقدسة، مآس وآلام وقصص وأحزان غزت كل بيت في اليمن وكتبت بحبر الدم وغبار البارود. بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا ستكون لدينا تقارير عن هذه الملفات، إضافة إلى سيكون معنا ضيف أيضا على الهواء مباشرة وهو الأستاذ سند الصيادي الناشط الحقوقي. سأصحبكم بإذن الله في هذه الفترة المسائية، أنا عبد الحليم يحيى إدريس، ومن الإخراج المباشر عادل الأشول.

0: إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

حياكم الله جمهورنا العزيز مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة في هذه الفترة المسائية وملفاتنا في هذه الفترة. وقبل ذلك موجز لأهم الأخبار كما هي العادة في هذه الفترة المسائية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل الطاهرين، إليكم أبرز ما جاء من الأخبار في يومنا هذا الأربعاء. نيويورك تايمز، معلومات استخبارية أمريكية تظهر أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات صاروخية كبيرة وأن جيشها أقوى بكثير مما يزعمه ترامب. المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين بصالية صاروخية. حزب الله، استهدفنا ناقلة جند تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، المقاومة وشعبها عصية على الاحتلال وهي لن تستسلم ولن تحقق للعدو أهدافه بإذن الله تعالى. الشيخ قاسم، على الرغم من التضحيات الكبيرة لن يكون أمام العدو إلى اليأس وإيقاف العدوان والانسحاب وتحرير الأسرى. الشيخ قاسم، دعم إيران مكن حزب الله من مواجهة العدوان المتكرر حتى الآن ونشكرها على تحمل أعباء كثيرة نتيجة هذا الدعم. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، لدينا الإمكانات الدبلوماسية والعسكرية للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، سنرد على أي تهديد واعتداء بشكل قوي يدفع الأعداء للندم. وكالة بلومبرغ، خسائر إنتاج النفط السعودي بلغت 42% منذ فبراير في أكبر تراجع منذ حرب الخليج عام 1990 للميلاد. الهلال الأحمر الفلسطيني، 10 جرحى جراء تنكيل قوات العدو الإسرائيلي بهم خلال احتجازهم في بلدة عقابة شمال طوباس بالضفة المحتلة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في محاولة واضحة لإثارة الفتنة اعتدت الكويت بشكل غير قانوني على قارب إيراني واحتجزت 4 من مواطنين في الخليج. عراقجي، الاعتداء الكويتي غير القانوني وقع بالقرب من جزيرة تستخدمها أمريكا لشن اعتداءات على إيران. مصادر سوريا، قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي تتوغل وتقيم حاجزا عسكريا في منطقة الحفائر شمال غرب بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة. مصادر سوريا، قوة العدو تتوغل بدبابتي مركافة وأليتين عسكريتين بالقرب من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. مكتب مجرم الحرب نتنياهو أجرى زيارة سرية إلى الإمارات خلال الحرب على إيران والتقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. وكالة سبأ، نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس يبعث رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن مستجدات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
نائب وزير الخارجية، العدوان على إيران يستهدف الأمة بأسرها.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق. سنقرأ لكم في ضمن فترتنا المسائية أبرز التغريدات التي اخترناها لكم في الشأن اليمني والإقليمي. بداية بما كتبه الإعلامي اللبناني خليل نصر الله قائلا: المحلقات الانقضاضية شكلت كابوسا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لا تنقطع الاجتماعات. كبار الضباط مع رئيس الأركان نتنياهو نفسه يعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين، إجراءات مبدئية بقيمة ملياري شيكل للحد من خطرها، نقطة قوة لحزب الله في لبنان لا جدال في ذلك. هذا لا يرونه في لبنان من اختاروا تفاوضا مباشرا، طبعا العملاء يتحدث عنهم. يواصل خليل نصر الله قائلا: وقاطعوا المقاومة ويتصرفون على أن الحزب ولبنان هزموا، لو يرفعوا رؤوسهم قليلا ويستثمروا بمحلقة لكنا أمام مشهد مختلف. يحيى رجال حزب الله الأبطال الأعزاء الليوت. الباحث السياسي الإيراني محمد صالح صدقيان يكتب عن المفاوضات ما بين أمريكا وإيران قائلا: قال مصدر مواكب لمسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إن التعليمات صدرت للفريق التفاوضي الإيراني ألا يدخل مرة أخرى في المفاوضات ما لم تتحقق 5 شروط رئيسية، هي: 1 إنهاء الحرب في المنطقة، 2 إزالة الحظر على الموانئ الإيرانية، 3 تحرير الأصول المالية المجمدة، وبعدها تعويض الأضرار الناتجة عن الحرب أو من ضمن الشروط الاعتراف أيضا بحق سيادة إيران على مضيق هرمز. إذن المفاوض الإيراني يرفع من سقفه وشروطه ويفاوض من موقع القوة. يحيى الأبطال المجاهدين في إيران وكل أمتنا العزيزة الشريفة التي تقاوم المحتلين والطغاة. يكتب ماجد أبو دياك عن الوضع الداخلي الإسرائيلي، لأننا نعرف أن إسرائيل هشة وهي أوهن من بيت العنكبوت كما تحدث عنها سماحة السيد حسن نصر الله سابقا. يقول الأستاذ ماجد: زيادة دراماتيكية في عدد الإسرائيليين الحاصلين على جوازات سفر أجنبية، الفرار يفحطوا، يعني الإسرائيليين يحاولون أن يحصلون على جوازات سفر أجنبية، هناك زيادة في العدد لأنهم يعرفون أن إسرائيل التي هي فلسطين المحتلة ليست لهم وليست أرضهم. كشفت مستمعينا الكرام صحيفة معاريف في تقرير لها اليوم أن الكيان الصهيوني شهد زيادة بحوالي 45%، أي ما يقارب النصف، في طلبات الإقامة وبرامج المواطنة الأجنبية والحصول على جوازات سفر أجنبية، وذلك في خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق. جاء ذلك وفقا لمؤشر جديد صادر عن شركة هينلي وشركاه بالتعاون مع ألف جيو. إذن هذا هو العدو الإسرائيلي الذي هو أوهن من بيت العنكبوت، ويوم بإذن الله سيأخذون حقائبهم ويرحلون عن أرضنا المحتلة وقدسنا الأسير بإذن الله سبحانه وتعالى.

إذن مستمعينا الكرام، نقم وما أدراك ما نقم. في ملفنا لهذه الليلة سنتعرض وسنتذكر مجزرة نقم وأيضا مجازر أخرى ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على اليمن العزيز، 11 عاما من العدوان والحصار على اليمن الكريم المبارك العزيز. نقم يا زمن دون، وما أدراك ما نقم، وقدام هامك يا نقم ناخ كل هام، وخوت طوايرهم وقوة سلاحهم ودوت قنابلهم ولا تزحزح السنام. 11 سنة فينا يسووا بجهدهم لثاني عشرها دور تسليم وسلام، وذي كيفوا بالقصف قلنا وريحهم قسم، لا يقع مقتال يحوس قولوا تمام. وين انت يا مهفوف من أفلا دبم وعاد اللعب تسخين في دوري انتقام، وذي عادهم في الحرب يتعلموا علم بدون العقيدة كيف با ينفع الإعلام، وسفك الدماء في غرة الأشهر الحرم يعجل زوال الملك متبني الحرام، ويا كل متيتم ويا كل أب وأم ويا قاسم أولاد الحرام اربط الحزام، ويتوجس اللي من الميمنة والميسرة للوسط يكم، والأهداف بالملي والإزعاف بالجرام، وذكرى ورا ذكرى بمتوالية تغم، وتجديد باقات النقا عام تلو عام، فراغي نتروني لأن القنبلة التي ضربت على نقم هي قنبلة نيترونية، ضربوا على اليمن كل ما يستطيعون ضربه، وجربوا الأسلحة المحرمة دوليا والقنابل والصواريخ، لكن الله معنا. فراغي ونتر ونتر وني ارتجاجي ومرتطم محرم ولا قبله ولا بعده ارتطام، بالهالة الصفرة هلاك بريا ينم نبا شيد أركان الجريمة من الركام، والإزلام يا قلعة نقم لا ولن تقم لهم قائمة من ساعة اليوم للقيام، ويا شعبنا دامك مع الله لا تهم ومنك وفيك السيد القائد الهمام.

كنا قد ولا خلاص.

معنا رب العباد القوي العزيز الجبار المتعال. نعم، هذه اليمن التي صبرت وصمدت، ونحن نتذكر مجزرة نقم مع عشرات ومئات وآلاف المجازر على شعبنا اليمني العظيم. نتذكر الثبات والعنفوان والإيمان والصبر. قنبلة محرمة دوليا قبل 11 عاما ألقتها قوى العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، قنبلة نيوترونية مسقرة أسقطتها طائرات يعتقد أنها لسلاح جو العدو الإسرائيلي. شكل الانفجار الذي يشبه الفطر النووي والومضات البيضاء بالإضافة إلى قوة الانفجار ومدته يدل على أنه لا يمكن أن تنتج عن قنبلة تقليدية حتى وإن بلغ وزنها 4000 رطل، بل هي تفوق قدرة القنابل التقليدية الضخمة. اليوم وفي الذكرى 11 لمجزرة نقم التي كان ضحيتها استشهاد وجرح أكثر من 400 شخص معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في جريمة وحشية أراد بها القتل إركاء صنعاء اليمن، لكن نقم ظل جبلا شامخا لم تهزه عاصفة الحزم. نعم يا نخبة الفكر والإعلام، أفتونا بالانحياز وعروا كل خواني. نظام آل سعود أعدموا العلماء وذبحوا الضعفاء ذبحا كخرفاني، وأهلكوا الحرث في بلدي لكي ترضى إنجلترا وبنيها. كل شيطان ألقت بحقد غواديهم قنابلها على بلادي على نقم وعطاني. صلاة أعراسنا تحكي جرائمهم، يكفي لتجريمهم أطفال ضحياني، وسباعهم مزقت بغدادنا تمزيقا وأسكت الأرض شلال الدم القاني. فلا وربك لا دين ولا عهد لمن يريدون حقدا طمس إيماني.

0: نعم أيها الجمهور العزيز ويا شعبنا الكريم، وحتى لن ننسى ولن ننسى بإذن الله في مثل هذا الأسبوع ومثل هذا في مثل هذا اليومين أو الثلاثة الأيام الماضية أو اليومين الماضيين، قبل 11 عاما قام التحالف بقيادة السعودية والإمارات بقصف حي نقم في صنعاء بقنبلة فراغية، ما أدى إلى دمار واسع في المنطقة على مساحة تفوق 3 كيلومترات مربعة. تسبب القصف بتدمير مئات المنازل والمنشآت ونزوح آلاف الأسرى نزوح آلاف الأسر، وراح ضحية الهجوم 35 شهيدا و269 جريحا، يعني مئات الشهداء ومئات الجرحى. لن ننسى شهداءنا ولن ننسى جرحانا ولن ننسى هذا العدوان اللئيم، لم ننسى مجزرة تنوم السابقة، فكيف ننسى عدوانا لا زال حيا ولا زال يؤلم شعبنا العزيز؟ لم ننسى ولن ننسى العدوان السعودي الأول على اليمن في 1796، وحتى مجزرة تنومة، وحتى العدوان على اليمن إلى 2015. قرنين من الزمن والإجرام السعودي يقتل اليمنيين، والإجرام السعودي يعبث باليمن وخيراته، والإجرام السعودي يسفك الدم المسلم. نستمع الآن إلى تقرير حول هذه المجزرة، مجزرة نقم، كإضاءة لكي نتذكر هذا العدوان وهذه المأساة، ونتذكر غبار الباروت، وأيضا نتذكر آهات الجرحى والشهداء والانفجارات التي أفزعت الناس على صنعاء العاصمة الصمود. نستمع سويا إلى هذا التقرير، ثم بعد ذلك بإذن الله سيكون معنا عبر الهواء الأستاذ سند الصيادي.
1: مرت على إحدى أكبر جرائم الحرب العدوانية على اليمن حينما استهدف جبل نقم بقنابل فراغية أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء وجرح المئات، وتفاصيل ذلك اليوم وآثاره لا تزال محفورة في ذاكرة المواطنين.
2: وما عرفنا إلا أن أحمرت الدنيا واهتزت، وسمعنا يعني تساقط يعني الأشياء الذي أثارتها القنبلة لكل الأحياء،
3: وهذا بدعه الدنيا ظلمت يعني الجو، شفت أن الجو مظلم قوي. بعد سنة شوية إلا حسينا الانفجار، لحتى أنه تقول زلزال ضرب الأرض كامل.
4: أنا كنت جالس طالع في البيت فسمعنا الانفجارات، يعني عدة انفجارات، فقلنا نخرج من البيت، فتواصلت إلى هنا لا عند الدرج إلا ولجت لنا شبية، يعني أخذت أذني من يدي، وهذا الدم أثر الدم هنا حقه، وهذا رجلي هنا ورجلي هنا مكسورة اكتسرت، وطرح أذني شهيد وأنا جريح.
1: وفي هذا السياق يؤكد حقوقيون أن استهداف جبل نقم بالأسلحة المحرمة دوليا يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان.
5: هناك اتفاقية كثيرة تحرم استخدام الأسلحة الذي تسبب آلام مفرطة، هذه محرمة بموجب الاتفاقيات التي نصت عليها اتفاقية جنيف المتعددة والتي تحرم استخدامها، فهذا تعتبر كذلك ضمن اتفاقية روما أنها جرائم حرب. استخدام هذه الأسلحة يعتبر جرائم حرب لأنها تسبب أضرار يعني جسيمة ومفرطة.
1: أعوام انقضت لكن القضية لن تموت، والقصاص لم ينتهي بعد، فالدماء التي سفكت على امتداد تراب هذا الوطن لن تسقط بالتقادم، يؤكد الأهالي.
6: وصيتنا لأبنائنا وأبناء أبنائنا وأبناء أبنائنا حتى آخر الناس لن ننسى هذه الإجرام، ولن ننسى مقاضتنا للعدو السعودي حتى نأخذ حقنا منه.
4: مرت سنين ولكن ثأرنا ما ننساهش أبدا، لا على السعودية ولا على الإمارات.
3: ثأرنا لا يمكن أن ينتسى، ما قد نسيناش حق تنومة. نحن بنطلب ثأر الكل مهما كان.
1: تبقى هذه الجريمة واحدة من المحطات الدامية في سجلات العدوان على اليمن، وشاهدا على مدى وحشية وإجرام النظام السعودي الذي يتحمل تبعات عدوانه وما خلفه من آثار كارثية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفترة المسائية والتي من ضمن ملفاتها جريمة ومجزرة نقم إضافة إلى مجزرة عطان، مجزرة أطفال حافلة ضحيان وغيرها من المجازر الدامية التي زرعت الألم في كل بيت في جغرافيا اليمن الحبيب والعزيز. نتذكر هذه الجرائم، جرائم لا تنسى، محفورة في ذاكرة ووعي الشعب اليمني العزيز. ونستضيف معنا عبر الهواء مباشرة الأستاذ سند الصيادي، ناشط حقوقي. حياكم الله أستاذ سند.
1: حياكم الله وأسعد الله مساءكم وجميع متابعيكم على امتداد الوطن الحبيب.
0: يا مرحبا بكم ومساكم الله بالخير والعافية أستاذنا العزيز. بداية أستاذنا الكريم، إذا ما تكلمنا عن المجزرة والمأساة ثم نلج بعدها إلى الآثار الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وغيرها التي خلفتها هذه المجزرة، مجزرة نقم بالتحديد، ونحن نعيش ذكرى هذه المجزرة إضافة إلى المجازر التي ارتكبها هذا آلة القتل للأسف الشديد الجارة، جارة السوء على اليمن العزيز. تفضل.
1: الأخ العزيز، بداية لا يفوتنا لأنه العدوان وخلال 8 سنوات أو أكثر، وهو يؤرق ويصبح كل يوم في الذاكرة الوطنية بجريمة لا يكاد يمر يوم أو تاريخ معين إلا ونستذكر مأساة ونستذكر جريمة ونستذكر مجزرة يعني ارتبطت في أذهان اليمنيين، على اعتبار لأنه كان يقوم يعني بارتكاب المجازر في كل وقت وفي كل يوم في غاراته، و يعني على امتداد 8 سنوات. اليوم نحن نستذكر ونعيد المشهد بتلك المأساة، المأساة الكبيرة. لا نزال نتذكر ذلك اليوم لحظة الغروب وكيف تحولت أحياء سكنية مكتظة في قلب العاصمة صنعاء إلى كرة من الذهب، كيف أضاءت تلك الغارات الوحشية العاصمة صنعاء. لم يكن ما حدث مجرد هجوم عسكري، بل كان استخدام ممنهج لأسلحة محرمة دوليا في منطقة مدنية يعني حول في لحظة الغروب، والناس يعودون إلى منازلهم ويحيلهم إلى موت ودمار شامل. خلينا نتحدث يعني نستذكر كيف تعامل العالم، كيف كانت المشهد في هذه المجزرة، وهي يعني جريمة مركبة ليست حادثة عابرة، نموذج صارخ لما يمكن أن نسمى الجريمة المركبة. ليست خرقا واحدا للقانون الدولي الإنساني، بل اجتمعت فيها 3 جرائم كبرى معا. نحن نتحدث بتوظيف الحقوقي عن جريمة كبرى، عن جريمة حرب، الاستهداف عيان مدنية وأحياء سكنية بشكل مباشر، وهذا منصوص القانون الدولي. نتحدث عن جريمة ضد الإنسانية أيضا لكونها جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد سكان مدنيين، أيضا جريمة إبادة محتملة وفق القانون الدولي، وهي من خلال استخدام أسلحة فتاكة كالقنابل الارتجاجية والفراغية بقصد إحداث دمار شامل يمحو الحياة في المنطقة. حينما نتحدث بخصوص الأرقام، وأنت قد ذكرت حجم الكارثة كما أحصتها التقارير الرسمية،
0: نعم،
1: كانت تتحدث عن أكثر من 100 شهيد و 300 جريح، لكن بصفتنا ناشطين يعني كنا نعمل على توثيق الانتهاكات. وأكد لك أخي العزيز لأن العدد الحقيقي أكبر بكثير، لأن حجم الدمار واتساع رقعة الاستهداف في تلك الأحياء المكتظة جعل انتشار الجثث وحصر الضحايا مهمة شبه مستحيلة.
0: الله المستعان.
1: في الساعات والأيام الأولى، نعم، كانت طبيعة الأسلحة كما أثبتت منظمات دولية وأيضا يمنية محلية استخدمت قنابل فراغية وارتجاجية شديدة التدمير، هي بموجب القانون الدولي محرمة دوليا، دليل على أن اختيارها يكشف نية الإجرام ضد النظام السعودي والأمريكي بطبيعة الحال، وتأثيرها لا يقتصر على نقطة الانفجار فقط، تأثيرها يعني يمتد، موجاتها الضاغطة رأينا كيف أحياء بعيدة من تلك الضربة، كيف تطايرت الشظايا، كيف تهشمت المساكن والسياجات على ساكنيها، أيضا تسببت إصابات داخلية قاتلة لمنهم على بعد 100 أمتار. أيضا أثر ممتد، نحن نتحدث اليوم ليس عن جريمة آنية، أثرها لا يزال ممتد حتى اليوم. بعد 11 عاما ما زلنا نشهد آثارها المأساوية، عاقات جسدية، صدمات نفسية لتلك الأمهات التي شاهدناها يعني يبكين ويفجعين بموت أطفالهم وبتعب معهم كان المشهد يعني مؤثرا كبيرا وأدى إلى تطمن نفسية عميقة. أيضا الأطفال وهم الذين دمرت مدارسهم ومعاهدهم وتعطلت العملية التعليمية وهرم جيل كامل من هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.
0: نعم إذا أستاذ سند كما تفضلت مشكورا وأوجزت ووضعت النقاط على الحروف، جريمة متكاملة كما ذكرت، الأركان متكاملة الأركان فيها وحشية وتعمد كبير جدا ينم عن كراهية وعن إشباع لرغبة القاتل في قتل أكبر عدد ممكن من الناس، والأضرار التي لاحقت ولا زالت ممتدة من الجرحى والمعوقين والأضرار الاقتصادية وغيرها. أستاذنا العزيز، واليمن يدخل العام 11 ويتجاوز هذا اليوم 11 عاما من العدوان والحصار، كيف تنظر اليمن إلى هذا العدوان الممتد الذي لم يرضخ حتى الآن إلى تعويض وجبر الضرر لهذا الشعب اليمني والاعتذار لهذا الشعب اليمني؟ أيضا ما تعليقك في رسالة الرسالة التي بعثت الخارجية اليمنية إلى مجلس الأمن منظمة الأمم المتحدة التي فصلت فيها الأوضاع اليمن الكارثية التي تسبب بها الحصار المطبق، وهل برأيك سنشهد تصعيدا ما إذا لم ينصاع هذا إلى تعويض اليمن وإلى الاعتذار وإلى أن ينصف اليمنيين فيما جرى لهم 11 عاما من الحصار والعدوان؟ تفضل.
1: نعم أخي العزيز، دعني أبدأ أولا بالموقف الدولي وهو موقف مواكب خلال 8 سنوات من العدوان والحصار على الشعب اليمني وتلك الجريمة. نحن حينما نحدث على ذلك الصمت ليس بجهة الصمت، بل كانت واضعا يعني كبيرا وصريحا للأمم المتحدة، كانت تغطي على تلك الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي ذاهبة إلى أبعد من ذلك. يعني أخرجت السعودية من قائمة العار والقائمة السوداء الخاصة بقتل أطفال اليمن رغم تلك الأدلة الدامغة التي لم توثقها منظمات يمنية وإنما حتى منظمات هيومن رايتس ومنظمات أمنيستي منظمات دولية يعني ذات سمعة كبيرة. أيضا ظاهرة لدينا إلى أن أطفال اليمن ودماءهم يعني رخيصة لدى المجتمع الدولي، وكان هناك شراكة أخلاقية وقانونية للأسف الشديد في ارتكاب الجريمة ببعدها الأممي والدولي. رأينا كيف كان الموقف الدولي يعني أمام المال السعودي المدنس يعني ودبلوماسية الرشاوي، كيف استخدمت السعودية أموالها ونفوذها لإسكات أي صوت يطالب بالتحقيق في تلك الجرائم. أيضا الضغوطات التي مورست من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات التي عادت الجريمة. أيضا تلك الشيطنة للضحايا والحديث على أن كونهم استهدفوا قيادات عسكرية أو ما إلى ذلك، كل ذلك كان في محاولة تغييب الحق اليمني. اليوم النظام السعودي لا يزال يغيب وينكر الحق اليمني والجرائم التي ارتكبها ويحاول أن يتملص ويتنصل من التعويضات المنصوصة في القانون الدولي وجبر الضرر والتعويض النفسي والجسدي والمالي بطبيعة الحال، وهو ما في القانون الدولي. لا يزال يتسلح بالولايات المتحدة الأمريكية ويتسلح بالأموال التي يضخها في سياق تبييض جرائم بطبيعة الحال.
0: أحسنتم أستاذنا وعذرا على المقاطعة، ذكرتم شيء مهم جدا أن العدو يماطل وهذا شيء واضح. إذن بما أن العدو يماطل وقبل أن نذهب إلى هذا السؤال يعني سنتطرق أيضا إلى أن هناك البعض يعني يرى أنه أليس من الأحرى أن يتخذ اليمن موقفا تصاعديا أقوى أمام هذا العدو الذي نعرف جميعا أنه لا تعوي لا على أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا غيره، ونحن نرى فلسطين على مدى أكثر من 70 عاما كيف يعمل العدو الإسرائيلي ولغة القوة هي الحاضرة. قبل ذلك أستاذنا، إذا ما سألنا عن ارتباط هذه المجزرة بمجزرة فج عطان، مجزرة أطفال ضحيان، حفلة أطفال ضحيان، مجازر امتدت أيضا سابقا، مجزرة تنومة، العدوان السعودي الأول على اليمن قبل قرنين من الزمن كما صدر كتاب في هذا الموضوع أيضا للأستاذ عدنان قفلة الذي هو العدوان السعودي الأول على اليمن في عام 1796. القراءة لهذا المشهد من الاعتداءات على اليمن، ما هي قراءتكم للعدوان السعودي المتكرر على يمن الإيمان؟
1: تماما أخي العزيز، كما ذكرتم العدوان السعودي متقادم على الشعب اليمني، وليس تلك الحرب التي شنت في العام 2015 حتى اليوم. نحن نتحدث عن منذ بدايات نشأة هذا النظام السعودي الهمجي المتوحش الإرهابي، يعني ذو النزعة الإجرامية وما حدث لحجاجنا بعدادنا في مجزرة تنومة، أكثر من 3000 حاج يمني تحت مسميات طائفية وإرهابية، لا يزال النظام السعودي يسوقها حتى اليوم. وبالتالي لم تكن مجزرة تنومة هي الوحيدة، بل امتدت لتشمل بعدها جرائم كثيرة ارتكبت الشعب اليمني بأشكال مختلفة من الداخل ومن الخارج. يعني مرصف حق اليمني جرائم كبيرة على امتداد لهذا القرن، وصولا إلى تجلي النظام السعودي بصورة واضحة في الحرب العدوانية على اليمن الذي شنت عام 2015، بعد أن استغنى عن أدواته وقتل نفسه مباشرة عدوا للشعب اليمني. هذه الحقائق التاريخية لا يمكن ينكرها يمني، ولا يمكن يعني أن يقف عندها يمني أو يحاول تجاوزها. لكن الموقف اليمني يا عزيز، أؤكد لك إلى أننا نحن أولا كمشفى حقوقيين نعتبر إلى أنه الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسكت بالتقادم. ذكرى مجزرة نقوم، كما مجزرة تنومة، كما مجزرة أطفال أحيان، كما مجزرة أطفال الكبرى، كما مجزرة، يعني هناك سلسلة كبيرة من المجازر هذه في الداخل اليمنية. المنظمات الحقوق اليمنية قد مارست دورها في سياق الرصد والتوثيق، وقدمت ملف متكامل للأمم المتحدة، وستظل ترافع في الجانب الحقوقي والإنساني. هذا أحد الجبهات المهمة التي ستظل اليمن يعني تطرق أبوابها لتغيير الإنصاف بالحقوق الدولية، حتى وإن كان النظام الدولي يعني لا يساندنا، لكن في الأخير هذه الحقوق تظل موثقة ودليل على حق الشعب اليمني. أما على السياق السياسي والعسكري، وأنتم تعرفون أن قيادة الثورة يحفظ الله تتأكد في أكثر من موقف، وكثرة القيادة السياسية إلى أن دماءنا لم تذهب أدرا، إلى أن حقوقنا لم تذهب أدرا، ولم نساهم والصمود والثبات الذي مضى عليه الشعب اليمني في عدم تفكير إرادته هي ليست إلا جزء من هذه المعادلة التي دفع ثمنها الكثير من الضحايا الأبرياء. بطبيعة الحال هذا يعني إلى أن اليمن متمسك بحقه. صحيح الامتدادات أو المسارات السعودية المتسلحة الأمريكا تحاول أن تماطل، أن تهرب إلى الأمام، أن تؤجل هذه الملفات، أن تذهب إلى ملفات جانبية، أن تحاول حتى تتنكد إلى كونها مارست الحرب بشكل مباشر على الشعب اليمني. هي تحاول أن تدعي أنها هناك أزمة داخلية، وبالتالي هي مجرد إسناد. كل هذه الروايات والسرديات اكتشفتها الرواية اليمنية الوطنية، وعرفها وأظهرت أن العدوان السعودي كان عدوان مباشر على الشعب اليمني.
0: نعم.
1: ولا أن تلك الأدوات لا تملك من أمرها شيئا، وبالتالي اليوم نحن نتفاوض مع النظام السعودي بشكل مباشر، وهذا يعد انتصارا للإرادة الوطنية التي يعني حاولت الإرادة السعودية الأمريكية يعني أن تساوم أو أن تغير معاني الحرب أو توصيفات الحرب.
0: كما ذكرتم أستاذنا، هناك نقطة مهمة في سياق حديثكم، وأن العدو كما أنه شن عدوانا عسكريا هو يحاول أن يبرر العدوان، يحاول أن يسوق هجمة إعلامية، يحاول أن يغطي سياسيا، يحاول أن يسحب وغير ذلك من الاتكاء على المال والسياسة والإعلام. برغم أن اليمن العزيز لا يكن إلا الخير لكل الشعوب العربية والإسلامية، وللأسف السيد القائد نادى في كثير من الكلمات للشعوب العربية ولقادتها أن يعوا، ألا ينخرطوا. إذن يمكن أن نقول أن هذه اليد التي تمتد إلى قتل اليمنيين هي بأوامر خارجية، أم هو نزعة طائفية، أو ماذا يمكن، كيف يمكن أن نقرأ في هذا السياق؟
1: نعم أخي العزيز، لا يمكن أن ننكر إلى أن هذا النظام الذي زرعه المحتل البريطاني ومن ثم تولاه الأمريكي في المنطقة هو يعني غذاء بنزعاته الداخلية بأحقاده يعني جنونه بمركزيته وبعدايته لكل العرب وليس الشعب اليمني. وبالتالي وظف الامريكي والصهيوني والبريطاني هذه النزعه للسيطره والرغبه بالتملك لدى هذه الاسرائيل الايرانيه، واستطاع من خلالها ان يعني يكسب وجود على امتداد الارض العربيه. وبالتالي النزعات قد تكون نزعات يعني سعوديه، لكن الادوات او المخططات هي أدوات أمريكية. بطبيعة الحال هذا النظام هو يقدم نفسه خدمة للمشروع الأمريكي والبريطاني والصهيوني في المنطقة، ولثبت ذلك حينما بدأت اليمن تحاول أن تحكم خناقها على الممرات والمضيقات المائية التي هي نصر كل العرب. ظهر نتنياهو والرئيس الأمريكي ليحذران من هذا الخطر، وجاء النظام السعودي ليقوم بالواجب ويعتدي على الشعب اليمني. وبالتالي هو جزء من مشروع غربي أمريكي صهيوني عدائي للأمة العربية الإسلامية، لديهم نزاعاتهم التي يوظفها الغربي والتي يستثمرها في سياق ضرب أشقائهم وضرب دول الجوار بطبيعة الحال. ولذلك أنا أؤكد لك لأنه لن يستقيم للشعب اليمن ولا للأمة العربية الإسلامية حال وهذه الأنظمة المدجنة العميلة التابعة وهي على سدة الحكم بطبيعة الحال. هذه الأنظمة إلى زوال وستزول مع هذه الهيمنة الأمريكية بطبيعة الحال، وهي تخفض يعني قبلها بعيدها كما يقال. اليوم النظام السعودي أتى علاقة مع الشعب اليمني أوغل في دمائه، لم يحترم حق الجوار، لم يحترم كل مقومات الدين ولا العرق ولا الرهوبة ولا الإسلام ولا يعني حتى ضد السياسات الدولية لم يمارس إلا العداء الشعب اليمني وكذلك الشعب العراقي والشعوب المنطقة. وبالتالي الحال هذا النظام الذي يعني يعتدي على جيرانه لن يكون له الدوام وسيكون له دوام بطبيعة الحال.
0: نعم، إذا النظام اليمن ماض في انتزاع حقوقه بقوته بصلابته في كافة المسارات السياسية الإعلامية القانونية كما ذكرت. وهذه الدماء التي أوغل فيها النظام السعودي للأسف الشديد منذ قرنين من الزمن، وهذه الجرائم لا تنسى ولا تمحى من ذاكرة اليمن العزيز، اليمن الجريح. في ختام هذا اللقاء أستاذنا العزيز، ما هو الواجب إضاءة على واجبات المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية في تعرية هذا العدوان حتى لا يقتلنا العدو مرتين، مرة بالدماء والإغال في سفك الدماء، ومرة بدفن آثار هذه الجرائم الممتدة إلى كل بيت في هذا اليمن العزيز؟ تفضل.
1: نعم أخي عزيز، أولا الدور على المنظمات المحلية الوطنية الشريفة إلى أن ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات والتقارير الدولية وأحدث طرق الرصد والتوثيق، أن تراجع بها في كل المحافل الدولية، أن تستقل علاقات الجالية اليمنية في الخارج لكي ترفع مظلمة الشعب اليمني، أن تظهر للرأي العام المحلي الدولي والإقليمي مدى المظلومية. وبالتالي أنا أعتبر هذا جزء من الضغط الكبير على النظام السعودي وتشهيره أمام العالم أجمع كجزء من معركتنا المتعددة المجالات في سياق التعدد حقوقنا. هذا لا يعني إذا أن المؤسسات العسكرية والأمنية وهي من ستنتزع الحقوق وحدها، هي بحق فضل الله حاضرة في كل الجبهات، ولكن يجب على النخبة الحقوقية والإعلامية والثقافية والفكرية أن تعزز من هذه الرواية، أن تظهر وأن تكشف وأن تضحض يعني كل الروايات السعودية، وأن تظهر بشاعة هذا النظام المجرم والإرهابي بطبيعة الحال. وبكل تأكيد سيكون هذا الصدى وهذا الضغط الحقوقي والإعلامي والنخبوي سيكون له صدى على مستوى العزلة لهذا النظام السعودي المجرم الذي باتت يعني جرائمه تتضح وتتمايز مع النظام الصهيوني والأمريكي الذي بات ينكشف أمام العالم أجمع. الجبهة كبيرة والمسؤولية كبيرة، أما المنظمات الدولية التي تحت ستار الهيمنة الأمريكية فنحن لا نتوقع منها شيئا على اعتبار أنها جزء من هذه المنظومة. نحن نراهن على الشرفاء والأحرار من شعبنا ومن العالم أجمع، وقد لمسنا كيف كان هناك أحرار وناشطين من أمريكا اللاتينية ومن دول حتى من دول أوروبية كيف كانت القضية اليمنية وتضامنوا مع الشعب اليمني في مقرات الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية. المعركة كبيرة وممتدة ومتعددة، وطالما الشعب اليمني تحت هذه القيادة المباركة الثورية التي ترفض أن تبيع وتساوم في حقوق شعبها وأن يعني تنتصر للضحايا وأن تنتصر للتضحيات التي حدثت، أعتقد لأن الحقوق اليمنية لن تصدر.
0: نعم.
1: وستثمر نصرا كبيرا وستنتزع الحقوق ولو بعد حين، يعني المسألة وقت. واليمن يتميز بصبر استراتيجي كبير ولكنه يتسلح بالعجة والقضية والإيمان، وأنا أعتقد لأن كل هذه الرهانات يفتقدها الأعداء على اختلاف مسمياتهم.
0: نعم أستاذنا، إذن الجبهة الواعي في مسارها القانوني كما ذكرتم أو الإعلامي كلها رديفة للجبهة العسكرية. شكرا لك أستاذ سند الصيادي، كنت معنا على الهواء مباشرة ناشط حقوقي في ذكرى مجزرة نقم وغيرها من مجازر العدوان المجازر التي لا تنسى. شكرا جزيلا لك. إذن شكرا لضيفنا العزيز. إذن مستمعينا الكرام، هذه مجازر لا تنسى ولا تسقط الحقوق بالتقادم، وسننتزع حقنا بإذن الله سبحانه وتعالى.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

هيهات أن يخضع اليمن للعزيز للتحالف اليهود، هيهات أن يذل اليمن العزيز المقاوم لبارجات أمريكا وحاملات طائراتها، هيهات وألف هيهات أن يذل اليمن الذي حمل الإيمان وانتمى إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يذل أو ينكسر أمام الطواغيت والجبابرة. هيهات أن يركع اليمن المحمدي أمام ترامب المهزوم اللعين أو أمام نتنياهو المجرم الأرعن. هيهات وألف هيهات. ودون ذلك خرط القتاد، اليمن لن يسلم إلا لله ولن يركع إلا لله سبحانه وتعالى. يا غزاة العصر ويا غزاة اليوم، ستذوقون الويلات وستذوقون الويل ومن كأس الموت ستذوقونه كما أذقتم اليمن وفلسطين لبنان وسوريا وغيرها من بلادنا العربية والإسلامية. يا من مزقتم أطفالنا وسفكتم دماءنا، ستذوقون الويل والموت وستواجهون ليوثا وأسودا يقاتلونكم قتال الشرفاء، قتال أولي البأس وأولي العزم، قتال الثأر. نثأر لكل دمائنا الممتدة التي سفكت من اليمن إلى لبنان والعراق وأفغانستان وسوريا وفلسطين وإيران وليبيا وكل بلد وقطر عربي مسلم. يوما ستنقض عليكم أسودا وليوثا كما تنقض عليكم في هذه الأعوام. نعم ستذوقون الويلات، وهذا عصر أفولكم وزوالكم ورحيلكم وانتهائكم وخروجكم من أرضنا بإذن الله.

0: جرائمكم أيها الملعونون كبيرة، وإثمكم كبير وعميق، وجرحكم غائر في هذا اليمن العزيز. الجرح غائر في أعماق قلوب اليمنيين، ذاكرة الدم وذاكرة الدماء وذاكرة الغدر والحقد والكراهية مرسومة في قلوب اليمنيين منكم، من توقلكم وحقدكم. لم ينس العدو عدوانكم الأول منذ قرنين في العدوان السعودي الأول على اليمن، ولم ينسى ثأره وجريمتكم في مجزرة تنومة عندما قتلتم 3000 حاج يمني في 1341 للهجرة.
1: لن نتراجع ولن نتنازل، ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا الذلة.
0: هيهات منا الذلة. ها هو اليمني الذي ينتفض من بين الألم والدمار، من بين الغبار الباروت، من بين أزيز الطيران والبيوت المدمرة، ينتفض بقوة ويعرف عدوه جيدا، وهو الذي وطأت قدماه على الدمار والموت وهزئ بطائراتكم وصواريخكم. هذا هو اليمني الذي يسخر من كل قوتكم لأنه يثق بقوة الله، إما أن نحيا بعزة وكرامة أو نسقط على ترى هذه الأرض شهداء أعزاء. نحن لسنا طلاب مشاكل ولسنا أهل، لسنا معتدين على أحد، لكن نحن مدافعون عن أرضنا وقضيتنا وإنسانيتنا وديننا. نحن نريد أن نبقى بشرا مسلمون كما أراد الله. هم يريدون أيها الأعزاء المستمعون الكرام، يريدون من اليمن أن يذهب إلى حظيرة التطبيع، يريدوننا أن نكون نسخا طبق الأصل، نسخا من الولاء والتطبيع لأمريكا وإسرائيل، لأن الإيمان حل في هذا الوطن إذا كان اليمن انساق للحظيرة السعودية والأمريكية وطبع مع الإسرائيلي وسكت عن مظلومية غزة. سيرضون ولن يرضون، ولكن في الشكل، في الظاهر، في الظاهر وفي الشكل يقولون سندعمكم ونجعل اليمن أرض مزدهرة وإلى آخر، لكنهم مخادعون. لكن من يشتري، من يعوضنا عن إضوان الله؟ أن أشتري رضا أمريكا عوضا عن رضا الله؟ أن أشتري أموال أمريكا أو رضاها ونستبدلها عن رضاء الله وجنة الله؟ حاشا لله. هذا ما كان ولن يكون بإذن الله سبحانه.

إذن عندما نتذكر مآسينا وجرائم العدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي على اليمن، من نقم إلى عطان إلى أطفال ضحيان إلى صالات الأعراس إلى تفجيرات المساجد إلى غيرها، نتذكر هذه المآسي ونتذكر واجباتنا أمام هذا العدوان، العدوان اللئيم، العدوان الممتد على كامل تراب أرضنا الحبيبة. من إحدى الجبهات المهمة والفاعلة والمؤثرة في هذا العدو أيها المستمعون الكرام ويا جماهير شعبنا اليمني العزيز، وجبهة الوعي، جبهة الإعلام، أن نعري هذا العدو، أن نسقط روايته رواية متكئة على الدم والمال والسياسة، تتكئ على أعداء الله، ولكننا نتكئ على الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جبهة الإعلام جبهة مهمة، إلى كل فرسان الإعلام إن لم أجاهد من خلال حسابي ومواقعي وتواصلي وخطابي فأنا لأمريكا وإسرائيل قد أصبحت جنديا، أنا وحسابي. نعم معك حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا زلت لاهن عن أحداث أمتنا وواقع شعبنا ومآسينا وجرائمنا، انشر، تكلم، تحدث. ولقد سقطت ضحية بيد العدا من حيث لا أدري، فقدت صوابي، لا سيما أن النفاق تطورت أدواته لتنال من إعجابي. يا فارس الإعلام، كن متحليا بالوعي والإيمان والآداب، هذه وصيتنا لكل من هم في ساحة الإعلام ولكل من هم في مواقع التواصل الاجتماعي ولجبهة الإعلام. فادخل فارسا متسلحا متماسكا الأعصاب، إن لم تكن ذئب أكلتك الذئاب، إن لم تكن فارس ستقع في مصيدة وشباك العدو في الحرب الناعمة، في حرب الرذيلة. احذر أن يستدرجك العدو في منصات التواصل وتكون إنسانا مشوه الخلق، إنسان مشوها في خلقه، مدنسا في قلبه وعقله ومشاعره. كن قريبا من الله وليكن بصمتك في الواقع وفي المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي بصمة قوية، لتدخل للميدان وأنت فارس وأنت بطل، لأن ساحة الإعلام ومواقع التواصل هي ساحة حرب، أن تدخل إلى مكان موبوء وملقم وأسلحة كثيرة وفتاكة ومؤثرة. إن لم تكن لديك سلاح الإيمان وسلاح العقيدة ستسقط، لكن فرسان الإعلام سيسقطون شباك العدو ومؤامرات العدو ومكر العدو وحيل العدو وخداع العدو بإذن الله سبحانه وتعالى.

إذن معركة الإعلام وساحة الإعلام هي ساحة مهمة جدا. في هذه الساحة يجب أيضا أن نقاطع وسائل أبواق الإعلام المرجفة، قاطع وسائلهم، مدعو ودع أبواقهم ومواقع الإرجاف والإرهاب، واحضر حسابات النفاق ولا تكن سماعة للمرجف الكذاب، واحضر مشاهدة الخلاعة والخنا، كم أفسدت من فتية وشباب. يحذر الإنسان أن ينظر إلى الحرام، أن يسمع الحرام، وتزود التقوى وقبلها مستشعرا لرقابة الله الذي وشاهد في الفيس والواتساب. الله هو الذي يشاهدك في الفيس، في الواتساب، في أي مكان. وتزود التقوى فربك غافر لكنه ذو نقمة وعذاب. واحفظ لسانك يا أخي، لا تعتقد أن الكلام هنا بدون حسابي.

عام نور ربي با يتمه لو نفخ بالكون كله وعد ربي با يتمه مالك الأرض وسماها. سلام الله على الشهيد الشاعر عبد المحسن النمري صاحب هذه القصيدة قاطع التضليل، وضع النقاط على الحروف وتكلم في واقع مهم جدا، وفي حرب ليس سلاحها بارود ولا بصواريخ ولا طائرات ولا شيء. تقف في هذه المعركة سلاح وحيد في غرفتك في مزرعتك في الشارع، معك الجوال، معك نفسك. إذا حملت نفسك الإيمان والإباء والعزة والكرامة ستنتصر في هذه المعركة. صواريخ هذه المعركة وأسلحتها ورصاصها وطائراتها هي المكر، الخديعة، النفاق، الرذيلة، المشاهد المخلة. وفي والسلاح الذي لديك هو سلاح الإيمان وسلاح الوعي وسلاح التقوى وسلاح الموقف. إذن احذر قنوات التضليل والإضلال وقنوات الإفساد. هناك نوعان: قنوات الإضلال التي تضل الناس وتشوه الحق، وموقفنا من تجاه غزة وأنه ما بش داعي وأنكم ورطتم أنفسكم وميليشيات ومحور شيعي محور إيراني، كل هذه الكلمات التي يدغدغون بها مشاعر الذين ضعاف الإيمان، لكن المؤمن لا ينطلي عليه هذا الكلام. هذا جانب الإضلال. الجانب الآخر جانب الإفساد. إذا لم يستطع أن يضلوا الناس وأن يوقفون عن حرب غزة، عن إسناد غزة وعن موقفنا من اليهود، هم سيحاولون في المكان الآخر. ما هو هذا المكان؟ يحاولون أن يوجهوا سهامهم إلى قلوب الناس، أن يفسدوا أخلاقهم ودينهم وعلاقتهم بربهم. نعوذ بالله أن نكون ممن ضل في هذه الدنيا أو ناله الفساد ولوث قلبه بالإفساد. نعم، إذن هذه حرب في كل المجالات. نتذكر مآسينا وجرائمنا، ونتذكر إن من إحدى الساحات المهمة لمواجهة حربهم ومكرهم وخداعهم وإفسادهم مواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك لا يدخل الميدان إلا فارس، ولا يدخل مواقع التواصل الاجتماعي إلا رجل ويعرف مسؤوليته. يقنن الإنسان لنفسه لا يجلس طوال الوقت منهمك على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا مستمعين الكرام، هذه الجرائم لن تنسى، وهذا الشعب اليمني حاضر لتدفيع العدو ثمن جرائمه بإذن الله سبحانه وتعالى.

العدوان التي نذكر بها أنفسنا أن جرائم العدو لن تنسى. في هذه الفترة المسائية أيضا نتكلم أو نقرأ ما وردنا للتو من الأخبار العاجلة، وأيضا سنعرج على قضية وجريمة جديدة للأسف الشديد للصهاينة الملاعين في إحراق وتدنيس المصحف الشريف. إذن ما وردنا للتو هو عاجل، ومن بشارات النصر لازال حزب الله يدك معاقل الصهاينة. حزب الله استهدفنا تجمع لآليات جيش العدو في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل بسرب من المسيرات الإنقضاضية. لله دركم أيها الأبطال. وأيضا في الخبر العاجل الجديد، مجاهدون استهدفوا دبابة مركافة للعدو الإسرائيلي عند منطقة الدواوير في بلدة حولة بمسيرة إنقضاضية، محققين إصابة مؤكدة. وحزب الله أيضا عاجل استهدفنا تجهيزات فنية مستحدثة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام بمسيرة إنقضاضية. بارك الله فيكم أيها الأبطال، وثبتكم وقواكم، ونصركم الله على هذا الجيش المهزوم الذي لولا تواطؤ العرب والعملاء لما ثبت أسبوعا واحدا أمام المجاهدين الأبطال. إذن مستمعينا الكرام، مما من الأشياء المؤسفة للأسف الشديد التي طالعتنا بها وسائل الإعلام هي جريمة جديدة للصهاينة الملاعين، جريمة جديدة، استفزاز مستمر تقوم به الصهيونية العالمية، والسكوت عن ذلك جريمة أخطر. والله أن الإنسان يبكي بدل الدموع دمى. هذا مشهد سنفتحه لكم بعد قليل، وإلا إن كان المقطع هو باللغة الإنجليزية، لكن تستوحون منه وتفهمون اللغة والعجرفة التي يتكلم بها هذا الخنزير الملعون، وهو يسب القرآن ويحرق القرآن ويدوس القرآن. هذه الجريمة وغيرها من الجرائم يجب أن تشعل فينا نار وبركان على هؤلاء الأعداء، هؤلاء الأعداء الذين يحرقون المصحف، أقدس المقدسات. ماذا سيفعلون بأمتنا إن تولوا عليها؟ ماذا سيفعلون بإسلامنا، بديننا، بكرامتنا، بشرفنا؟ ولذلك قتالهم جهاد في سبيل الله، دفاعا عن أنفسنا، عن قرآننا، عن إسلامنا. نستمع إلى هذا المقطع. هذا اللعين المجرم الخنزير وهو يحرق المصحف، يصور موثق. لعنكم الله أيها الخنازير. هذا مشهد مؤلم يجب أن يستفز مشاعر المسلمين في كل أنحاء الدنيا.

عيب والله أن نسكت على هذه المشاهد المستفزة، معيب أن نسكت على هذا الإجرام، معيب أن يسكت المسلمون وفيهم عرق ينبض على مشهد الإساءة المتكررة لكتاب الله. هذا كتاب الله يا أمة الإسلام، هذا قرآننا يدنس، هذه آيات الله تحرق، هؤلاء الأعداء الملاعين يسيئون ليلا وصباحا نهارا وليلا وأمام الملأ وبالصوت والصورة يسيئون إلى كتاب الله، كتاب ربنا عز وجل، دستورنا وقرآننا منهجنا. نعم، هؤلاء الأعداء يجب أن نثور، أن نغضب لكتاب الله. ما لنا لا نغضب وقد أسيء إلى القرآن وإلى المقدسات؟ ما لنا لا نغضب وقد سفكت دماؤنا؟ ما لنا لا نغضب وقد سب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سنغضب ونثور ثورة لأجل الله، ثورة لأجل القيم. هل هناك شك في أحدنا أن يحمل السلاح في وجه هؤلاء؟ يتدرب، يدخل دورة طوفان الأقصى، يعد نفسه، يدخل أولاده في الدورات الصيفية، الجميع الناس أيضا يدخلون في كل مرافق الجامعات. يبدو على الناس أن يتعلمون في الصناعة، في الطب، في الإعلام، في الحاسوب، في الهندسة، في كل شيء. يجب أن نحشد كل طاقاتنا في كل المجالات، الجميع. هذه جبهات كلها ممتدة في وجه هذا العدو المتغطرس، يجب أن نكسر رأسه وأن نفلق هامته وأن نخرجه من أرضنا بلا رجعة. هذا العدو الذي ينفث سمومه في كل بقاع الدنيا، يجب أن نقطع تلك الأيدي التي تمتد إلى قرآننا وإسلامنا وديننا. ثوروا يا أمة الإسلام.

لبيك يا كتاب الله، يا قرآننا، يا دستورنا ومنهجنا، نفديك بأموالنا وأرواحنا ودمائنا، ما بقينا وبقي الدهر، وما بقي فينا عرق ينبض. لا بقيتم أيها الخنازير، وخسئتم وخبتم، وخيب الله آمالكم وقطع شروركم بإذن الله. مستمعينا الكرام، في هذه الفترة المسائية والتي تناولنا فيها بداية من مجازر العدوان إلى ختامنا الذي هو جريمة إحراق المصحف الشريف، في هذه الدقائق الأخيرة وإن كانت قليلا، يسعدنا اتصالاتكم، مشاركاتكم، رسائلكم على الرقم 7228 88. إذن يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا على الرقم 7228 88.

0: واتصال. يا مرحبا، حياكم الله. مساكم يا مرحبا، مساكم الله بالخيرات والعافية. سمعتم الموضوع؟ الله فيك. النصر الإسلام. بارك الله فيك وعافاك. في أمان الله وإحسانه. شكرا جزيلا. إذن نصر الله مجاهدين الأبطال وحفظ الله يمننا العزيز. إذن مستمعينا الكرام، الواجب علينا أن نتسلح بسلاح الوعي، سلاح الإيمان، أن نتصدى لهذه الهجمة الشرسة على إسلامنا وعلى مقدساتنا. هناك رسالة أيضا من الرسائل التي يشارك بها مستمعينا الكرام. سلام الله عليكم وشكرا على جهودكم. أول ما تحتاج إليه الأمة هو الوعي والبصيرة بما يحاك لها من الأعداء من المؤامرات عليها، فالوعي والبصيرة ثمرتها تظهر في الواقع قولا وفعلا في مواجهة خطر الأعداء. من أخوكم المجاهد أبو مؤمن الخلق أو الخلقي، ومن أخوكم المجاهد أبو حسين أمين ديبان. تحياتنا لكما ولجميع مستمعي الكرام. اتصال آخر. يا مرحبا، حياكم الله.
1: مساء الخير والعزة والكرامة.
0: مساء الخيرات والعزة والكرامة والنصر إن شاء الله. ما هي رسالتك أخي الكريم لمن يحرقون مصحفنا وكتاب ربنا؟
1: نقول لهم نحن كشعب يمني لا نقبل ولا نرضى أن نشاهد ما يفعلونه اليوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ورسالتي للمتفرجين نقول لهم انفروا في سبيل الله إذا لم تجاهدوا من عجل الدماء إخوتكم في فلسطين، فعلوا صوتكم واخرجوا في الساعات لا لكتاب الله سبحانه وتعالى.
0: صدقت.
1: هذا كلام الله.
0: صدقت وبارك الله فيك وعافك. أيضا ماذا تقول للعدواء للأعداء الذين ارتكبوا مجازر ضد الشعب اليمني، منها مجزرة نقم التي نحيي ذكراها في هذا الأسبوع، المجزرة المروعة وغيرها من مجازر العدوان لمدة 11 عاما؟
1: نقول العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي، فوالله كشعب يمني لا نفرط في قطرة من دماء شهداؤنا مجاهديننا في الجبهات وأبطال هذا الشعب ونسائه وشيبانه وصالات العزاء ومساجده ومدارسه، لم ننسى وكل شيء في حسبانه ومعرخ ومكتوب، فوالله لم نفرط في شيء ولا في شبر من هذا الشعب اليمني، وسوف بإذن الله نأخذ حقوقنا وحقوق شعبنا من أولئك الطغاة المستكبرين
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: اليوم دول الخليج يتبعون أوامر أوباما ونحن نتوكل ونتبع أوامر الله سبحانه وتعالى.
0: ونعم بالله.
1: والله معنا ولا نخاف أحد ما دام.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخي الكريم، بارك الله فيك وشكرا لمشاركتك.
1: وتحياتي لك.
0: في أمان الله وإحسانه.

رسالة أيضا. السلام عليكم، التحية لك ولكافة الطاقم على ذكرى في ذكرى جرائم أبقار المملكة. أطلب زامل كل أصحاب السمو يكفي تعدي ليش يخترق الحدود. الآخر أخوكم عبد الملك السدمي. عليك يا عادل، زامل كل أصحاب السمو.

مساء الخير. يقول اللهم صل على محمد وعلى صورة شعر وخرج ربي الأرض. إيش قال في الشعر يا عادل؟ هذا الزامل شرح عن صورة الناس. أعوذ بك يا رب كل الخلائق، أنت الملك للناس يا حي يا قيوم، وانت هلي انت الله خالق ورازق. نعوذ بك من كل وسواس فاسق ذي في صدور الناس طابع ومكتوب، نعوذ بالله. ونعوذ بك من كل شيطان عايق ومن شياطين البشر أنجس القوم، بما عرف الاستعاذة يوافق لا وسوسة لا وسوس له، قال واضح ومفهوم من حال طايعهم ومن حال ضايق، ويدعي الرحمن يا رب مظلوم. يعني شعر طويل في آخره يقول بنحذر ما دام ان ابليس هذا منافق وخرجه ربي الى الارض مرجوم، بنحذره والوسوسه الف طالق وافعى والقران ضده من اليوم او معناه. نعتذر اذا ما استطعنا قراءه بعض الكلمات المتشابكه. ابو رعد الاسعدي جبهه تعز، شكرا لك، شكرا يا ابو رعد، وتحياتنا لكل المجاهدين الابطال ولكل مستمعينا الكرام.

رسالة أخرى يقول: لا يمكن نسيان أو تجاهل جرائم بني سعود بحق اليمنيين، وذلك منذ جريمة وما إلى اليوم، ولن يشبع هذا العدو من قتل اليمنيين وناب أرضهم وثرواتهم وتجنيد المزيد من المرتزقة والجواسيس. أبو ماهر الشيخ، تحياتنا أبو ماهر. رسالة أخرى

الحياتيين الشرق الاوسط كله ما فيش لعبه يا الزبر الكل ولا عجنة هذا هو اليماني وزعير اليماني الذي لا يرضى الظلم ولا الضيم ولا

شعت النيران تقذف من بعيدات المدى، تسحق الطغيان في كل المناطق، تاقت الأنفس زئير المعركة فوق العدا، حين تتلاطم حمم في كل شاهد، ولعوها يا الرجاجيل عادها في المبتدأ، واجعلوها حرب تخسف في المنافق. بيض الله انتظر يا متصل، بيض الله وجهكم يا قوم إيران الأباء، يا حماة الدين من سابق ولاحق، إلى آخر ما قال، لأن الوقت ضيق. نقرأ بعضها من جبهة جبل راس، محافظة الحديدة، الشاعر مجاهد مهند الفقيه، تحياتنا لك ولكل أبناء الحديدة ولكل أبناء

رسالة سلام الله عليكم القرآن منهج حياة فلا بقينا إن دنسه أو اعتدى عليه بالحرق من قبل أحفاد القردة والخنازير. أين أمة الإسلام يا للعار؟ أما نحن فبإذن الله سوف ننتصر. أخوكم صالح سعد الله الأدور اللومي جبل يزيد، تحياتنا لك يا أخ صالح ولكل مستمعين الكرام. إذن مستمعين الكرام إلى هنا وصلنا وإياكم في ختام هذه الفترة المسائية، نعتذر لمن لم نستطع أن نستقبل اتصاله لضيق الوقت أو لم نستطع أن نقرأ رسالته. شكرا جزيلا لكم على تفاعلكم الكريم مستمعين الكرام ولكل المستمعين الكرام في هذه الفترة المسائية. بإذن الله سبحانه وتعالى نتخذ مواقف ترضي الله وبيض الوجه، واقف ترضي الله ورسوله، جرائم العدو لن ننساها، منكم إلى عطان إلى حافل الضحيان إلى صالة العراس إلى غيره. أيضا الجريمة الجديدة التي تسجل في سجلات العدو الصهيوني الأمريكي، إحراق المصحف، لن يمر مرور الكرام. هذا يجب أن يستفز مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم. نحن غيارة على ديننا وعلى قرآننا وإسلامنا، لن نسكت، سنثور غضبا لله ولرسوله وللقرآن والمقدسات. إذن إلى هنا وصلنا وإياكم في ختام هذه الفترة المسائية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنت معكم أنا عبد الحليم إدريس من الإعداد والتقديم ومن الإخراج المباشر عادل الأشول، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: وقفة إعلانية.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
8: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
9: مالك بتحاكي روحك؟
8: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
9: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
8: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
10: سبفون، أصالة وتواصل.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
12: لبيك اللهم لبيك. في الإسلام. الحج في الإسلام مع الدكتور حمود الأهنومي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من فلسفة الحج في الإسلام. كنا تركناكم في الحلقة السابقة في الحديث عن الإحرام وحكم الإحرام ومحظورات الإحرام وكذلك الحكمة من الإحرام والدروس التي يمكن أن تستفاد من الإحرام. لازلنا في هذا الموضوع. فلبس ثوبي الإحرام بالنسبة إلى فريضة الحج تعتبر مثل تكبيرة الإحرام بالنسبة إلى الصلاة، حيث يحرم الإنسان بعد أن يلبس ثوبي الإحرام ويصير منذ أن ينطق بالنية ويهل بالإحرام، يعني يحرم عليه ما كان حلالا قبله. فارتداء ثوبي الإحرام يكون إشعارا بدخول الحاج في حرم الله سبحانه وتعالى وحدود مملكته الشرعية التعبدية، وهي قضية تهيئ الإنسان شكليا مثل ما يجب أن يتهيئ روحيا ونفسيا، كما يغير الجندي ملابسه العادية وكما يرتدي ملابس الجندية، وكذلك طالب المدرسة عندما يغير أثوابه الطبيعية بثوبه المدرسي. ما هو الغاية؟ ما هي الهدف؟ ما هي الفلسفة لهذا الموضوع؟ لأن التغيير الظاهري يقتضي بطبعه التغيير الداخلي بتحول الإنسان المكلف من حالة التحلل والانطلاق من قيود وحدود فريضة الحج إلى حالة التعبد والتقيد بنظام هذه الفريضة المقدسة بفعله ما يجب عليه فعله من مناسك الحج وبتركه ما يحرم عليه فعله من محرمات الإحرام. هذا أيضا يضاف إلى ما يثيره تبديل الملابس العادية المخيطة بملابس أخرى غير مخيطة بالنسبة إلى الرجل من تذكر الموت وما بعده، بسبب الشبه القوي بين ثوبي الإحرام وقطع الكفن، فذلك يقتضي بطبعه الزهد. هنا الله عز وجل يعطي الحاج درسا عظيما في الزهد ويبين له أهمية هذا الزهد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والزهد قد جمعه الله في كلمتين في هذه الآية، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فهذا يقتضي بطبعه الزهد في زخارف هذه الدنيا الزائلة والانصراف عما يبعده عن الله تعالى ويحرمه من رضوانه من المحرمات وما يلحق بها من المشتبهات التي تؤدي بفاعلها إلى الوقوع في الحرام من حيث لا يدري. فهذه الأثواب المتشابهة التي تشبه أيضا ثوب الكفن تذكر الإنسان بمصيره الذي سيذهب إليه شاء أو أبى. فبالتأكيد هنا سيتسلم هذا الحاج، هذا الطالب في هذه المدرسة العظيمة مدرسة الحج، هذا الدرس الكبير والدرس العظيم والدرس الذي سيعيد بوصلة الإنسان بالشكل الصحيح. في المقابل يبعث تذكر أننا منتقلون إلى الله سبحانه وتعالى الرغبة في الاستعداد لهذا الانتقال، في الاستعداد لهذا الموت قبل حلول الفوت، وذلك يتمثل بالمبادرة إلى التوبة النصوح والتزام خط الاستقامة في طريق الشريعة، وبإلقاء نظرة عامة على محرمات الإحرام التي ذكرناها في حلقة سابقة. يعرف أن الهدف المقصود من تشريعها فيه في الحج أو تأكيد حرمتها الذاتية العامة الثابتة حتى في غير حال الإحرام، هو الهدف، الغاية، الفلسفة لهذا الموضوع، هو سهر المكلف في بوتقة الأدب الإسلامي والخلق القرآني ليخرج من إطار الإحرام وليتخرج من مدرسة فريضة الحج المقدسة، وهو يحمل بيد تقواه وكف هداه الشهادة العالية التي تصعد به إلى المرتبة العالية والمنزلة السامية التي يتفوق بها على غيره بروح طاهرة وقلب سليم وخلق كريم. الأثر المطلوب للمولى من تأدية فريضة الحج هو أن يبقى في إطار شريعته دائما وأبدا، وذلك بتحقيق ما ترمز إليه شعائر هذه الفريضة المقدسة، كما طلب منه أن يبقى على حالة صيام دائم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك من خلال التزامه بمنهج التقوى. هكذا يطلب إذن ممن مارس شعائر الحج أن يبقى على حالة إحرام دائم بترك كل المحرمات الشرعية كما كان تاركا لمحرمات الإحرام وقت تلبسه بها وقبل إحلاله منها، وكأنه يخوض تجربة مؤقتة تهيئه. فالحج الخاص هذا الذي فيه إحرام وفيه هو يهيئ الإنسان للحج العام، وأن يكون ملتزما منضبطا بكل ما يريد الله سبحانه وتعالى من أوامر
14: ومن قضايا. فمن الأهمية بمكان أن يكون يعني مثل ما قالت زهراء سلام الله عليها عندما قالت إنما جعل الحج تشييدا للدين. فالدين له صرح، له بناء يشيد وقصر مشيد في قلب الإنسان نفسه، في قلب الإنسان الحاج أو في واقع الحياة. فالحج يعطي هذا الدرس العظيم الذي يجب ألا يفوتنا. نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عمن بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق إف إم.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: أرجه. أرجه فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير، وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم: المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. والمعنى: أخرهما ولا تقتلهما، حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين في أمر موسى عليه السلام بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر، فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
5: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك. أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. فإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر،
4: لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
5: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
6: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني.
7: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
8: القاضي المعتدي بغزيه العدالة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بطارة
9: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في البيض النطوف، سلاحنا الإيمان والعالم شوف
10: أن شعب اليمن نفذ صبره،
11: صبر اليمني نفذ

0: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100 عمليات وزارة الداخلية 199
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان، هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة في جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه، والخوف مؤثرا عليهم إلى درجة كبيرة جدا. ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

0: من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: مارد الغبراء، أبو در الغفاري.
2: لنقم خيمتنا هنا قريبا من تلك الخيام.
3: هنا في هذه الصحراء،
2: في ظل تلك النخلات الباسقات، وقريبا من طريق القوافل العابرة.
3: قسما ما كنت أعرف سرك، أكاد أتجاوز 20 عاما وأنت تخفين علي أمرا لا أستطيع الاطلاع عليه.
2: أي أمر تعني؟
3: ذلك الذي يدفعك للترحال من مكان إلى آخر.
2: ألا يعجبك هذا؟
3: أبدا، انتقلنا من هوازن إلى مكة، ومن مكة إلى يثرب، ومن يثرب إلى مكة، ثم إلى الطائف، وها نحن في مكان في الصحراء لا أدري كنها هو موقعه.
2: إنما أفعل ذلك خوفا عليك.
3: أي خوف تعنين؟ من الذي يلاحقني ويشهر السيف في وجهي؟ جعلتني أحجية أمام نفسي. تسرين علي شيئا أتوق إليه، إنك تعذبينني بذلك يا أماه.
2: مذ كنت صغيرا في هوازن دللتك على طريق الخلاص فلم تسلكها.
3: ما سلكتها إلا لأجلك وحبا بالبقاء بقربك.
2: لو سلكتها لهان الأمر عليك، ربما عثرت على الحقيقة حينها.
3: ولما لا أعرفها الآن؟
2: ستعرفها ذات يوم.
3: بل سأعرفها الآن.
2: اسمع، نحن في طريق القوافل، باستطاعتك السفر وترك هنا متى شئت.
3: هذا الذي يعذبني، وضعت يدك على الجرح الذي يؤلمني.
4: ألم تلاحظ معي يا أبا ذر؟ لم يكن الرسول على ما يرام.
5: أصبت يا أنيس، بدا عليه الوهن والإعياء أثناء الصلاة.
4: إنه مريض دون شك.
5: هذا الذي يقلقني. متى سننطلق إلى غفار؟
4: أتطردني من دارك وأنا في ضيافتك؟
5: ما هكذا تقاس الأمور يا أخي؟ إنني أهيئ نفسي للذهاب في حملة أسامة بن الحارث.
4: إذن أكون في هذه الحملة؟
5: لا.
4: ولم لا؟
5: أخاف عليك.
4: تخاف علي ولا تخاف على نفسك؟
5: دعني أسألك، لما تندفع إليها؟
4: نموت معا ونحيا معا يا أخي.
5: جواب لا يشفي ولا يقنع.
4: تزوجت ابنتي التي كانت سلوتي، وضاع ولدي الذي كنت أخشى ضياعه، وما عاد لي في هذه الدنيا ما يدفعني إليها.
5: من هذا المنطلق أذهب وحدي دونك.
4: ما وجدتك يوما تؤثر نفسك علي يا أبا ذر.
5: إنه الواقع الذي نحاول الهروب منه. أذهب في الحملة بدافع الإيمان بالجهاد، وتذهب أنت فيها بدافع اليأس والقنوط، وما كان القنوط يوما يصنع انتصارا.
2: اسمع يا ولدي، شاة لا تكفي لكلينا، لبنها وصوفها وروثها، ما العمل إذن؟
3: سؤال أطرحه على نفسي فلا أجد له جوابا.
2: لا تنس أننا قريبون من محط للقوافل، ما رأيك في بيع التمور؟
3: القوافل متخمة بحوص التمر.
2: السمن؟
3: لا أملك ما يكفي لأتاجر فيه.
2: إذن ما رأيك بتجارة الدقيق؟
3: نحن أحوج الناس إليها.
2: أوه، إنك تغلق كل الأبواب.
3: هذه هي الحقيقة. ما رأيك بتجارة الماء؟
2: الماء؟ أصبت، إنها التجارة الزاخرة في الصحراء. أحسنت يا بني، فطن كأرومتك.
3: أية أرومة تقصدين؟
2: أقصد جدك ليث.
3: الأرومة التي تخفينها عني.
2: دعك من هذا يا جنادة، ولنفكر كيف نؤمن القرب تهيئة للتجارة المقبلة.
3: وأنا سأتدبر المكان منذ صباح الغد.
5: ما الذي أصابك يا أنيس حتى بت تعد وراء ذلك الشاب كحصان مسعور؟
4: ظننته ولدي الذي أبحث عنه.
5: أو تعرف ولدك بعد هذه السنين التي مرت؟
4: بالطبع، إنه مرسوم في مهجتي كما يرسم الوشم في وجوه الحسان.
5: عساك أن تلتقي به يوما.
4: أخشى أن يكون قد ضاع إلى الأبد.
5: تجمل يا أخي بالصبر، إن الله مع الصابرين إذا صبروا.
4: ما عدت أقوى على الصبر يا أخي، فتك بي اليأس والقنوط حتى بت فريسة الحزن والألم.
5: لو أطعتني وتزوجت ثانية لهان الأمر، ربما رزقت بمن يعوض عليك خسارتك.
4: حاولت أن أهوى فلم أستطع.
5: أين مشاعرك؟
4: ضاعت حينما ضاع قلبي.
5: وأين قلبك؟
4: ذهب مع عفراء.
5: هذا مرض ضعفك.
4: حبذا، نستطيع أن نتحكم بأهوائنا كما نتحكم بمقود الحصان.
5: هذه القافلة قد أقبلت.
4: أوصني يا أبا ذر.
5: أوصيك بتقوى الله يا أخي، فهي رأس الأمر كله.
4: زدني يا أبا ذر.
5: عليك بتلاوة القرآن، فهو نور لك في الأرض وذكر لك في السماء.
4: وبعد؟
5: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه.
4: زدني يا أخي، يرحمك الله.

0: إنها تجارة رابحة، 7 دراهم في أسبوعين، مبلغ يحسدني عليه تجار قريش. ما بك يا جنادة؟ ألا يسعدك ما تجمعه من مال كل يوم؟ سأشتري لك غنما وإبلة، ألا يسعدك هذا؟ وغدا تتكاثر الإبل والغنم فتزداد ثراء، ألا يفرحك هذا؟ ما بك صامت كالأبله فلس؟ ألا تتكلم فتشفي غليلي؟
1: الحمد لله، هذا ماء عذب، والله ما تذوقت مثله أبدا. من أين تأتي به يا فتى؟
2: من نبع قريب من هنا.
1: ما لهذه العاطفة المولودة في أعماقي للحظتها تجاه هذا الفتى؟ ما بك يا أنيس؟ ما بك مشدوه به كما تنشده الناقة بفصيلها؟ يا الله، ما أقرب صورته إلى قلبي. كم تريد ثمن قصعتك؟
2: قراطا واحدا. خذ هذه 3 دراهم، إنما طلبت قراطا.
1: هي لك،
2: ما تعودت أن أخذ غير حقي.
1: زدتني تعلقا بك يا فتى. ما اسمك؟
2: سعد بن وهب.
1: سعد بن وهب؟ إنك تبعث السعد والسعادة.
3: أيها الغفاري،
2: إنهم ينادونك.
3: القافلة ستنطلق لحينها.
2: ألا تأخذ دراهمك؟
1: دعها بحوزتك، سنلتقي ذات يوم فتسقني.
0: ما هذا؟ 5 دراهم؟
2: 5 دراهم دفعة واحدة.
0: من أين لك هذا يا جنادة؟
2: ثمن المياه التي بعتها اليوم.
0: أيعقل هذا؟ إنها تساوي ثمن نعجة سمينة أو نعجتين هزيلتين. أمتأكد أن هذه الدراهم ثمن المياه التي بعتها؟
2: ما بك يا أماه؟ أتظنين أنني سرقتها؟
0: إن بقيت على هذه الحال أمسيت أكثر من أبي سفيان ثراء.
2: تصوري أن أحدهم أعطاني 3 دراهم دفعة واحدة ثمن قصعة ماء.
0: 3 دراهم؟ ومن يكون هذا الرجل؟ أمير من بلاد فارس؟
2: بل رجل من غفار.
0: من غفار؟ ما اسمه؟
2: سمعتهم ينادونه أنيس.
0: أمتأكد من ذلك؟
2: بكل تأكيد. ما بك يا أمه تضطربين هكذا؟ أتعرفين هذا الرجل؟
0: أين هو الآن؟
2: انطلق بالقافلة.
0: متى؟
2: عند الظهيرة.
0: بني، ألا تستطيع اللحاق به؟
2: من يكون هذا الرجل؟
0: والدك، والدك الذي أخفيته عنك سنين طوال.
4: مارد الغبراء، أبو ذر الغفاري.
5: مارد الغبراء، مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، ميرفت وهبي. إخراج عاطف الحاج حسن.
6: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
7: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
6: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، 12:40 ظهرا، ويعاد 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياة الحب.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.
1: لو أنت يمني، أبوك يمني، وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.

الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
3: ودليل على كمال صفاتك.
4: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، عن أي سفينة إسرائيلية. البحر

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافاً للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على

0: محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع، عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق FM. في هذا الحلقة، في هذه الحلقة تحديدا، نفتح ملف بالغ الأهمية. هذا الملف أو هذا الموضوع لا يخص طالبا بعينه، بل يخص آلاف الأسر وكل شاب يقف اليوم على عتبة المستقبل متسائلا إلى أي طريق سأذهب أو أي طريق سأسلك وأي تخصص أختار. من هنا اخترنا هذا الموضوع، موضوع هذه الحلقة، كيف نختار أو تختار تخصصك الجامعي ما بين الشغف وسوق العمل. اختيار الموضوع في هذا التوقيت هو لم يأتي من فراغ، نحن خلال هذه الأيام نعيش بالتزامن مع التسجيل أو الإقبال على مختلف التخصصات في جامعة صنعاء وفي مختلف أيضا الجامعات الأخرى. نطرح هذا الموضوع في حوار أكاديمي ونستضيف يسعد

0: نستضيف الأستاذ الدكتور علي العمار، رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني في كلية الإعلام بجامعة صنعاء. الدكتور طبعا لمن يعرفه ولمن لا يعرفه هو يمتلك خبرة علمية وعملية واسعة، سنحاول الاستفادة منه اليوم في توجيه الطلاب ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبالمستمعين الكرام للإذاعة المرموقة.
0: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا وأنتم أستاذنا ودكتورنا العزيز. بداية دكتور، يعني لماذا يعد اختيار التخصص الجامعي يعني من لا نقول من أخطر وإنما ربما من أصعب القرارات في حياة الطالب؟
1: وليس من أصعب ولا من أخطر القرارات، هو طبعا يشغل بال كل طالب وكل أسرة، كل أب وكل أم.
0: نعم.
1: لأنه بعد الثانوية مباشرة بيتم طبعا الاتجاه نحو الجامعات اليمنية، فبالتالي لابد من اختيار التخصص. طبعا اختيار التخصص بيشغل الطالب أكثر من أي شخص آخر، وكذلك الأب والأم
0: المعني يعني.
1: المعنيين بموضوع هذا التخصص. لكن كثير من الطلاب دائما بيكون اختيار للتخصص أحيانا قبل ما يصل حتى إلى الجامعة، أثناء مثلا مراحل الثانوية وهو في بال التخصص معين، أحيانا يتأثر بزملاء سابقين، أحيانا بأفراد أسرته أو أقاربه. كذلك لابد على الأب والأم أيضا أن يساعدوا أبنائهم في اختيار التخصص. طبعا ما بيفرض علينا هذا التخصص، أول شيء أحيانا الموهبة لدى الطالب، الميول لدى الطالب، هذا بيحدد كثير اتجاه الطالب نحو التخصص المطلوب. كذلك سوق العمل وهو مهم جدا، لأنه من فترة إلى أخرى بيختلف احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي لابد أن نلبي رغبة واحتياجات متطلبات سوق العمل من خلال اختيار التخصصات المرموقة أو المناسبة لاحتياجات سوق العمل. وبالتالي لابد على الأب أو الأم أن يساعدوا أبنائهم أيضا في اختيار التخصصات وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
0: دكتور علي، يعني لو أردنا تبسيط الأمر أكثر يعني ونوجه هنا رسالة وحديثنا للطالب، يعني كيف يمكن أو ما هي أول خطوة عملية يجب أن يبدأ بها الطالب لاختيار التخصص؟
1: أول خطوة، أول شيء ماذا أرغب؟ هل أحتاج إلى كلية علمية؟ هل أحتاج إلى كلية إنسانية؟ وفي إطار الكلية العلمية هل أحتاج إلى الطب؟ طب بشري؟ صيدلة؟ طب أسنان؟ مختبرات؟ أحتاج إلى هندسة؟ وبعدين في الأقسام كثيرة أيضا داخل الهندسة، أم الحاسوب أم العلوم أم الزراعة إلى آخره. وإذا كانت علوم إنسانية أيش اللي اختار؟ الإعلام أو التجارة أو الشريعة؟ لابد أن يكون لدي ميول أولا لهذا التخصص. الشيء الثاني، عندي مهارة، عندي موهبة في أشياء معينة، وبالتالي لابد أن أصقل هذه الموهبة بالتخصص العلمي. هذا الخطوات الأولى. بعد ذلك تأتي عملية الاستشارة، تأتي طبعا من الأب، من الأم، من أصدقاء سابقين لي في مراحل معينة داخل الجامعة، أيضا احتياجات سوق العمل. هذه الخطوات الثانية تأتي بعد الموهبة والرغبة الشخصية للطالب.
0: دكتور، احنا دائما بنسمع جملة والطالب أيضا بيسمعها، اعرف نفسك. يعني نسمع هذه الجملة كثيرا يعني، وهي تحث الطالب أنه يعرف نفسه، على ضوء هذه المعرفة يستطيع من خلالها بعدها يختار التخصص الجامعي. كيف يمكن ترجمة ذلك عمليا يعني بخطوات واضحة تساعد الطالب فعلا على معرفة نفسه؟
1: أنا طبعا من الإعدادية، من الثانوية الطالب يتميز بأشياء معينة. في كثير من الدول الأوروبية أحيانا بيتم فرز الطلاب مثلا في الدراسات الثانوية إنه هؤلاء أنتم لازم تدرسوا في الجانب العلمي وهذا في الجانب الأدبي. ليش؟ لأنه اكتشفوا عندهم مواهب معينة في الجانب الإنساني وهذا مواهب لدي في الجانب العلمي. من هنا أستطيع أن أنا أحدد أنا رغبتي وميولي في الدراسات التي يجب أن أنتمي إليها، وبالتالي بنسعى إلى الكليات المتعلقة بهذا الميول أو التخصص أو الموهبة.
0: يعني أنتم قصكم تشوفوا ما هي المواد التي هو يتميز فيها، في عادة قد تكون مؤشرات يعني.
1: صحيح، هذا صحيح، لأنه بالناس موهوبين جدا الأمانة في الرياضيات، بالناس موهوبين في الفيزياء في الكيمياء في هذا الكليات العلمية أفضل بكثير، وناس عندهم موهبة في اللغة في الشعر في الإلقاء، هذا الكليات الإنسانية أفضل له. وبعدين من الكليات الإنسانية ممكن أختار كلية الآداب أو الإعلام أو الشريعة أو إلى آخره، فهنا أستطيع بسهولة أن أنا أحدد. ومع ذلك الجامعة يعني جامعة صنعاء تحديدا للأمانة بدأت تحدد دورات تدريبية أو تأهيلية لخريجي الثانوية العامة قبل عملية التخصص،
0: تساعد الطالب على
1: تساعد الطلاب على اختيار التخصصات. وبعد أيضا ما يحدد هذا التخصصات هناك دورات تدريبية أخرى تأهيلية من أجل اختبارات القبول للطلاب في الكليات التي يجب أن ينتموا إليها، وهذا بيساعد الطلاب كثير في اختيار تخصصاتهم.
0: نعم دكتور، يعني أنت أستاذ جامعي وأنت أيضا أب، فأسألكم هنا ما هي أبرز الأخطاء الشائعة يعني إنجاز التعبير أن نقول عليها اللي تلاحظوها عند الطلاب أثناء اختيار التخصص؟
1: ربما أعطيك أنا أول شيء تجربة شخصية مع أولادي. مثلا أولادي، واحد من أولادي الكبار طلب أنه يتخصص في واحدة من الكليات، وكان بيمارس أعمال لها علاقة بكلية أخرى. أنا طبعا قلت له، هو طلب الهندسة يعني. أنا قلت له لا الحاسوب، لأنه قد عندي إمكانية في عملية البرمجة وبيشتغل في هذا الجانب. لا هو رفض، قال لي شيل هندسة. أنا طبعا مع ما يحدده الطالب يعني على أساس يبدأ، ما فرضش عليه وبعدين إنه ما يفشل أنت يا والدي السبب في هذا الكلام. تركت له فرصة، ما كانش يروح يدرس، كان على طول يجلس يبرمج ويشتغل. فجت درجاته ما عجبتنيش، وأنت أستاذ جامعي والمفروض
0: مهتم بموضوع ثاني يعني.
1: فأنا بعد مرور عام وقفت من هذا الكلية وحولت كلية أخرى
0: بناء على معرفة،
1: بناء على المعرفة والتخصص اللي هو بيمارس في الجانب العملي. طيب فتفوق بشكل متميز، وبعد ما تخرج حصل عمل بشكل سريع بدون أي وساطة بدون أي شيء، نتيجة تفوقه التطبيقي أو العملي. خضع لاختبار مع مجموعة كبيرة وكان من الناس اللي تم اختيارهم أو الحمد لله. يعني أنا ساعدت بس بعد ما حققت طلبة، فهو الطالب بيختار ومصمم على كلية، اترك لها الفرصة، أنت لازم تراقبه وتتابع بعده. جيت وهو ما هوش متمكن، أنت ممكن تعرض عليه في البداية وتعطيه رأيك، مش إنك تقول خلاص ويشتي كلية كذا، لا لازم تتحاور معه على أساس إذا عندك رؤية أفضل من رؤية النتيجة، خبرتك وعراكك في الحياة وخبرتك الأكاديمية مثلا إذا كنت أكاديمي، إذا لازم تعرض رأيه وتتحاور معه. إذا صمم على كلية أنا مع الطالب إنه يختار الكلية التي تناسبه أو يرغب في الالتحاق بها.
0: هذه نستطيع القول أنها خلاصة خبرة أكاديمية وأبوية أيضا يعني. أنتم نفذتوها مع ولدكم الذي نتمنى له كل التوفيق. طيب دكتور، يعني البعض يقول أنا عندي شغف، والبعض الآخر يقول سوق العمل. يعني أنتم أشرتم قبل قليل في بداية الحلقة إلى موضوع سوق العمل، يعني هل الشغف كاف لاختيار التخصص أم أن سوق العمل يجب أن يكون العامل الحاسم يعني؟ وكيف يمكن أن يعني واقعيا وعمليا الموازنة ما بينهما؟
1: الحقيقة هنا إذا كان في شغف وبعدها اجتهاد، هنا سيفرض نفسه بالتأكيد على سوق العمل، لأنه في جميع التخصصات هناك احتياجات، بس يختلف من فترة لأخرى حجم الاحتياج. فنجي تقول لي تخصصات مثلا خريجي كلية الآداب، مطلوب لغة عربية، مطلوب تاريخ، مطلوب جغرافيا، لكن النسب محدودة مقارنة مثلا بتخصص الحاسوب، لأنه أصبح الحاسوب في كل الجهات مطلوب، خصوصا البرمجة أو الآي تي أو إلى آخر هذه التخصصات أو الذكاء الاصطناعي. لكن إذا الشغف عند الطالب واتبع هذا الطالب بالجد والاجتهاد والتفوق داخل الدراسة، يستطيع أنه يفرض نفسه في تخصصه على الجهات المطلوبة.
0: ولهذا يعني في المقابل هناك من يتمسك بتخصصه يعني الذي يحبه بالأصح رغم ضعف فرص العمل، وانتم تنصحوا في هذا الحال انه يعني
1: انا
0: يتمسك.
1: مع التخصص اللي بيختارها الطالب
0: اذا وصلت الفرصه،
1: ايوه وصلحت له الفرصه، لكن يلحق الجد والاجتهاد، لانه طالما في الرغبه هنا يتفوق بشكل كبير.
0: دكتور، يعني سؤال بيتكرر كثير انه هل حصول الطالب على معدل مرتفع في الثانويه العامه يعني بالضروره ان يتجه الى التخصصات الطبيه او الهندسيه، وما خطوره ربط القيمة بالمعدل، يعني بالمعدل فقط.
1: طبعا ما كنت احبذ ان انا اتطرق
0: وهذا للاسف هذا واقع يعني،
1: لكن الأمانة الواقع يعني هناك إشكالية كبيرة جدا لأصحاب المعدلات. هناك من يأخذ معدلات كبيرة جدا وعندما يأتي إلى الجامعة لاختبارات القبول بيفشل، وفي ناس أقل منه في المعدل
0: أفضل أداء.
1: أيوة، وأيضا
0: يعني مش معيار،
1: مش معيار. بس في تجربة يجب أن أنا أقولها سبقتنا لها كثير من الدول، مثلا في اليابان أو في بعض الدول الأوروبية، إنه أعلى معدلات أول شيء خريجو الجامعة الثانوية العامة لا يتجهوا جميعا إلى الجامعات. 25% من خريجي الثانوية يتجهون إلى الجامعات فقط، 75% يتجهوا إلى كليات المجتمع أو المعاهد الفنية على اعتبار متطلبات سوق العمل كثيرة جدا في هذا الجانب. 25% فقط المعدلات العالية بيلتحقوا في الجامعات،
0: تعليم أكاديمي يعني.
1: أيوة، نجي لل 25% كيف بيتوزعوا في الكليات. أعلى معدلات هتتفاجأ طبعا لما أقول لك في كلية التربية، بعكسنا تماما. أقل المعدلات إحنا ندخل التربية، هذا صانع أجيال. المفروض أعلى المعدلات يدخل كلية التربية وعدد محدود، لكن في الواقع مرتباتهم مرتفعة.
0: هذا
1: لأنه هذا هو صانع الأجيال،
0: ونحن نتوفر فيه معايير خاصة يعني.
1: ونحن في هذا البلد لا نهتم بصانع الأجيال نهائيا، فكيف ستكون مخرجات التعليم الأساسي في الجامعة سيئة جدا. الكلية الثانية اللي بيلتحقوا فيها بشكل كثيف الشريعة، الشريعة والقانون، ثم تأتي بعد ذلك الطب والهندسة والإدارة. أيضا
0: عندنا على العكس تماما،
1: احنا العكس، نبدأ بالطب وكلنا نشي نخرج أطباء. أنا مش إيش أقول لك، لو تشوف الآن كم عدد أطباء مثلا الأسنان، في بطالة في لدى أطباء الأسنان، فلا أدري أن حتروح مخرجات هذه الكليات. وكل الجامعات الخاصة مركزين إنهم يفتحوا طب وهندسة. يا جماعة، المخرجات وسوق العمل واحتياجاته فاقت. أنا عاد وديها أول الناس بشكل كبير، لا، المفروض أن أنا أحدد وفق احتياجات سوق العمل العدد المطلوب، لأنك أتخرج لي بطالة مقنعة لناس خريجي جامعة ويشبعوا عبء على الوطن. لذلك أنا أقترح أنه ليش ما نطبق هذا الاستراتيجية في هذا البلد، إن إحنا 25% من خريجي الثانوية ندخلهم في الجامعات، 75% هنا يلتحقوا بالجامعات المهنية حتى يستطيعوا أيش إيجاد فرص عمل. لأنه صعب جدا الصورة الذهنية اللي موجودة عندنا إنه لازم الكل يدخل الجامعة ولازم الكل الدولة توظفهم. صعب، إمكانية الدولة مهما كانت تستطيع أن تستوعب كل سنة مئات الآلاف وتوظفهم، صعب جدا. الدرجات الوظيفية لا تسمح إنك تستوعب أيوة 10,000 وتوظفهم داخل الدولة، صعب. لذلك أنت لما تدخلوا معاهد مهنية بيتخصصوا في أشياء كثيرة، وبالتالي بيخرج يشتغل في العمل الخاص وبيلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل. حتى الدول المجاورة عندما يحتاجوا إلى كثير من العمال، هم بيحتاجوا من خريجي هذا الكليات بشكل كبير. فلدينا عمال بالملايين في دول الخليج ليسوا مؤهلين، فعندما أن تدي لهم عمالا مؤهلين أنا بيكون وضع هؤلاء الناس أفضل، بدل أن تكون هناك بطالات مقنعة لكثير من خريجي الجامعات.
0: نعم. طيب دكتور، يعني كيف يمكن للطالب أن يكتشف حقيقة التخصص قبل الالتحاق به؟ يعني أنتم قبل قليل أشرتم إلى أن هناك دورات، و يعني بإمكان أيضا الطالب أن يسأل. يعني الآن ممكن أنا أشتي عندي رغبة أن أدخل كلية العلم، لكن لا مش عارف كل التفاصيل حول كلية العلم. هل هناك أدوات أو طرق تنصح بها لتزويد الطالب أو من خلالها يعرف الطالب التخصص الذي سيلتحق به؟
1: أنا قلت لك في البداية لابد أنه كل طالب لديه موهبة، بس هذه الموهبة قد يكون يعرفها هذا الطالب وقد لا يعرفها إلا آخرين. أنا أستعين بالأب والأم لأن لديهم خبرة ومهتمين بي بشكل كبير.
0: اسمح لي دكتور،
1: هم بيحددوا لي. لكن ك كثير من الطلاب لا يأتي إلى الجامعة إلا وفي ذهنه كلية أو ثنتين من الكليات قد رسمها في ذهنه. إذن هو بيجي وقدوه يعني نوعا ما، لكن في بعض الطلاب عدو ما هوش عارف ما الكلية التي يجب أن يلتحق بها. هنا الاستشارة لمن سبقك من التخصصات ولأهم أقربائك ومنهم الأب والأم.
0: دكتور، أنا أتحدث هنا تحديدا عن التخصص، يعني كيف أنا أستطيع معرفة التخصص؟ يعني أنا مثلا حددت أن أنا أشي ربما اكتشفت أن عندي ميول مثلا باتجاه كلية الإعلام أو بعض الكليات، لكن لا أمتلك معلومات كافية حول هذا التخصص، كيف أعرف التخصص؟ يعني
1: الآن أصبحت الأمور سهلة جدا، هو البحث، لأنه أنت تعرف أنه أصبح شبكة المعلومات الإنترنت متاحة لجميع الناس، مواقع الجامعات موجودة ومتاحة لكل الطلاب، فالطالب في الإجازة يستطيع أن يبحث ويكتسب معلومات عن جميع الكليات التي يريد الالتحاق بها، حتى الكلية التي لا يريد الالتحاق بها يجب أنك تبحث وتطلع على كل المعلومات الموجودة فيها. والآن بالذات مثلا جامعة صنعاء لديها موقع متميز، وللجامعة بشكل عام ولكلياتها وأقسامها وتخصصاتها وتميزها عن الجامعات الأخرى، يستطيع أي طالب أن يدخل هذه المواقع وأن يطلع على كل المعلومات التي قد تشبع رغبته في الالتحاق بأي تخصص دون آخر مثلا. نعم.
0: أو حتى ممكن يسأل الطلاب السابقين الذي سبقوا أن درسوا هذا التخصص.
1: صحيح.
0: نعم. طيب دكتور، يعني في حال دخول الطالب مثلا تخصص معين تم اكتشاف فيما بعد انه ما بيناسبه، يعني متى بيكون قرار التغيير صحيح في هذا الحالة ومتى بيكون متسرع؟
1: طبعا في السنة الأولى حصلت أيضا للأمانة حالات مع طلابي، كان يوجد لدي طالب في الصحافة، طبعا أنا أعرف من المستوى الأول لأنه أنا أدرس مستوى أول ورابع وثالث. طيب في المستوى الأول الطالب كان هادئ جدا، الدكتور هو طبعا أثناء التدريس خلال الترم كامل على الأقل بيعرف صنفين من الطلاب، الأذكى والفوضوي نقول، بس ما نقولش الأغبى لأنه لا يوجد، لأنه لا يوجد غبي داخل القاعة، لا يوجد أي شخص غبي داخل القاعة، لأنه الله سبحانه وتعالى حكم عدو بيعطي لنا عقول، بس في واحد بينمي عقله وواحد بيحافظ على خام.
0: جميل.
1: هذا الطالب جاء الأول لكن
0: ما تعرفوش يعني ما عمليا
1: من خلال أيوه لأنه ما كانش يشارك، لكن فاجأني في الامتحان النصفي، لأن الامتحان النصفي ما بيكونش عندنا أتمتة بيكون مقالي، فلذلك تكتشف قدرات الطلاب. في النهائي جاب درجة ممتازة، كل ما أطلع مستوى ويجي درجات ممتازة، فأنا قلت له يعني ما بين أشوفك تشارك، المفروض أنت إعلامي وكذا، بدأ يشارك، بدأ تتكلم معه عن قدراته، قال أنا أصلا التحقت بكلية الطب، أجبروني أهلي على الالتحاق بكلية الطب، أنا رفضت، قالوا لا، المهم نظرا لطاعة الوالدين أنا قبلت ودخلت كلية الطب، دخلت الاختبار امتحان القبول، وامتحان القبول عارف في كلية الطب عندنا كان يتقدموا من 6 إلى 10 ألف طالب وينشتي 200 طالب وينجح، يوصل لفترة يقول أنا لا أريد أن أدرس طب أنا الشيء لا، وترك. السنة الثانية أجبره أنه يرجع، اختبر قبول نجح مرة ثانية، رجع لأهله قال لهم أنا خلاص عاد أجلس في البيت ما أشتيش أدرس، إما أدرس إعلام ولا، واصل الإعلام وجاء الأول على الدفعة كامل بمرتبة الشرف الأولى، والآن حصل على منحة وسافر في إحدى الدول الأوروبية
0: ما شاء الله.
1: فهذا الولد مجتهد، وأنا أقول لك خريج أي كلية إذا كنت مجتهد ومتميز بتستطيع تفرض نفسك على سوق العمل، فقط بين أقول لك الإشكالية إنه في التخصصات العدد بيختلف من فترة لأخرى، فأنا عندي خريجي الحاسوب أكثر طلبا في سوق العمل في الفترة هذه من أي تخصص آخر مثلا، بس كمثال، أما إنه ما لاقيش لا أتلاقي وتفرض نفسك بشرط أنك تكون متميز.
0: طيب دكتور، لو نتكلم عن دور الجامعات والمدارس في التوجيه المهني، يعني هل هو اليوم كافي من وجهة نظركم أم أنه بحاجة إلى
1: المفروض في المدرسة في البداية؟ أنا قلت لك في كثير من الدول الأوروبية يعملوا عمليات فرز
0: من الثانوية
1: من الثانوية العامة لتخصصات الطالب، لأنه من خلال نتائج في المدرسة بيستطيع يعرف مواهب الطالب، وبالتالي بيوجه التوجيه الصحيح. فيفترض يكون عندنا آليات أو استراتيجيات معينة لتحديد ميول الطالب وفقا للمواهب اللي بيكتشفها المدرس داخل الفصل مثلا.
0: طيب دكتور، هل تنصحوا مثلا بوجود أو بإنشاء وإقامة دورات وورش تدريبية لطلاب الثانوية العامة، يعني خاصة في السنوات في الأيام الأخيرة قبل الاختبارات، لتساعدهم على اختيار التخصص؟
1: طبعا ما أنصحش قبل الاختبارات، أنا أنصح بعد الجامعة، بعد العفو بعد اختبارات الثانوية. أيوة، أنه يكون في دورات تدريبية مثل ما قامت به جامعة صنعاء من خلال منتقى الطالب اليمني
0: الجامعي.
1: أيوة الجامعي، هم بيعملوا دورات تدريبية للطلاب لتحديد التخصصات المطلوبة.
0: جميل. طيب يعني سؤال أخير واختم معكم هذا اللقاء، لو أردت أن تختصر كل الحديث دكتور في نصيحة واحدة لكل طالب على أعتاب الجامعة، ماذا يمكن أن تقول له في الختام؟
1: في بداية اختيار التخصص أو بعد الجامعة؟
0: في اختيار، عفوا، في اختيار التخصص.
1: في اختيار التخصص عليك بالبحث أولا والتريب لاختيار الكلية المناسبة وفقا لمتطلبات سوق العمل، لأنه في الأخير الكل بيدرس من أجل مستقبل معين، أوكي، لكن لدي مواهب معينة أيضا اعمل حسابك فيها، لأنك أتبدأ وتفيد مجتمعك كونك تتميز بهذه الموهبة، وتعمل حسابك أيضا لسوق العمل للأمانة، لأنه كثير من الناس، كثير من الطلاب حتى من أقرباء لي، كل ما تنصح أنه يدرس يجي يقول لك أنا إيش أعمل بالدراسة، ابن عمي ولا ابن كذا ولا صاحبي معلق الشهادة
0: في البيت
1: ولا بيعمل أي شيء. طبعا هذه نظرة خاطئة، لأنه أنا في الجامعة أنا ما بندرسكش من شأن الشهادة، أنا بين أوعيك، بين أزيد من إدراكك، من وعيك، لكي تفكر صح في الحياة تستطيع تعيش صح.
0: يا سلام، هذه خلاصة خبرة علمية وعملية واسعة استقيناها منكم أستاذنا الدكتور علي حسين العمار، رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام بجامعة صنعاء. سعدنا كثيرا دكتور بتسجيل هذه الحلقة معكم، ونطمح إن شاء الله لتسجيل حلقة أخرى تخص يعني المسار الذي اعتدنا عليه في برنامج حوار أكاديمي، وإن شاء الله تشرفونا مرة أخرى
1: إن شاء الله. وشكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب، ومن واحد من طلابي المتميزين الذي أفخر بقدراته الإعلامية، وشكرا لك والمستمعين، والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور، اعتز بهذه الشهادة، وأنتم أستاذنا من البكالوريوس وستظلوا إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله سنسجل عندكم في دراسات العليا ونستفيد من خبراتكم العلمية والأكاديمية، وإن شاء الله استفدتوا مستمعينا الكرام وخاصة أولياء الأمور وكذلك الطلاب استفادوا من هذه الحلقة من خلال التوجيهات والنصائح التي استمعتم إليها مباشرة على لسان أستاذ قدير الأستاذ الدكتور علي حسين العمار. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نيابه للسيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيره
2: ومسانده للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله اننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والانفس.
7: ونرسل رساله للكلب الامريكي ترامب والقرد الاسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف انكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون باذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد الا الحديد. ابويا من

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

عدو الإسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة على هذه الشعوب والبلدان.

قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات
2: الوفاة ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاة ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش بالعمر حرة دام للموت.

وقفنا عند قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده. التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل ما لا يليق به، نزيه الله تعالى أن يكون له شبيه أو نظير أو ند أو مثير أو زوجة أو ولد، كما ننزيه سبحانه وتعالى من الظلم ومن تقليد ما لا يطاق، وكما ننزيه سبحانه وتعالى من أن يعذب أحدا بما لم يفعل أو يعني يعاقب أحدا بغير ذنب، حاشا وكلا. ننزه الله سبحانه وتعالى من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل نقص ومن كل شيء ومن كل عيب، الله تعالى أجل وأعلى وهو الكبير المتعال، وكل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا الرعد يسبح بحمد الله، قيل إن المراد بالرعد هاهنا أن التسبيح الرعد هاهنا أنه يدعو إلى التسبيح، فإنه عندما يظهر الرعد الناس يبادرون لأن يقولوا سبحان من يسبح الرعد بحمده، سبحان الله العظيم بحمده، فنسب التسبيح إلى الرعد باعتبار أنه سبب جعل الناس يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى، فنسب التسبيح إليه من بهذه الكيفية بهذا المعنى أنه سبب، والمراد المسبب من باب الإسناد إلى السبب، والمراد المراد المسبب وهو الناس سيسبحون بحمد الله. وقيل إن الرعد في نفسه يسبح بحمد الله، والظاهر والله تعالى أعلم أن كل شيء له لغة الله تعالى يعلمها، نحن لا نعلمها، قال تعالى وإن بشيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. لو مثلا فضت يعني في بشرنا أنفسهم إنسان لا يجيد اللغة الإنجليزية ولا يعرفها، وسمع إنسان يتحدث اللغة الإنجليزية، ربما هذا الذي يتحدث الإنجليزية يسبح الله تعالى لكن باللغة الإنجليزية، هذا الذي يسمع لا يفهم لا يفقه تسبيح هذا، وهذه لغات بشر فيما بينها. كم هي اللغات الموجودة في الأرض عند بني آدم؟ كثيرة جدا. عندنا في اليمن لو نسمع مثلا اللغة المهارية وجاء صاحبا المهاري يتحدث باللغة المهارية هنا لن نفهمه ولن نعي ما ولن ندرك ولن نعقل ماذا يقول لأن لغة خاصة. الله تعالى أعطى سليمان معرفة اللغات، عندما تحدثت النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وهم، قال هكذا سواء، لما سمع حمد الله تعالى وشكره وقال سواء ليقولوا أني أشكر ما أما أكفر، عندما سمعها قال لا يحطمنكم سليمان وهم لا يشعرون، فلما سمعها ما وجلودهم لا يشعرون حمد الله تعالى وشكره على أن رزقه معرفة فك الشفرة حق اللغة، هذا شفرة لغة الماء أنم الهدهد، جاء الهدهد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ ما هو تحدث معه وعرف ماذا له لغة فهمها سليمان عليه السلام، ومن حوله لم يفهموا لغة الهدهد. فهناك أيضا لغات، الرعد يسبح بحمد الله، الجبال وذكر الله تعالى قال وسخرنا مع داود المه يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وقال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي لنا تسبح، وليس في ذلك عيب أو حتى نقول أن هذا خطأ التفسير هذا خاطئ، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. قالت تسبح له السماوات السبع والأرض ما والأرض ومن فيهن وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله تعالى هو الذي يعلم كل شيء. فعندما أعطى الله تعالى سليمان معرفة هذه اللغات نعمة من الله سبحانه وتعالى، في الدلالة على أن الظاهر بكل شيء اللغة، بكل شيء اللغة. الجذع لما فارقه النبي في المسجد النبوي حن له وضمه إليه حتى له مشاعر وعواطف فضلا عن اللغات، سبحان الله الله على كل شيء قدير. نحن نجهل تسبيح هذه الكائنات بجلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله قد أخبرنا أنه وإني شيء، أي شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وتسبيح الله كما قلت تنزيه الله تعظيم الله وتمجيد الله
والنظر إلى عظمة الله بعين الإكبار كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من تسبيح الله ومن تنزيه الله وتعظيم الله تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي شيء يمت بصلة إلى الله سبحانه وتعالى، زمانا كان أو مكانا كان أو قرآنا أو نبيا أو هدى أو أي شيء يمت بصلة إلى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نعظمه، وتعظيمه يعد من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها، المسجد من شعائر الله، بيت من بيوت الله، وحق لبيت الله أن يعظم وأن يجني وأن يحترم وأن يقدس. قال تعالى: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال في موضع آخر: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا إن الله بكل شيء عليم. يجزيهم الله أحسن ما عملوا، هذه الآية. قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو الصباح ما، والآصال آخر النهار، ما بين العصر وما بين المغرب. تسبيح، وهو المعنى الذي ذكره الله تعالى في أكثر من موضع: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، من الليل فسبحوا أدبار السجود، سواء أمرنا الله تعالى بأن نسبح بحمده. قال: وإن شيء لا يسبح بحمده. فالمسجد بيت من بيوت الله، ويجب أن يعظم، يجب أن يقدس، يجب أن يحترم. بالأمس كان الحضور لافتا في المسجد بالليل، الكل يعني ليس هناك موضع قدم الله وفيها رجل. الحمد لله، هذا من توفيق الله وبشارات خير، ويعني يأمل الإنسان في الناس خير، أن الناس ما كانوا يتوجهون إلى المسجد، ولا سيما المسجد الكبير الجامع الكبير هنا بهذه الصورة بهذا الكيفية وبهذا الكم. الكل لاحظ هذه نعمة كبيرة، دعاء واستغفار، يسبح كل شيء، يسبح بحمد الله. وتسبيح الله كما قلت لكم تنزيه الله سبحانه وتعالى. قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحوا وأدبار السجود. ما التسبيح كما قلت تنزيه الله، كل شيء يسبح بحمد الله. إلا بنو آدم، يعني تسبيح بني آدم ينقسم إلى قسمين: تسبيح بالضرورة والقوة القاهرة، وتسبيح بالاختيار. التسبيح بالضرورة والقوة القاهرة يدخل في معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإني شيء إلا يسبح. يعني مثلا الإنسان قد لا يسبح بلسانه، لكن أعضاؤه تسبح بحمد الله دون أن يشعر، جوارحه تسبح بحمد الله دون أن يشعر، كل ذرة في جسدي تسبح بحمد الله لأنها مخلوق من مخلوقات الله، وهو لا يشعر. لكن هل له أجر في هذا التسبيح؟ لا طبعا لا، ولا سواء. هذا تسبيح بالضرورة بالقهر، مثل ما تسبح الماء الأحجار: وإني شيء لا يسبح ما بحمده. لكن لا تثاب على ذلك، الذي يثاب على ذلك التسبيح بالاختيار. إذا سبح الإنسان ربه فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يسبح الله: سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. هذا الذي يثاب الإنسان على فعله. فالإنسان يسبح على كل حال، لكنه قد يثاب قد لا يثاب. فيثاب إذا كان التسبيح بالاختيار وبلسانه وبقلبه وإرادته، ولا يثاب لأن كل شيء من جسده دهرا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى: وإني شيء لا يسبح بحمده. قال الله تعالى في موضع: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
كل الكون كله يسبح، والكون كله خاضع لله ساجد لعظمة الله. ما قال تعالى سواء جيا طوعا أو كرها، قال تأتيناه طائرين فرضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كل شيء ضائع لله، لكن مكان الإنسان أكثر شيء جهل وجاه وليل وكيف، وعاد إحنا ذا سبحناه، وعاد إحنا ذا ذكرناه، وعاد إحنا ذا إيمنا على الله سبحانه وتعالى بتسبيحه أو باستكباره. نسأل الله أن يوفقنا. قال الله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بحمد ربهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تسبيح أرض السماء وحق لها أن طير، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. لكن بنو آدم يعني ينكرون الجميل، ينكرون المعروف، ينسون نعمة الله سبحانه وتعالى، ويستكثرون الطاعة إن فعلوها ويستكبرونها ويجعلونها عظيمة، بينما المعاصي سهلة إلى نفوسهم. نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. قال يسبح الرعد بحمده، كما قلت لكم الأولى أنه له تسبيح خاص، الله تعالى يعلم هذه اللغة. سواء يسبح الرعد بحمده، وإن كان المعنى الآخر أيضا وجيها لأنه مدعى للتسبيح، كلما ظهر هذا البرق دعا الناس إلى أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يسبح الرعد بحمده، والتسبيح مقرون بالحمد، مصحوب بالحمد. تسبيحهم إذا سبح الإنسان يقول سبحان الله وبحمده، الباء باب المصاحبة، أي حمدا مصحو، أي تسبيحا مصحوبا يعني أنزهه في الوقت الذي أحمده. أنزه الله تعالى عن كل ما يليق به من الظلم والجور والصاحبة والولد والمثيل والشبيه إلى آخره، وفي نفس الوقت أحمده سبحانه وتعالى. فهو تسبيح تنزيه مقرون بحمد الله سبحانه وتعالى وتمجيد الله والثناء على الله جل جلاله وعظم شأنه وحق له ذلك، حق له ذلك. قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة أيضا تسبح الله تعالى بحمده، والملائكة تسبحه من خيفته، رغم أن الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس هناك شيء يخافونه من الذنوب حتى يقول سيؤاخذهم الله تعالى عليه أو به، لم يفعلوا سوءا حتى يخافوا عقوبة، لكنهم رغم هذا المقام الذي هم فيه في حالة ماذا؟ خوف من الله. هذا في الدلالة على أن المؤمن دائما في خوف. إذا كان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في حالة خوف من الله، فبالأولى من يعصي الله، فبالأولى من يقترف الدم، فبالأولى من تزن به القدم، عليه أن يكون في خوف من الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عليه دائما في خوف. وفي الدلالة على أن كثير الزبج، كثير الضحك، كثير المزاح، كثير الفرح ينبته الله ويكرهه الله ويغضب الله تعالى عليه، بدليل قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال الله عن عباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا ما، هم في حالة خوف في كل لحظة تمر بهم، وهم في حالة خوف يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله ويستذكرون اليوم الآخر ويقولون ليت شأني، هل أنا في عداد أهل الجنة أم هل أنا في عداد أهل النار، ربما في أي زمرة أنا أكون، أنا لا أعرف عن نفسي، أنا لا أستطيع أن أتحكم بنفسي، أنا في دنياي أرى نفسي عاجزا عن مواجهة الأمور الصعاب الصغيرة فضلا عن الصعاب، لولا عون الله، لولا توفيق الله، ليت شعري، أين نهايتي، أين مصيري، أين مردي، دائما في خوف. لا ينسى الله، لا ينسى الله، لا
لا يصرفه عن ذكر الله أو عن الدار الآخرة، يعني أي شيء من علائق الدنيا، دائما مع الله سبحانه وتعالى يذكر الله. قال الإمام علي: ما هممت بشيء إلا ووجدت الله تعالى فيه وقبله وفيه وبعده. دائما ذكر الله على قلب المؤمن، حتى لو لم تتحرك لسانه قلب الله، ذكر الله تعالى في قلبه، يرى هل الله تعالى راض عن في هذا الحدث وهذا القول وهذا الفعل أم لا. هو يريد الجنة. بالأمس كنت أقرأ قوله سبحانه وتعالى: سواء وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. والآن قلت: أي نعمة هذه؟ الإنسان في الدنيا يتدلل ويتودد ويتوسل إلى الإنسان ويذكره بأفضل ما يمكن أن يذكر به في قاموس المدح والثناء، من أجل أن يصل إلى ثوابه إذا جاء 2000 قرش، 3000 قرش، 10000 قرش، 5000. كيف لو ادى لابن 2 3 لبن؟ كيف لو ادى 4 لبن؟ هذه جنة عرضها فقط كعرض السماء والأرض، حق واحد، حق واحد يعطيك الله من فضل، حق واحد، حق واحد. جنة عرضها كعرض السماء، ويشيل المشتى يقنبر يلبسي حق الجنة لو ما يشبع سواء. وجنة فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذن أعين وأنتم فيها خالدون. لماذا يحرم الإنسان نفسه هذا النعيم؟ لماذا يحرم الإنسان نفسه هذا الفضل العميم؟ لماذا الإنسان ينكب نفسه نكبة وحسرها لا ترد على بدنه أبدا عندما يشاهد أهل الجنة وهم في الجنة؟ بعد: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرة من الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فريق الذي مكنها ضحكه وزوجه لا صلاة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتوضا، سيبكي بدل الدمع دما وحسرة وندامة يوم القيامة لأنه فرط. سيقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين. أي رجعوا دخلونا عند رجلكم، يقولوا كذية، رجعوا خلونا عند رجلكم في الجنة. كلام خبيث وكريه وسيء إلى أبعد الحدود. وفإن كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون. لو كان عنده رغبة وعنده إيمان في الجنة لبكى طمعا في ثواب الله والجنة، ولو كان عنده إيمان بالنار لبكى خوفا من وعيد الله وعذابه ونقمته والعياذ بالله. حال المؤمن دائما هكذا، بين الرجاء والخوف، بين الرجاء لفضل الله ورحمة الله وبين الخوف من عقاب الله وسخط الله. أما الضحكة والزبز والاستهزاء والسخرية وضياع الأوقات هذا ليس في قاموس المؤمن. وسترون أن معظم الناس سيقرعون بنان الندم، سيعضون بنان الندم يوم القيامة. يوم القيامة قالت على يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز العظيم. سواء يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة الجنة وظاهره من قبله العذاب النار وظاهرهم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. دلالة على أنهم كانوا من المسلمين، أنه قال ولا من الذين ما هذا بظاهر الأمر المنافق، بظاهر الأمر أنه مسلم ولكنه منافق عند الله ومن أهل النار. ثواب قال من ذلك بأنكم من وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ بكم فدية ولا من الذين ظلموا مأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله الوفاء والسلام. فحال المؤمن يا إخواني دائما بين الخوف والرجاء. ركزوا على هذه الكلمة، عضوا على هذه الكلمة بالنواجذ. أي شيء يصرفكم عن ذكر الله، أي شيء يلهيكم عن ذكر الله، هذا خطأ كبير. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هم الخاسرون. لا تلهين، قال لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وخوف الملائكة من الله خوف مهابة وتعظيم لله سبحانه وتعالى، لا لأنهم يخافون من ذنب كانوا قد افترفوا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر. وهذا مراتب، أعلى مراتب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يخشون الله. وكان نبينا يخشى الله، وكان جبرائيل يخشى الله، يخشى الله سبحانه وتعالى. لما حدث كما جاء في بعض الروايات من أمر يونس بن متى، نبي الله يونس عندما خرج مغاضبا، عندما جاء السهم عليه ألقوه من السفينة إلى بطن الحوت، فحدث ما حدث، حدث ما حدث. قال لما حدث ما حدث، جبرائيل ذهب في زاوية في أقصى الأرض وميكائيل في أقصى الأرض، دواه في حالة خوف، في حالة. قال الله لهما لماذا تفعلان ذلك؟ قال لا نأمن مكر، لا نأمن مكرك. قال فكذلك فكونا، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم المكر. مكر الله وإمهان الله وإملال الله وإمداد الله للعبد، فيظن العبد أن الله تعالى راض عنه وهو ما في حين مقت الله وغضب الله وسخط الله. تمام، يجي لهم بهم يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، إنما نملي لهم يزدادوا إثما. هذا إنسان دائما بين الخوف والرجاء بحق الله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال من قوة الله وبطش الله، حين يرسل الله بين الحين والآخر من آياته ما هو كفيل بردع كل ظالم وكل فاجر، ولكن مع ذلك لا يتعظ الناس. ما أكثر المواعظ وما أدل المتعظين، ما أكثر العبر وما أدل المعتبرين. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين لكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعلنا هداة مهتدين من الداعين إليك والهادين إليك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك